0: احنا مشروع هيك لوحدنا منفردين فيه اللي هو مشروع الابار، نتعاون احنا والمستمعين حتى لو $10 اللي هو يعني مبلغ بسيط جدا، بس يوم على يوم ممكن انه الواحد يدخره ويعمل شيء يكون امن. يعني
1: يعني ما بامكانه يدفع المبلغ كامل لحفر البئر، بامكانه ان يساهم بمبلغ. نحن بنجمع يعني بنعمل باكيت وبنجمع فيها هذه التبرعات، $1,000 $500 من هذا، $2,000 من هذا، 10,000 من هذا. عندما لما نجمع المبلغ كامل نحفر فيهم بئر عن كل المتبرعين
0: إن شاء الله. إن شاء الله تعالى
1: الله يجزيكم الخير. أنا بذكر كمان حتى في موضوع الأضاحي مرة ثانية لليمن وغير اليمن، أسعار الأضاحي هذا العام تبدأ عندنا من $100 في الصومال وسريلانكا والهند إلى $150 في السودان وباكستان وأفغانستان والدول، في $250 للبنان والأردن والعراق واليمن ودول أخرى، وهناك أيضا $270 أضحية حتكون إن شاء الله تعالى معلبة إلى إخواننا في غزة في فلسطين وإلى الإخوة في سوريا. فإن شاء الله هذا المشروع
0: معلبة إلى سوريا للمخيمات
1: يعني.
0: والله كمان المخيمات السورية يعني كمان، وشو بده الواحد يحكي عن المأساة انه اطفال صغار تنكيات، يا ريت خيم يعني. نحن بنقول تنكيات، اكيد المستمعين بيفهموا هذا المعنى اللي انا عم اقوله، يعيشون في شبه خيمة وللأسف وهم كمان بمنطقة معنا مجاورة إلى بلاد فيها رخاء وفيها الحمد لله يعني
1: الأمور إن شاء الله تعالى بتتحسن
0: إن شاء الله
1: تعالى.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله تعالى لذلك يعني بقول أنه هذه حملة التبرعات مستمرة للأضاحي إن شاء الله تعالى حتى رابع أيام العيد اللي هو حيكون إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله تعالى، فيوم السبت المشهد السبت
0: طبعا
1: القادم بعد العيد بإذن الله. فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أخواننا وأخواتنا للمساهمة يعني الإقبال على هذا المشروع لأهميته لسنيته طبعا يعني للأجر العظيم في هذه الأيام المباركة، وأيضا لفضل وكبير أثره على الناس المحتاجين في هذه الدول التي نعمل بها والذين لم نتوقف عن مساعدتهم كل طول السنوات الماضية، وجادوا إخواننا وأخواتنا في أستراليا بأموالهم لهؤلاء الناس، وهي أيام قليلة سريعة تمر، والإنسان عنده كل السنة يعني يأكل لحمة على ريحته إن شاء الله تعالى. لو حرم نفسه شوي صغيرة ربما اللي يعني مش قادر، اللي حرم نفسه شوي صغيرة وبيقدر يخرج الآن يتبرع بأضحية أو بأكثر إلى أهله في هذه الدول، طبعا المجال مفتوح. بالإضافة أنه ننوه أن هناك دولتين اللي بيحب يبعث أضاحي بأسماء يعني إلى لبنان وإلى الأردن، اللي بيحب يعني يذكر اسم المستفيد في هذه الدول وأن تصله هذه الأضحية بعد العيد إن شاء الله تعالى. هذا المجال أيضا مفتوح، أهلا وسهلا بالجميع.
0: نعم، وكمان في لفتي كمان لأنه في ناس كانوا عم يسألوني عن موضوع العقيقة. في ناس بيكون عليه عندهم عقيقة بدهم يأدوها، فبلاقوا موسم الأضاحي لحتى يرفعوا هذه.
1: ومشروع الأضحية موجود عندنا كل السنة، لكن خلال العام بيكون في دول محددة بسيطة، يعني كنا دولتين في سريلانكا عفوا في بنغلاديش وفي الصومال، لكن ميزته خلال أيام الأضحى أو خلال مشروع الأضاحي أنه بإمكانك أن تخصص العقيقة في أي من هذه الدول اللي نحن شغالين فيها، 34 دولة أو 35 دولة اللي شغالين فيها، فبإمكانك أن تخصص هذه العقيقة إلى هذه الدول إن شاء الله تعالى. وهذا المجال مفتوح فقط خلال مشروع الأضاحي
0: إن شاء الله.
1: لكن خلال العام المجال مفتوح لاستقبال العقائق بس، لكن يكون التنفيذ فقط في دولتين وهي بنغلاديش والصومال.
0: نعم، نعرف نحن أنه كل عام أنتم خلال أيام العيد بتكونوا فاتحين بحيث يكون في متسع للناس اللي، وخاصة أنه هذا العيد كمان حيكون بأيام عمل. هلأ في ناس كتير ما بتقدر إنها توقف شغلها، بتضطر إنها تصلي وترجع تروح على العمل.
1: صحيح.
0: فأنتم متواجدين إن شاء الله، ويوم الأربعاء بيكون إن شاء الله تعالى أول أيام عيد الأضحى، أنتم حتكونوا فاتحين أول يوم؟
1: طبعا كل أيام العيد فاتحين مكاتبنا إن شاء الله تعالى في أستراليا. وكذلك يعني أنت بتعرفي إنه في عندنا ستولز أيضا موجودين في الشوبينج سنتر في ماريلاندز، موجودين في ماكاثر سكوير يعني في كامبلتون، موجودين هذه هذا الموسم، موجودين في بانكستون سكوير، موجودين في شالورا ماركت بليس، موجودون ايضا متواجدين لسه في مكان وين الخامس.
0: انا بفت انتباهي اللي استوريا اللي بماريلاند وفعال وحاطين دعم لاهلنا في صحيح. فلسطين في المنتجات
1: ايضا في ويلينغون، موجودين في ويلينغون شوبينج سنتر،
0: ما شاء الله
1: في
0: ما شاء الله
1: في ويلينغون.
0: بالاضافه الى المساجد كمان.
1: بالاضافه الى المساجد نحن اليوم في يعني يوم الجمعه في عندنا اكثر من يعني ربما 20 مسجد يجمعون تبرعات لهيومن ابيل هنا في سيدني وفي ولايات الاخرى ايضا. فمتطوعين موجودين على ابواب المساجد بكوبونات هيومن ابيل، موجودين اللي بيحب يتبرع ايضا في المسجد من خلال متبرعي هيومن ابيل، ايضا هذا المجال مفتوح. بالاضافه الى كما ذكرتي حضرتك عن طريق الويب سايت،
0: نعم الويب سايت صارت
1: بامكانه ايضا بسهوله جدا ان يعني يخصص اضحيته ان شاء الله تعالى ويتبرع بها. مكاتبنا كما ذكرت موجوده وايضا متواجدين الموظفين خلال هذا الويك اند وخلال ايام العيد ان شاء الله تعالى لاستقبال التبرعات. ما في حجه،
0: لا ما في حجه. بتعرف انا وعم بقرا الاعلان انه اكثر من مليون شخص استفادوا من الاضحيه، يعني هذا شيء بالحمد لله رب العالمين بيشرح الصدر وبيفرح انه انت ما عم تحكي عن 5000 شخص استفادوا، عم تحكي عن 1.5 مليون عدد كبير. وان شاء الله بيصير هذا العام الرقم مضاعف باذن الله، لانه كلنا عارفين حاجه الناس لهذه الاضحيه وللمساعدات في ظروف الوضع الاقتصادي والوضع الحالي اللي عم تعيش فيه الامه اجمع. والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى رغم كل الظروف لازلنا هنا في نعمة من الله نعيشها. يعني الإنسان هون في أستراليا أنتوا بتعرفوا كلنا وضعنا نفس الشيء، بس قادرين الحمد لله أنه نقدر نقدم ونعطي، وهيدي من بركة رب العالمين علينا. فكل ما الإنسان أعطى كل ما الله بارك له بماله وأعطى أكثر وأكثر وعوض عليه مما أنفق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كلنا منها يعني هؤلاء اللي إن شاء الله الله يتقبل عملهم في هذه الأيام المباركة.
1: الله يجزيكم الخير يبارك فيكم وكل عام وأنتم بخير، ولنا لقاء أيضا إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع الجاي مع دولة أخرى
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. ما هو أنا قلت لك إنه لما اليوم أحكي أو من يومين كان الحكي عن السودان، شوف قديش حاجة السودان، نجم نحكي اليوم عن اليمن نشوف قديش حاجة.
1: حاولت من خلال هذه الفكرة إنه خلي الناس مثل ما ذكرت، يعني خلي الناس اللي موجودين داخل البلد تتكلم عن حاجتها عن وجعهم عن مشاهداتهم اليومية عن حاجتهم. فنحن متكلم طبعا والناس بيسمعونا دايما أنا وياكي كل السنة، لكن جيد أن الناس تسمع أيضا المعاناة من أهلها مباشرة من الميدان. لذلك مين بدك الدولة الثانية؟
0: نحكي بالموضوع طيب إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك الله وشكرا يبارك لحضورك معنا مستمعينا. نحن معكم بهالصباح المبارك يوم الجمعة، ابقوا معنا لنتابع برنامج هذا النهار.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: you إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: الساعة 10:33 في استديوهاتنا.
1: شفاعة يا جد الحسن دم احمل رجعت.
0: كنا معكم في هذا الصباح مبكرا في لقاء مباشر على الهواء أجريناه مع الأخ زهير الشرجبي من اليمن، وحديث كان أهمية الأضاحي في هذا الموسم بالنسبة لأهلينا في اليمن، وشاركنا الأخ عصام شوك من هيئة الأعمال الخيرية. الآن نعود لمتابعة برامجنا الصباحية، وإليكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. وحقيقة بعد اللقاء اللي أجريناه في هذا الصباح واللي بتمنى أنه عدد كبير منكم استمع له، خطر في بالي خاطر بأنه ليش ما نحن في هذا البرنامج نعمل مشروع اللي هو بناء بئر في اليمن. البير مثل ما سمعتوا بكلف 22,000 دولار. نحن كأنه بدنا نعمل مثل هيك يعني حصالة نجمع فيها هذا المبلغ يوم بعد يوم، يعني أنه الموضوع منه موضوع هلأ بدنا نعمل حملة التبرع، لا، أنا اعتبرت فكرة بالنسبة لي وللمستمعين اللي بيتابعوا برنامجي أنه شو رأيكم لو نعمل هذا المشروع، أنه كل يوم أحد المستمعين حب يتبرع ب10 ب20 ب150 إن شاء الله ب1,000 دولار، يوم بعد يوم بيزداد العدد وبيزداد الرقم، وإن شاء الله تعالى بنقدر إنه نجمع 22,000 دولار لحتى نبني أو نحفر هذا المشروع يلي انحكى عنه، ليس بير عادي يعني وكأنه محطة مياه بيستخدمها الجميع في القرية، إن كان يعني للآدميين وأيضا حتى الحيوانات بتستفيد من هذا البئر الارتوازي يلي بيغطي قرية بأكملها من خلال هذا البناء. سبحان الله، زمان كنت لما قلت أنا وصديقاتي من وقت إلى آخر مثلا أي مشوار نروح ونروح على البارك نروح إلى مكان، كنا عاملين ماني بوكس، عاملين حصالة، وكل ما نلتقى كل واحدة منا تحط 2 دولار، يعني كانت بوقتها 2 دولار شوي أفضل من هلأ، بس المهم كنا كل ما نلتقى يعني شو قيمة 2 دولار، ما هي شيء، كنا نحط 2 دولار بقلب الماني بوكس هيك، ما حدا أنه يعني ما بيصير الموضوع كان مكلف علينا نحنا لما نلتقي، وبنفس الوقت أنه شغلي هيك خفيف الواحد يحط 2 دولار، ومرة على مرة مرة على مرة وصل المبلغ ل 500 دولار وقتها بتذكر أنا، ومن خلاله عملنا فتحنا يعني بير. فكانت فكرة طيبة أنه نحن نجددها ونكررها كل ما نلتقى أنه نحط هذا المبلغ، لكن سبحان الله هلأ الأوقات ما عدنا نلتقى كتير مثل بالقبل لأنه مشاغل الحياة أخذت منا هالأوقات الجميلة اللي كنا نقضيها مع بعض واللي بنفس الوقت يكون فيها هيك ولو عمل بسيط لله سبحانه وتعالى. أنا حتى بتمنى أنتو كمان إذا أخوات عم يسمعونا دايما بيلتقوا مع بعضهم البعض، فشو يعني حلوة فكرة أنكم كل ما تحطوا مبلغ صغير هلأ مثلا مثل 5 دولار، هلأ 2 دولار ما عاد تحكي بس 5 دولار حلوين، حق تمن كوفي يعني الواحد إذا بده يشتريها من المحل بتكلفه أكتر من هيك، مرة على مرة بتلاقوا المبلغ كبر ووصل إلى تمن شيء معين بتحبوا أن تكون تقوموا فيه بصدقة جارية، إن كان حفر بير، إن كان أي مشروع أو دعم مثلا لمشاريع ببعض المؤسسات، أحيانا في بعض المؤسسات بيكون في عندها مشاريع مثلا لشراء لنقول مكنة خياطة تقدر تستفيد منها عائلة، تقدر أنها تعتاش من وراها، وهكذا في المشاريع كتيرة، بس المهم أنه كفكرة أنه الواحد ولو بالقليل ممكن أنه يعمل شيء كبير. فأنا خطرت ببالي هيدي الفكرة أنه ليش ما منفعلها نحن ببرنامجنا. بكل لقاء أنا بذكركم بهذا الأمر، وإن شاء الله تعالى كل واحد عم يسمعنا بيتبرع ب أيا كان هذا المبلغ يوم بعد يوم لحد ما نوصل للمبلغ المطلوب يلي نحن بحاجة لإله. ممكن نكرر هذه الفكرة مرة أو مرتين، المهم أنه نوصل للهدف البدنية ونوصل للمبلغ البدنية لو أخذ معنا سنة. يعني أنا عم أقول هيدي الفكرة، ما عم أقول فكرة أنه اليوم أنا بدي أعمل حملة تبرعات. أنا بعرف في ناس كتير عندهم ما شاء الله همة وسعي إلى الخير، ولكن كفكرة عامة نبدأها ولو بالبسيط بمبالغ حتى ولو كانت بسيطة. ممكن يعني أحيانا الواحد بيقوم شوي مريض هيك بيطلع صدقة لله سبحانه وتعالى، بيلاقي حاله تنشط لأنه دفع بلاء عنه، بلاء المرض. ممكن الواحد أنه الله سبحانه وتعالى، أحيانا كتير بيحصل معنا حادث، بيحصل معنا حالة معينة منقول رب العالمين قدر ولطف فينا، فأقل ما يمكن أنه نحن نتصدق. ولد مرض، حادث صار معنا، الواحد مباشرة بحب أنه يتصدق لحتى الله سبحانه وتعالى يلطف بأمره ويرأف فيه، وأيضا بنفس الوقت يرفع عنه هذا البلاء والابتلاء اللي أصيب فيه. فممكن أي يوم يطلع الواحد معه مبلغ معين، ممكن يتبرع بمبلغ كبير، ممكن يتبرع بمبلغ صغير. فخلينا نفعل هذه إن شاء الله تعالى الفكرة ببرنامجنا، بس أنا إن شاء الله تعالى يعني قلت لحتى تكون شغلي هيك يعني أكتر مثل ما بقولوا مهنية، أنه نعمل مثلا لنقول أكاونت معين أو حتى نجيب ماني بوكس نحطه هون بالإذاعة، يصير الناس تجي أنها تتبرع فيه، بس هيدا يكون مخصص فقط لهذا البئر يلي نحن عم نحكي عنه، أو من خلال تحويلي ممكن أنتوا تحولوها بتكون أسهل عليكم إن شاء الله تعالى. أنا يعني بدي أحكي مع الأخ عصام لحتى نقدر نعمل هذا العمل بطريقة يعني أكثر مهنية، بحيث أنه الناس تستفيد منها وهي قاعدة بالبيت تقدر أنها تتصدق ولو بأقل يعني المبلغ، حتى لو 2 دولار. المهم أنه بآخر السنة نوصل للمبلغ اللي نحن بدنا إياه إن شاء الله. كمتابعين وكمستمعين لهذا البرنامج نكون نحن قدرنا نحقق هدف لإلنا ببناء هذا، يعني بحفر البئر اللي هو فعلا يعتبر بناء، لأنه منه حفر بئر عادي. البئر هذا يعتبر كمحطة مياه كما ذكر الأخ عصام لأهلنا في اليمن، واللي بتغطي قرية بأكملها. فإن شاء الله يا ربي نكون نحن وياكم مجتهدين لعمل الخير بإذن الله تعالى. أيام مباركة عم نعيشها هذه الأيام من شهر ذي الحجة، ومنقول لكل الصائمين الله يتقبل منكم صيامكم إن شاء الله تعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة. أيضا للمتصدقين، لعاملي وفاعلي الخير إن شاء الله الله يتقبل منكم جميعا. أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، وأيضا فعلوا هذه النية لعمل الخير. اللي هلأ سمعني وحس حاله أنه هو كمان حابب أنه يتفاعل بهيك مبادرة، خلي يشجعنا ويقول أنا بدي أتبرع بهذا المبلغ، ويحطوا إن شاء الله تعالى يعني لو ما اليوم قدموا بس خلص هو طلعوا. المهم هي النية، وخاصة بهذه الأيام المباركة. نحن أحيانا بعد المسافات بيمنعنا من أنه نوصل الغرض أو نوصل المبلغ أو نوصل الحاجة اللي بدنا نوصلها للشخص الآخر بسبب بعد المسافات أحيانا، والوقت اللي بيتعذر علينا، خاصة أنه الناس اللي بتشتغل فبيكون عندها صعوبة أحيانا لتتفاعل بهيك أمور. لكن أسهل ما يكون أولا أنه نحن نعقد النية، نحط نية أنا اليوم نويت أني أتصدق بمبلغ معين حتى لو كان مبلغ بسيط. أنا مثل ما عم أقول اليوم أنا بدي أتصدق لحتى الله سبحانه وتعالى يحفظ لي صحتي، لحتى يحفظ لي أولادي، لحتى يبارك لي بيومي بهالأيام المباركة، لحتى يبارك لي بإن شاء الله تعالى أني أبقى مستمر بالعبادة، والله ينعم علي بالصحة لحتى أبقى مستمر.

إذا كان بالصيام أو حتى بالعبادات كأداء. بتعرفوا في ناس كتير ما بتقدر حتى إنها تركع، ما بتقدر إنها تسجد، ما بتقدر إنها تقوم لتصلي إلا هي وقاعدة على الكرسي. سبحان الله، هلأ خطرت ببالي إحدى الأخوات، ويمكن تكون هلأ عم تسمعني، حجة كبيرة الله يبارك بعمرها يا رب. المهم هذه الحجة، سبحان الله، هذه الحجة كانت عم تقول لي هلا هي بوضع صحي بيصعب عليها أن تقوم تتوضى، ما فيها تقوم، يعني هي الآن بحاجة لمين يقيمها ويقعدها، وهي أصلا منا موجودة ببيتها، يعني موجودة بمكان لرعاية المسنين، فما بتقدر تقوم لا تتوضى. والحمد لله هي محافظة على صلاتها وبتسمع الإذاعة بشكل دائم، وهلأ بدي وجه لها تحية كبيرة إذا هلأ هي عم تسمعني. فالمهم قالت لي وقت الوضوء هي يعني جابت حجار وهالأمور هي، حتى إن هي وقت الوضوء إنها تتيمم، لكن يعني بتستشعر إنه هي ما قادر، يعني حتى التيمم يعني بتعرفوا لما الواحد إنه بحس حاله إنه هو مش قادر يعمل العمل بشكل صحيح، بحس إنه كأنه مقصر بهذا العمل. فسبحان الله بتقلي بهاللحظة هيدي أنا بسكر عيني وبترجع في الذاكرة لأول مرة حجيت، وعأيام هي حجت كانت لسه مياه زمزم تنبع، يعني لساتها ما مثل هلأ صار في حنفيات ومباني وأمور. قالت أنا لما رحت بزماني كانت لسه بتنبع المي، يعني كأنه يعني نبع وعم تنزل منه المياه. أنا بتذكر بال96 لما رحت على الحج ما كان مثل ما هلأ، يعني المياه كما تنبع الآن من طبعا الوسائل اللي حطوا ليها. المهم كان في مثل هيك نافورة بيطلع منها ماء زمزم، فقالت لي بتصورها وبجرب كأني أنا عم بتوضى منها. فسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يا ربي هيك يأجرها ويبارك لها. كيف كانت هي عم تحكي الحادثة هيدي، وكيف هيك إنها بتغمض عينيها وبتتصور إنها هي عم تتوضى من ماء زمزم تحديدا، عيوني دمعوا بهاللحظة هيدي وأنا عم شوفها إن كيف هي متأثرة من هذا الموضوع، وإن هي مربطة ما قادرة إن هي تقوم تتوضى لي صلاتها. قديش الله منعم علينا بأنه لازلنا قادرين نمشي على إجرينا. كل واحد مريض، كل واحد مريض اليوم بيقدر يفهم شو هي الصحة بالنسبة له، قديش أهمية، قديش النعمة اللي الله عطينا إياها. فالله يبارك لنا بصحتنا، بأعمارنا، بأولادنا، بأموالنا، يجعلها دايما حلال لنا. فالله سبحانه وتعالى يأجركم خير الجزاء بهذه الأيام المباركة من هذا الشهر، شهر ذي الحجة. إنها أيام معلومات، وإن شاء الله تعالى نحن وياكم دائما نسعى إلى الخير ونستمر فيه بإذن الله تعالى. إليكم متفرقاتنا وأخبارنا المتفرقة لهذا اليوم، ابقوا معنا وتابعونا.

اليوم يوم الجمعة، وكما عودتكم إذاعة الصوت الإسلامي سوف تنقل إلى حضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله، مرحة بمسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. أيضا كما عودناكم قبل الأذان سوف تستمعون لتلاوة سورة الكهف كاملة قبل الأذان، وإن شاء الله بإمكانكم إن كنت تتابعوا معنا التلاوة بحيث إن شاء الله تقرأوا سورة الكهف في اليوم قبل صلاة الجمعة. اليوم الجمعة واليوم بدنا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. نحن بكل جمعة دايما منذكر بهذه الأحاديث النبوية الشريفة التي نصر عليها لكي نستذكر ونذكر مستمعينا بأهمية الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتحديدا في هذا اليوم يوم الجمعة. طبعا نحن نصلي عليه في كل الأوقات وفي كل الأيام وبعد كل دعاء وقبل كل دعاء أيضا، ولكن يوم الجمعة له خاصية يعني مفضلة له أفضلية سبحان الله، كما هو ذكر عليه أفضل الصلاة والسلام، وكثرة الأجر والثواب في هذا اليوم إذا صلينا عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني تصوروا أنتم بس بتصلوا صلاة واحدة ورب العالمين سبحانه وتعالى يصلي عليكم عشرة صلوات، شو هالكرم، شو هالكرم اللي نحن منعيش فيه يوم الجمعة. أحرمت بالروح. ومن كرم الله علينا أنه عندما نصلي عليه أفضل الصلاة والسلام هو يرد علينا الصلاة، فهذه الصلاة معروضة عليه أفضل الصلاة والسلام.

قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.

اليوم يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك ادعوا فيه لأنفسكم وأيضا لإخوانكم، لأولادكم، لأهليكم، لآبائكم، لأمهاتكم ولأمتكم، ولأهلنا في غزة، لأهلنا في لبنان، لأهلنا في السودان، ولكل العالم. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها

0: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. سوف نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله تعالى سنبدأ مع مجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار، تابعوها معنا بإذن الله.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟

0: Pharmacy for Less, 154 Waldron Road, Chester Hill.
1: What telephone?
0: 9644-8727.
1: All dawa all.
0: Ya salam.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

في أخبارنا لا زالت الفضيحة العالمية التي قام بها المجرم بن غفير بما يخص أسطول الصمود والتنكيل بالنشطاء. عبرت دول عدة عن استيائها من طريقة تعامل دولة الاحتلال مع النشطاء في أسطول الصمود بعد قرصنة سفنهم في المياه الدولية واعتقالهم، فيما طالبت دول بمنع الوزير المتطرف إتمار بن غفير من دخول أوروبا بعد التنكيل بالنشطاء. حقيقة ما قام به ذاك المجرم كما يقولون بأنه الغباء هو جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وما قام به من جريمة، وقد قام بنشرها أمام الملأ، سبحان الله، جعلت الجميع ينقلب على هذه الدولة المحتلة. أكثر من 24 دولة دعوا السفير الإسرائيلي ببلادهم واستدعوه واعترضوا على ما قام به ذاك المجرم. النقطة اللي بدي أقولها أنه سبحان الله بغباء هذا المجرم اللي قام فيه ونشر وكان هو عم يتفاخر بنفسه، هالشي هيدا أدى لأنه العالم كله ينقلب عليه. الشعوب اليوم كلياتها شافت المشهد بأعينها كيف يتم التنكيل بهؤلاء النشطاء المسالمين، والكل اليوم يقول إذا هيك تم بهؤلاء النشطاء اللي كانوا جايين بإنسانية وبكل احترام هكذا نكلتم بهم، فماذا تفعلون في الشعب الفلسطيني؟ اليوم العالم كله فهم هذه الجريمة، فهم المجرم الكبير، هذا الكيان الذي وجد نفسه لكي يكون محتلا في أرضنا في أرض فلسطين، اليوم انفضح على الملأ من خلال هذا المجرم بن غفير. فرغم يعني ما تعرض له هؤلاء من تنكيل وضرب على العلن، كان مشهد رجال ونساء كلهم جعلوهم ساجدين على الأرض ونكلوا فيهم وضربوهم، هذا بالإضافة للإيذاء النفسي والشتائم وغيره، فكل هذه تم نشرها على الملأ والكل شاهد هذه المقاطع. واليوم دول، لأنه كل هؤلاء جايين من جميع الدول، اليوم في دول عم بتقول أنه مواطنين تعرضوا للتنكيل والاعتداء من قبل هذه الدولة المجرمة وهذا الكيان الغاصب. يعني منقول أنه رب العالمين سبحانه وتعالى بيسخر بعض الأمور لكي يكون لها أثر وأيضا دور في إن شاء الله تعالى إنهاء هذا الكيان عن قريب بإذن الله تعالى. اليوم كل ما يحصل بيخلينا نشوف إنه كيف هذا الكيان عم يعني نحن ما منقول أنه غدا سوف هو بإذن الله تعالى سوف ينتهي، يعني هذا من المسلمات لا محالة، لكن الوقت لا نعلمه، هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن التفكيك يبدأ، يعني تبدأ الأمور تتفكك ومن ثم تنتهي. اليوم عم نشوف هذا البدء، هذا التفكيك من خلال الصورة العالمية اللي اليوم شفتها العالم كله من خلال هذا المجرم وما قام به. هذا الكيان وما يدعمه من الصهيونية العالمية التي سيطرت على الإعلام، أغلب وسائل الإعلام الكبرى هي أصحاب من الصهاينة، أغلب الوسائل، أغلب شركات الإنتاج السينمائية كل أصحاب من الصهاينة، وكانوا دائما يصورون ما يريدونه للشعوب لكي يوصلوا لهم صورة مخالفة عن الحرية وعن هذا الشعب المظلوم والذي هو لم يفعل شيء بالنسبة للفلسطينيين وهذا حق له. هذا كله من خلال الإعلام ومن خلال المال يلي كانوا يستثمروه من خلال توصيل هذه الدعاية للعالم أجمع. لكن اليوم الدعاية بدأت تنهار وبدأت المجتمعات توعى وتصبح لهذه الأكذوبة الكبيرة التي هي الكيان الإسرائيلي.

وزير المالية اللبناني يكشف أضرار العدوان الإسرائيلي. قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد من 7 إلى 10% هذا العام بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت رويترز عن جابر قوله إن أضرار الحرب على لبنان تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار. وفي وقت سابق قال جابر إن الحكومة تعمل بحكمة لعبور المرحلة الاقتصادية الصعبة مع تمسكها بسياسة الاستقرار النقدي والمالي رغم التحديات. وأكدت على أن ضريبة البنزين ستبقى قائمة، محذرا من أن إلغاءها قد يؤدي إلى تفاقم عجز الخزينة وزيادة الضغط على المالية العامة. كما شدد على أن الحكومة تمضي قدما في تحديث الإدارة المالية ومواكبة التطورات الإقليمية رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي متفرقاتنا نتوقف مع الصحافة العالمية وإلى هذا الخبر وهذا التقرير. أين ينتهي المطاف بالأثرياء الهاربين من دبي؟ فقد سلط تقرير لمجلة أوكونوميست الضوء على هروب عدد كبير من الأجانب الأثرياء من دبي بعد تصاعد المخاطر الأمنية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيرا إلى أنه رغم مزايا دبي مثل غياب الضرائب وتوافر الفرص الاستثمارية إلا أن تهديد الصواريخ والطائرات المسيرة دفع كثيرين إلى البحث عن ملاذات أكثر أمانا. وقالت المجلة في التقرير إن الحياة في دبي كانت تعد من أكثر أنماط العيش رفاهية بالنسبة للموظفين الأجانب، فالمدارس الخاصة جيدة والشواطئ جميلة والرحلات الجوية متوفرة بكثرة والكحول مسموح به ما لم يكن الشخص إماراتيا أو مسلما، كما أن الوافدين لا يدفعون ضرائب على الدخل ولا يخضعون لتفتيش مالي مزعج ولا يواجهون عزلة اجتماعية، مما أتاح للصينيين الأثرياء في العملات الرقمية وأيضا الأولغاريشيين الروس الاختلاط بالمصرفيين الغربيين والمستثمرين العقاريين العرب ورواد الأعمال الإسرائيليين. ولا تزال هذه المزايا قائمة بعد مرور نحو 3 أشهر على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لكنها باتت تقابل اليوم بمخاطر الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي قد تسقط على الفنادق أو الأبراج السكنية أو حتى على محطة الطاقة النووية الوحيدة في الإمارات كما حدث في 18 أيار مايو الماضي. ورغم أن معظم هذه الهجمات جرى اعتراضها قبل أن تحدث أضرارا جسيمة في دبي أو غيرها من مناطق الإمارات، لكن كثيرا من المقيمين الأجانب فضلوا المغادرة بدلا من انتظار المزيد من الصواريخ التي قد تفلت من الدفاعات، حيث حجز بعضهم مقاعد في آخر الرحلات إلى أمريكا أو أوروبا، بينما قاد آخرون سياراتهم إلى مسقط في سلطنة عمان بحثا عن طرق بديلة للهجوم. كان كثير منهم يأملون في العودة بعد انتهاء القتال، لكن مع استمرار الحرب بدأوا يبحثون عن ملاذات أكثر أمانا، وهنا يطرح السؤال إلى أين يتجهون وهل سيعودون يوما؟ وأشارت المجلة إلى أن الإمارات لا تكشف إحصاءات دقيقة عن عدد المقيمين الأجانب، لكن التقديرات تشير إلى أن نحو 3 إلى 4 ملايين من أصل 12 مليون نسمة من الأثرياء الأجانب وعائلاتهم قبل الحرب، بينهم أكثر من 240 ألف مليونير، وكانت دبي تستحوذ على النصيب الأكبر من هؤلاء، وهي اليوم مرشحة لأن تكون صاحبة النصيب الأكبر من المغادرين. وقد أفاد دومينيك فوليك من شركة هنلي أند بارتنرز التي تقدم المشورة للأثرياء المنتقلين أو المتنقلين أن الاستفسارات من المقيمين في الإمارات حول وجهات بديلة ارتفعت بأكثر من 40% في الأسابيع الأخيرة. وتتنافس الآن أكثر من 35 دولة على جذب الأثرياء ورواد الأعمال بحسب جون فرانسوا هارفي من مجموعة هارفي القانونية العالمية المتخصصة في شؤون الهجرة، إذ تواجه وجهات تقليدية مثل نيوزيلندا وملطا منافسة من جزر المالديف التي ستطلق برنامج إقامة دائمة عبر الاستثمار هذا العام، ومن الأرجنتين التي يتوقع أن تعرض قريبا الجنسية على كبار المستثمرين. كما اقترحت تركيا في 24 نيسان أبريل إعفاء لمدة 20 عاما من ضريبة الدخل والأرباح الرأسمالية لبعض الأجانب، وقد حصل نحو 10 عملاء بالفعل على الجنسية التركية بشراء منازل هناك منذ بداية الحرب. وأضافت المجلة أن ميلانو تعد وجهة مفضلة بشكل خاص، إذ أكد المحامي الضريبي في ميلانو لدى شركة ويزرز للمحاماة روبرتو بونومي أن حركة الخروج من دبي إلى ميلانو في تزايد. كما ذكرت أيضا ديليتا جورجيلجو
من شركة International Realty للعقارات أن الاهتمام بإيطاليا من سكان الخليج ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، حيث تحولت الطلبات من إيجارات مؤقتة إلى خطط طويلة الأمد تشمل أسلوب الحياة والاستثمار. وتوفر ميلانو عاصمة الموضة والمال للأثرياء شبكات الأعمال والفرص لتوسيع ثرواتهم، وليس فقط إنفاقها، فقد أنشأت صناديق التحوط الأمريكية مثل ميلينيوم مانجمنت مكاتب في المدينة لتمكين المتداولين الأثرياء ومديري المحافظ الاستثمارية من الاستفادة من الحوافز الضريبية الإيطالية، الذين يدفعون مبلغا سنويا ثابتا قدره 3,000 يورو على كامل دخلهم الأجنبي. كما تتوفر مدارس دولية أمريكية وبريطانية وكندية وفرنسية.

وألمانية، وأيضا هناك الطقس معتدل نسبيا. ويمكن أيضا لمواطني الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى ميلانو بسهولة، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للوافدين الأوروبيين من دبي. أما غير الأوروبيين فيمكنهم الحصول على الإقامة عبر استثمار 250 ألف يورو في شركة ناشئة إيطالية، أو 500 ألف يورو في شركة قائمة، أو التبرع بمليون يورو لجمعية خيرية، أو شراء سندات حكومية بقيمة مليوني يورو. وقالت المجلة إن سنغافورة تعد بديلا جذابا خصوصا للأسيويين، فقد خسرت المدينة في السنوات الأخيرة أمام دبي التي جذبت أثرياء الهند والصين بفضل بريقها وقوانينها المتساهلة وفرصها العقارية. وبيّنت أن صورة سنغافورة المنضبطة مع حكومتها الكفوءة ونظامها القانوني المستقر وبنيتها التحتية لإدارة الثروات باتت اليوم ميزة، فقد سجلت البنوك الكبرى مثل OCBC زيادة في تدفق الثروات من دبي، كما تضاعفت واردات الذهب من الإمارات 4 مرات منذ كانون 2 يناير مع قيام الأثرياء بتغيير مواقع مخزوناتهم من السبائك. وقد ارتفعت الاستفسارات القانونية في سنغافورة بنسبة 1/3 خلال الشهرين الماضيين بحسب راين لين من شركة لو، وهي شركة محاماة في سنغافورة. وأصبح الأثرياء الصينيون الجدد أكثر اهتماما بمغادرة الشرق الأوسط، فيما يعيد الأثرياء الهنود النظر في سنغافورة، ومن بينهم موكيش أمباني أغنى رجل في الهند الذي افتتح مكتبا عائليا هناك عام 2022. لفتت المجلة أيضا إلى أن ميلانو وسنغافورة رغم مزاياهما ليستا بديلين مثاليين لدبي، فالأثرياء الروس غير مرحب بهم في أوروبا بسبب حرب أوكرانيا، وهناك مخاوف من أن الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى وصول حكومة تلغي النظام الضريبي المخفف. أما سنغافورة فتفرض ضريبة دخل بنسبة 24% ورسوم مرتفعة على مبيعات العقارات للأجانب، وشددت قوانينها بعد فضيحة غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار عام 2023، وأصبحت أكثر حذرا من استقبال الأموال القادمة من دبي. ويسمح قانون صدر في عام 2024 للشرطة السنغافورية بالبحث في بيانات الضرائب والجمارك في السنوات الأخيرة، وتم رفض أو سحب 80% من طلبات الترخيص المقدمة من شركات العملات المشفرة في سنغافورة وفقا لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة رقابة لمكافحة غسل الأموال. كما أكدت المجلة أن بعض الثروات مثل ثروات العملات الرقمية ستظل في الشرق الأوسط، كما أن مديري الثروات الأجانب بحاجة للبقاء قريبين من عملائهم، ويتوقع كثير منهم العودة إلى دبي قريبا، مبينة أنه حتى الشركات التي سمحت لموظفيها الأثرياء بالعمل عن بعد في الأشهر الأولى من الحرب سواء من ميلانو أو لندن تتوقع عودتهم إلى مكاتب دبي. وختمت المجلة أن أحد مديري الثروات يؤكد أن الوقت كفيل بحل المشاكل، لكن كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات أن يترك الوافدون دبي نهائيا، وفي الأثناء يفضل كثيرون التعافي في أماكن أقل سخونة وأكثر استقراراً.

مستمعينا، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا النهار. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى، نترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال.

0: بشكل كبير. كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع للأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي.

إكرامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

0: مستمعين الأكارم، لحظات ويرفع على مسامعكم أذان الظهر لهذا اليوم، وننوه بعده إن شاء الله تعالى نستمع للدعاء، ومن ثم ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية حيث ننقل وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم. أكثروا من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

مستمعينا الأكارم، ننتقل الآن بحضراتكم إلى إذاعة خارجية وإلى رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لاكيمبا لنقل وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا النهار. الآن المؤذن الشيخ محمد حربي سوف يقيم الأذان إن شاء الله تعالى، سوف يرفع الأذان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلك الحمد ربنا حمدا يليق بجلالك وعظمتك، لك الحمد ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك وحدك يرجع الأمر كله. سبحانك في عظمتك، سبحانك في تقديرك، سبحانك في قهرك، سبحانك في عزتك. أنت الكبير المتعال، أنت الكبير المتعال، أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. خلقت الخلق بعلمك وقدرت لهم أقدارا وجعلت لهم آجالا، فلا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. عباد ضعفاء، ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما حمدناك حق حمدك. فاغفر اللهم لنا ضعفنا وقلة حيلتنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتنا الأكارم، أيام لها عناوين فضلها الله تعالى على بقية الأيام، وجعل فيها العمل أحب إلى الله تعالى من أي عمل في بقية أيام السنة. إنها أيام يعلى فيه ذكر الله تعالى، وليذكروا الله على ما هداهم، واذكروا الله في أيام معلومات. هذه الأيام أيام الحج الذي عنوانه التضحية. الحج من أهم ما فيه أن المرء يضحي، يضحي بماله في سبيل الله، يضحي بجهده، يضحي بوقته، كل ذلك لأجل أن يلبي نداء الله تعالى. تترك بلدك، أهلك، عملك، راحتك، لتكون في أرض ليس فيها شجر وليس فيها ما يريح الإنسان من طبيعة، وما ذاك إلا تلبية لنداء الله، تلبية لنداء الله. الله أمر فأنت تلبي، قد تعلم الحكمة والمراد وقد لا تعلم. وبدأت القصة من سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنوان حياته التضحية، هذا عنوان حياته، سماها الله تعالى في كتابه ابتلاء. فكان عز سيدنا إبراهيم وما أعطاه الله تعالى من عطاء في الدنيا قبل الآخرة إلا بعد أن ابتلي فضحى بأثمن ما يملك، بأثمن ما يملك، لقاء ماذا؟ أن الله أمره فقط، أن الله أمره. أمر الله أعظم، أمر الله أكبر. فهذا سيدنا إبراهيم قال الله في حقه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. رب العالمين ابتلى سيدنا إبراهيم بكلمات، بجملة من الابتلاءات مصدرها أوامر من الله تعالى، أمر من الله. هذه الكلمات المأمور بها أن ينفذها، نفذ، نفذ سيدنا إبراهيم، وكانت النتائج يحلم بها كل إنسان. رفع الله له ذكره، بدأ بالنداء للحج فلبى الملايين نداء سيدنا إبراهيم وهو لم يسمع أحدا إلا ربما طيرا أو رملا أو حجرا، لكن الله تعالى أكرمه، أكرمه بأن لبى نداءه فجعلت في ميزان حسناته، لأنه من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. سبحان الله. فكان تبعه من هذا النداء ينال من هذا الأجر سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. الظالم لن يعز ولن يكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لمجرد أنك ولدت مسلما معنى ذلك أن الله يعزك، لا بد أن يكون إيمانك إيمانا صادقا مخلصا يحمل في طياته التقوى. ولذلك النبي رب العالمين يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تضحية، ما أن تعيش حياة رفاهية، عش إن ابتلاك الله بحياة الرفاهية، لكن اعلم كيف تتصرف وكيف تنجح في حياة الرفاهية، وكيف تضحي فيما حرمه الله تعالى من حياة الرفاهية. لا أن تأخذ حياة الرفاهية بكاملها بخبثها بطيبها، وإنما ميز. ابتلاك الله تعالى بحياة فضلك على كثير من خلقه تفضيلا، لكن أنت أمام امتحان أيضا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. طبعا قد يكون تضحية الكبيرة بالنفس، لكن تضحية الوقت، الجهد المبذول، أن تضحي بوقتك لأجل أن تأتي إلى صلاة الفجر، هذه تضحية. أن تضحي المرأة براحتها فتضع على جسدها الحجاب رضاء لأمر الله تعالى في فصل الصيف خصوصا، وفي مواجهة من ينظر إليها كلما ذهبت هنا أو هناك، هذه تضحيات لها ثمن، لها نتيجة، إعزاز من الله تعالى. كلما الأمة اتجهت في هذا الاتجاه كان أمر الله تعالى أولا دون جدل. واسمع معنا ما حصل مع سيدنا إبراهيم، طبعا هناك مشاهد في حياته، لكن أهم مشهدين يتعلقان بحدث العيد، عيد الأضحى، وبحدث الحج. المشهد الأول ذكره الله تعالى في سورة الصافات. هذا المشهد ماذا قال الله تعالى فيه؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا الله، أمر. هو ما شاهده في المنام أنه يذبح، لكن جاءه الأمر، ورؤيا الأنبياء حق، يعني علم أنه أمر الله. هذه طريقة الوحي عند الأنبياء، إما مباشر وإما من خلال المنام. فمنام الأنبياء وحي، أي أن الله تعالى أوحى إليهم من خلال المنام أن يفعلوا أمرا. فقال إني أرى في المنام أني أذبحك، أي طلب مني هذا الفعل. قال، يعني جاء بصيغة الخبر، وصيغة الخبر كما في علم البلاغة قد تفيد الأمر، أي أخبرتك عن هذا، أي أن الله أمرني أن يكون مفعولا، أي هذا الفعل أن يفعل وأن ينفذ. هنا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عندها فلما أسلما وتله للجبين. يا الله، تصور أنت ابنك بلغ السعي، يعني عمره شيء بين 10 و15 سنة، أمامك شاب يافع ما عنده غيره، جاءك بعد 80 عاما، ولد وحيد ما في مشكلة معه، يعينك على الحياة، تحمل سكين وتضعه أمامك لتذبحه. من يتحمل ذلك؟ من يستطيع أن يتحمل ذلك؟ من الذي أمر؟ الله. والله كل بقية الأوامر لا شيء تجاهها. أي أمر آخر، والله أنا صعب علي يجي صلي وصعب علي. اليوم النأ على أشياء تافهة كثيرا، لكن هل هي بالفعل أنت ما تفعله هو تضحيات، وإنما هي وسوسات شياطين فقط؟ فوضع سيدنا إبراهيم لم يسأل ربه عن السبب، مثل بني إسرائيل يسألوا ليش، شو السبب. اليوم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ليش تغيرت القبلة؟ كانت بيت المقدس، ما الداعي إلى تغييرها؟ الجدل، الجدل. واليوم بتلاقي رب العالمين أمرك بأمر، بتلاقي الناس دغري بيبحثوا بالجدل وبلشوا، ليش هذا أمر؟ لا نحن من واجب، لا فرض، لا كذا، بينسوا الأمر من أصله ويلتهون بالجدل. وإذا غضب الله على قوم أورثهم الجدل، ومنعرف ليش الله غضبان علينا. فلم يسأل ربه عن سبب ذبحه ابنه، لم يتأول الرؤيا للهروب من أمر الله، ما قال لا المقصود شيء ثاني، لا المقصود التهديد، لا المقصود شغلة ثانية، ما عطل حاله فتوى، مثل ما كثير ناس بيعطوا لنفسهم فتوى يريدون، مثل ما عطى بنو إسرائيل أهل السبت عندما حرم الله عليهم العمل يوم السبت، احتالوا لكي يستفيدوا من أسماك يوم السبت، احتالوا بدهم يلفوا على الأمر، اللف على أمر الله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم فعل، فقال تعالى في التعبير عن حالهما، وابن والله ابن 15 سنة عنده هالفهم. والله اليوم عندنا مئات الكتب ومئات المحاضرات والندوات وغير ذلك، بتلاقي سبحان الله لا كان عندهم كتب ولا كان عندهم علم من الله سبحانه وتعالى، كان عندهم وحي من الله عز وجل، كان عندهم صدق. ومن كان عنده صدق فتح الله تعالى على بصيرته. طبعا سلوك درب العلم عامل مساعد، لكن ما هو الأساس؟ ليس هو الأساس. لذلك قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة، وقال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اليوم يعني شيء جميل أنه نتفاخر أنه حفظت القرآن، ملايين صاروا حافظين القرآن، ونتفاخر والله قرأنا الكتب التسعة للسنة، حفظ كتاب الإمام مسلم والكتاب الإمام البخاري في الحديث، ويتفاخرون. والله الصحابة ما كانوا يتفاخروا بذلك، ما كانوا يتفاخرون بذلك، ما كانوا يسألون. ما عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أحب الأعمال إلى الله، ما قال لهم تعدوا بالقرآن وتحفظوا من أول صفحة إلى آخرها. لذلك سيدنا أبو بكر ما حفظ القرآن كله، سيدنا عمر ما حفظ القرآن كله، حفظ جزء من القرآن، أي شيء من القرآن، لكن ما حفظه. ما كان اهتمام على المظاهر غير موجود. أما اليوم هذا الصبي اليافع قيل عمره كان 15 عاما، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اليوم بيجينا ابتلاء، بيجي الولد على ابتلاء، دغري ليش أنا، ليش صار فيني هاك، الاعتراضات على هذا أمر الله. طبعا من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أنت الله ابتلاك، ربما ابتلاك بشكل غير سليم، ربما ابتلاك بقلة مال، ربما ابتلاك بزوجة يعني تعوف اخلاقك كما يقال، ربما ابتلاك بأولاد غير صالحين، ربما ابتلاءات. قل الحمد لله، قل رضيت بالله ربا وبالإسلام. لأن هذا ابتلاء، ما بدك ترضى بالقضاء، هذا هو الرضا بالقضاء. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضوا عن ابتلائه، رضوا عن ابتلائه. وأنت بنفس الوقت تحاول أن تقول والله أخشى أن يكون ذلك بسبب ذنب مني، فأحاول أن أصلح نفسي، عسى الله تعالى أن يفرج لي كربي. هذه هي طريقة المؤمن في الحياة. طيب، فلما أسلم وتله للجبين، وضعه على الأرض للذبح. قيل أنه بلش، وقيل أنه رب العالمين وقفه، قيل أن السكين لم تعمل، طبعا روايات، لكن النتيجة ما هي؟ وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. فعله سيدنا إبراهيم. ولذلك اليوم بيقول لك والله بلا من ضحي نعطي للفأرة. من قال أن الموضوع موضوع فقير؟ من قال؟ هذه شعيرة عنوانها فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا هو المعنى. منو المعنى أنه للفقراء وبتفتح باب أسئلة والله خلينا نقلل ذبح وهالكلام، بدك توقف شعيرة من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اليوم تعظيم الشعيرة هو المطلوب. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام نجح في هذا الابتلاء، فأكرمه الله تعالى أيما إكرام. لذلك نقول طبعا الابتلاء الآخر نتركه لخطبة العيد ونتحدث عن إن أحيانا الله تعالى، لكن النقطة اليوم نقطة التضحية. التضحية اليوم مطلوب من المسلم دائما أن يفكر إذا أردت أن تجني ثمار في الحياة الدنيا وفي الآخرة عليك بالتضحية. كيف يضحي الواحد؟ كل ما يكون الأمر شديد عليك والله لا يحبه وأنت تواجه نفسك فيه محاولا التغلب عليه، رب العالمين يفتح عليك عندها ويعينك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الصحابة تركوا الدنيا لله سبحانه وتعالى. انت المال بيجيك فتنة بدك تتركه، اللي تشوف الحرام تبعد عنه. انت عايش في بيئة كلها فتن بدك تشوف وين الحرام تبتعد عنه. عندما تضحي بالحرام لأجل أن يرضى الله تعالى عنك، عندها والله الخيرات والبركات والإعزاز تأتي كما أتت لسيدنا إبراهيم عليه السلام. هون البركات بتجي، هنا البركات تأتي. لذلك اليوم عندنا مشروع الأضاحي، قضية الأضاحي، ما هي أهم عمل في يوم العيد وفي أيام العيد؟ هو هذه الأضاحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسا. وقيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. ذكر الفعل العظيم، تضحية التي فعلها سيدنا إبراهيم ونجح فيها. قالوا: وما لنا بها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: يا رسول الله فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، ودائما الحسنة بعشر أمثالها. وحدث عن الإخلاص وما فيه، وهي أحب الأعمال إلى الله تعالى. ولكن بعض الناس بتلاقي عنده قضية إنه والله ما معي كثير مال، ليش هم 250 وهان 150 وهان، بيفتش عن الأرخص. والله هذا التفكير، هذا التفكير ينم عن شيء في النفس. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الاعتاق أفضل اعتاق قال: أنفسها، أي أغلاها ثمنا. وهنا العلماء يذكرون كذلك في الأضاحي أن تفتش عن الأفضل. ونقطة ثانية: أنت تفتش عمن تعطيه، من هو قريب منك. يعني بالنهاية أنت لمن تعطي؟ ما بتعطي لواحد ما بتعرف شيء عنه. تبدأ بأهلك، بفقراء أهلك، تهدي أصحابك، جيرانك، معارفك، هؤلاء من ترسل لهم ومن تعينهم ومن تهديهم، لأنه فيها أجران: أجر الأضحية وأجر القرابة والصلة. أنت تتصل بأخيك من خلال هذا الموضوع، فالأجر يتضاعف بسبب ذلك. وإذا لم يكن عندك أحد وأنت وحيد في هذا العالم ما تعرف حدا أطلاقا، ساعات أتركها للفقراء، والفقراء يدعون لك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فطيبوا بها نفسا، افعلوها عن طيب نفس، أي ضحوا عن طيب نفس. لا تضحي وتفتش عن الليرة والدولار والدولاران، وتفتش ليش هي أقل من 50 هون، إذا عملتها بمية على أفريقيا أحسن ما أعملها على لبنان 250. لا والله، إذا ما عندها حدا بلبنان إطلاقا أعطيها لأفريقيا، معلش ما في مشكلة. ومن أراد أن يضحي هنا كذلك مع إرسالها إلى الخارج فلا بأس، يروحوا عند بعض اللحام بيضحوا لهم، وممكن كمان يعزم الناس عليها كمان، هذا فيه نوع من الصلة. لأن العلماء ذكروا أنها تثلث ثلاثا: ثلث لك ولعائلتك، وثلث لأهلك تهديهم وجيرانك، وثلث للفقراء. هذا كما يستحب علماء الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم أمور ديننا، وأن تكون هذه الأيام سببا لأن نبذل في سبيل الله ما نستطيع من مال ومن جهد ومن وقت، وأن يحفظنا الله سبحانه وتعالى من الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى، فهي خير وصية وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dear brothers and sisters, these days are the best days. There's a title for these days. The title is sacrifice. The title is mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala more than any time before. The title is to submit to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala in everything in your life. A look at the story behind these days, behind Hajj. There are two famous stories. They are very important stories in order to understand how to sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah azza wa jal mentioned in many verses that, do you think that you are going to enter Jannah and you didn't face and witness the calamities, the sorrows, the atila'at, trials from Allah subhanahu wa ta'ala as before happened? You need to understand that this life is a trade, as Allah mentioned in other verse. And this trade, you are giving your time, yourself, maybe your money for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and you sacrifice the haram that Allah Azza wa Jal forbids in this life in order to gain your happiness, your joyful time in this life, and to enter Jannah in the hereafter. This is the rule of this life. This is how you should think as Muslim in this life. It is not something you only say, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, and after that, you follow what your desire asks you. You should look for the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and see it as something big. And this is why we repeat Allahu Akbar. We repeat and we say, and it is, of course, preferable in these days to repeat most of the time, Allahu Akbar. Why? Allahu Akbar. When you say Allahu Akbar, it means Allahu Akbar is greatest from your desire, from what you like in this life, from your money, from your job, from your family, your children. You need to understand this. Allah subhanahu wa ta'ala Akbar. Allahu Akbar. This is practically what happened with Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, as Allah Azza wa Jal mentioned in the Quran, he was tried by Allah Azza wa Jal, Ibrahim alayhi salam. And he passed successfully this test. Many tests. It's not only one test. Among these tests is something that he saw in the dream. And we know that, as the Prophet ﷺ mentioned, that رُؤْيَ الْأَنْبِيَاءَ حَقٍّ. It means the dream of the prophets is trust, is something they should follow. And we know the revelation from Allah to the prophets, messengers, is happening by many ways. Among these ways is through dream. When a prophet saw any dream, it means it is commandments from Allah subhanahu wa ta'ala. It is revelation from Allah azza wa jal. This is why Sayyidina Ibrahim told his only son Ismail at that time that, I saw in the dream that I slaughtered you. I saw in the dream that I slaughtered you. And of course, what is the answer of Sayyidina Ismail? He was around 15 years old. And he said, Oh my father, do what you've asked to do, you've commanded to do. Are you, inshallah, going to see me patient? I will be patient. I will accept this. Why? Because it is from Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim alayhi salam did not ask why. As lots of people nowadays, even they are Muslims, when they see something, when Allah Azza wa Jal commanded them by something, they will ask why. Why we go to Hajj? We leave everything here. And after that we go there, in place like a desert. There's nothing there. So why we leave? You don't ask why. It is commandment from Allah subhanahu wa ta'ala, and that's it. And this is the meaning of Islam in general. If you know why, it is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala to you, that Allah azza wa jal make you understand. But if you don't know why, at the end you know who commanded you. He is Allah, the creator, the one who knows everything. He created everything by knowledge, by wisdom. So you ask him why. Do you ask your doctor, that he is specialist, why you gave me this medicine? Did you discuss with him the issue? You don't know anything about it. Then you submit to the doctor in order, because you know that he is qualified and he knows what he's doing. This, and Allah Azza wa Jal has the biggest example, مثل أعلى. And Allah Azza wa Jal commanded you. You should exercise yourself to submit to the will of Allah Azza wa Jal without asking, when you are sure that it is from Allah Azza wa Jal, and that's it. And especially nowadays, the women with hijab. It is sacrifice at the end. It is commanded from Allah subhanahu wa ta'ala. You don't ask why. You don't ask why. You follow. And this is the abtila from Allah subhanahu wa ta'ala. Then Sayyidina Ibrahim alayhi salam did not ask Allah Azza wa Jal why. Did not interpret this dream by saying to himself, maybe there's an exit from these commandments. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala wanted me to say yes, and after that he will say no, stop it and don't continue. Did not say to himself, he did not interpret from himself, give himself a fatwa. Like nowadays, if you want to flee, to escape from the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, you put many fatwa in front of you. Like Ahl al-Sabt, the Sabt people, when Allah Azza wa Jal commanded them to not work during the day of Sabbath, Saturday day, they of course make fishing in a way that they can have this fish from the day of Sabbath. They make some deceiving to themselves in order to gain this fish, and at the same time they think, oh, they follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala anyway. These days are very important days to us. And this is why when you give qurban, when you sacrifice, it is not something related to give the poor. Some people say, oh, I have lots of poor people and I want to give them money, so I don't need to slaughter. Slaughtering animal is the best deed. It is related to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. It is related to the story of Sayyidina Ibrahim with his son. It is not related to give a poor something, some amount of money. So don't compare it. Don't ask if I can leave that and give my money to the poor. It is another issue. The issue here, the matter here, that we are in sacrifice time. And you need to show this sacrifice to Allah subhanahu wa ta'ala. And you need to follow and imitate Sayyidina Ibrahim with his doing. This is the ibrah. This is the lesson that you can have from this Eid, from these days, the days of sacrifice. This is why the Prophet ﷺ mentioned that with every hair of the sacrifice, you will have a reward. You have hasana and then hasanat because of this reward. And the best deed that you are doing during the days of Eid is to slaughter an animal and be generous with Allah subhanahu wa ta'ala. And if you want to know why, look at the story of Habil and Qabil. Habil followed and he did what Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah azza wa jal has trialed him with some giving to him, and he put the best what he has. But Qabil, he look what the worst that he has and give it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So don't look at something related to the amount. Look to whom you are going to give. You must look for this factor. If you have some relatives, some poor that you know, some neighbors that you know, then send this sacrifice to them and don't look at the money factor. It is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why, dear brothers and sisters, we ask Allah azza wa jal in these days to gain as much as we can from the givings of Allah subhanahu wa ta'ala, especially the givings of these sacrifice. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ونذكر حضراتكم بأنه يوم الثلاثاء هو يوم عرفة ويستحب صيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فيوم الثلاثاء يستحب صيامه ويكفر سنتين, سنة ماضية وسنة قادمة. The Prophet صلى الله عليه وسلم preferred for us to fast the 9th of Dhul Hijjah, which is going to be inshallah this Tuesday. And the Prophet mentioned that Allah will dismiss you the sins of your past year and your future year. This is why it's important to take it into account. عيد الأضحى inshallah سيكون كذلك هذا الأربعاء كما علمنا. وصلاة العيد في هذا المسجد ستكون الساعة 7:45 دقيقة بمشيء الله. إن شاء الله عيد الأضحى will be this Wednesday إن شاء الله in this mosque, and عيد prayer will be at 7:45 a.m. نسأل الله تعالى أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا, اللهم أكرمنا ولا تهنا, أكرمنا ولا تهنا, وأرضنا وارض عنا, أعزنا وأعز دينك يا ربنا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا, حتى يستحقوا أن تنزل عليهم كرامتك وعزتك يا رب العالمين, يا أكرم الأكرمين, يا رجاء السائلين, ويا أمان الخائفين. رد حجاج بيت الله الحرام إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين, ويسر الحج لمن لم يستطع الحج يا الله يا كريم. اللهم ربنا إلهنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله.
0: الله أكبر.

سميع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله الله

أيها الأخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 22 من مايو أيار لعام 2026. واشنطن. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس عقوبات على 9 أشخاص، بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به لاتهامهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. وشملت العقوبات السفير الإيراني المطرود محمد رضا شيباني ونواب حزب الله حسن فضل الله وابراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنيش، كما طالت أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي وهما شخصيتان بارزتان في حركة أمل الحليفة للحزب والتي يتزعمها رئيس الحركة نبيه بري. وشملت الإجراءات أيضا رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين ورئيس فرع الضاحية الجنوبية في مخابرات الجيش العقيد سامر حمادة بتهمة مشاركة معلومات مع الحزب. وتأتي هذه العقوبات بعد استضافة واشنطن 3 جولات من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بهدف وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بينهما، وهو التفاوض المباشر الذي رفضه حزب الله. وأكد الحزب أنه غير معني بما يجري فيه، متمسكا برفض مناقشة نزع سلاحه مع استمرار الضربات الإسرائيلية واحتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان. وفي السياق نفسه صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت

سنت بأن حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه كليا، مؤكدا مواصلة اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين يتسللون للحكومة ويمكنون الحزب. وفي بيان منفصل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله. بيروت. تعرض مستشفى حكومي في جنوب لبنان لأضرار كبيرة جراء غارة إسرائيلية أمس، وفق ما أفادت وزارة الصحة والإعلام الرسمي، في وقت واصلت فيه الدولة العبرية ضرباتها رغم الهدنة المعلنة مع لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي، حيث سجلت أضرار جسيمة. ونشرت وزارة الصحة اللبنانية مقطعا مصورا قالت إنه للأضرار التي تعرض لها مستشفى تبنين الحكومي جراء غارة إسرائيلية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأظهر الفيديو زجاجا متناثرا في أحد أروقة المستشفى وشبابيك وأبوابا مخلعة وسقفا منهارا في أحد المكاتب، في حين كان أحد أفراد طاقم العمل موجودا في المكان. وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لأرقامها تضرر 16 مستشفى جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس آذار الماضي، ومقتل 116 مسعفا وعاملا في القطاع الصحي. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام كذلك بغارات وقصف مدفعي على عدد من بلدات وقرى جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن هجمات متزامنة على قوات إسرائيلية في عدة قرى في جنوب لبنان. وقال في بيان إنه نفذ إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. وأضاف أن تلك العمليات جاءت ردا على خرق العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين. وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل 3089 شخصا منذ 2 مارس وفق وزارة الصحة اللبنانية. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، في وقت تحدثت طهران عن تضييق الفجوات في المفاوضات غير المباشرة لكنها شددت موقفها من نقل اليورانيوم إلى الخارج. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: سنحصل عليه، لا نحتاج إليه ولا نريده، سنقوم على الأرجح بتدميره بعد أن نحصل عليه، لكننا لن نسمح لهم بامتلاكه، في إشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. وكرر ترامب الشروط للسلام ومفادها أنه لا ينبغي السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وقال إنه لو طرح السؤال على الأمريكيين فسيوافقون جميعا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي. وأضاف: هذا هو تحويل دولة، وقد يقول بعض الناس إنها مجنونة بعض الشيء، إلى دولة نووية، ولا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وتابع ترامب: ستكون لديكم حرب نووية في الشرق الأوسط، وستأتي تلك الحرب إلى هنا، وستذهب تلك الحرب إلى أوروبا. وأضاف: لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، ولن يحدث، هذا أهم من أي شيء آخر، حسب ما أوردت شبكة CBS. وجاء كلام ترامب بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين طهران وواشنطن مستحيلا. وتكثفت الاتصالات الدبلوماسية حول إيران مع تحرك باكستاني جديد لإعادة محادثات السلام الأمريكية الإيرانية إلى مسارها، في وقت قالت فيه طهران إن النص الأمريكي الأخير ضيق الفجوات إلى حد ما، لكنها ربطت أي تقدم إضافي بإنهاء ما وصفته بإغراء الحرب في واشنطن وسط تقارير عن تشدد إيراني في ملف اليورانيوم المخصب. أسطول الصمود. غداة غضب دولي واسع من إهانة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير للنشطاء الدوليين في أسطول الصمود العالمي والتنكيل بهم، أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس عنهم جميعا وعددهم 430 شخصا. وقالت مصادر رسمية في تل أبيب إن تركيا أرسلت 3 طائرات ركاب إلى إسرائيل لنقل الناشطين تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم. وحسب ما أفاد مركز عدالة القانوني لفلسطيني عام 48، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية ومن ورائها حكومة بنيامين نتنياهو أدركت خطورة عمليتها التي تعد برمتها بدءا من الاعتراض غير القانوني في المياه الدولية، مرورا بالتعذيب المنهجي والإذلال والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية التعبير. وكان التعامل الإسرائيلي مع المتضامنين الدوليين مع غزة والشعب الفلسطيني قد أثار موجة غضب واستنكار واسعة في العالم، خصوصا بعدما قام الوزير بن غفير بمسرحيته الاستعراضية التي وصفت على أنها سادية، حيث نشر مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في أسطول الصمود. وقد تم استدعاء دول عدة سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا. موسكو. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الصراع الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للصين وفقا لوكالة رويترز. ونقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن بوتين طرح على شي فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا. وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء محادثات رسمية في العاصمة الصينية بكين. وصرح الرئيس الصيني بأن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاودة الضربات على إيران. بغداد. كشفت منظمات حقوقية عن قيام إيران بتنفيذ أحكام إعدام بحق مواطنين عراقيين وإيرانيين في قضايا أمنية وسط تزايد القلق من قفزة في الإعدامات السياسية بعد اندلاع الحرب في فبراير شباط الماضي. وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو إن السلطات أعدمت سرا مواطنين عراقيين هما علي نادر العبيدي وفاضل شيخ كريم في سجن كرج المركزي في 6 أبريل نيسان الماضي. وأوضحت المنظمة أن الرجلين وهما من أهالي مدينة العمارة في جنوب شرق العراق كانا قد أدينا في ملف مشترك بتهمة التجسس قبل تنفيذ الحكم من دون إعلان رسمي من وسائل الإعلام الإيرانية أو السلطات القضائية. ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع أن العبيدي وشي كريم اعتقلا في كرج بتهمة التجسس لصالح أجهزة استخبارات وأمن دولة إقليمية. وقال المصدر إنهما خضعا قبل صدور الحكم 11 شهرا من الاستجواب في معتقل وزارة الاستخبارات، ثم نقلا إلى جناح استخبارات الحرس الثوري في سجن رجاء شهر في كرج قبل تحويلهما إلى سجن كرج المركزي لتنفيذ الإعدام. الكويت.
أعلنت النيابة العامة في الكويت إحالة أفراد من الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم بتهمة التسلل إلى الكويت بهدف تنفيذ أعمال عدائية. وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في 12 مايو أيار الجاري إلقاء القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر. وقالت النيابة العامة في الكويت إنها أحالت الخميس المتهمين 4 إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم بعد تسللهم إلى البلاد وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية في الكويت. واشنطن. كشفت تقارير أمريكية أن الحرب مع إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية في المنطقة، خصوصا في الدفاع عن إسرائيل، وسط أنباء عن تدمير إيران مسيرات أمريكية بقيمة $1 مليار خلال الحرب. وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن تقييمات لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ومسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي أطلق خلال الحرب على إيران أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز ثاد دفاعا عن إسرائيل، أي ما يعادل تقريبا نصف المخزون الإجمالي للبنتاغون من هذا النوع. وبحسب واشنطن بوست فإن حجم الذخائر المتطورة التي استخدمتها الولايات المتحدة في اعتراض الصواريخ الإيرانية فاق بكثير ما استخدمته إسرائيل نفسها، مما أثار تساؤلات داخل واشنطن بشأن جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية في مناطق أخرى من العالم. ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن هذا الخلل يبرز مدى تحمل واشنطن العبء الأكبر في التصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية خلال العملية التي سمتها الولايات المتحدة الغضب الملحمي. وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة أطلقت أيضا أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز ستاندر ميسايل 3 وستاندر ميسايل 6 من سفن بحرية في شرق المتوسط. وفي المقابل قالت واشنطن بوست إن إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة أرو ونحو 90 صاروخا من منظومة مقلاع داود، استخدم بعضها ضد مقذوفات أقل تطورا أطلقتها جماعة أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إلى بولندا دون أن يتضح ما إن كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له، لكنه أرجئ في إطار الضغط على أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيا. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال: يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا، موضحا أن قراره يستند إلى علاقته بالرئيس البولندي المنتخب كارول نافروتسكي. ولم يقدم الرئيس ترامب مزيدا من التفاصيل مثل موعد إرسال الجنود الأمريكيين إلى بولندا أو أماكن نشرهم. وفاز نافروتسكي في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية منتصف العام الماضي، وزار ترامب في المكتب البيضاوي بعد أشهر عدة، حيث أعرب الطرفان حينها عن تعاطفهما المتبادل. الرياض. تسارع السعودية إعادة تشكيل بنيتها اللوجستية والبحرية مع استمرار اضطرابات التجارة والطاقة في الخليج، عبر خطط لإنشاء كيان لوجستي ضخم وتوسيع خدمات الشحن في البحر الأحمر، في خطوة تعكس تحولا متسارعا في أولويات المملكة الاقتصادية منذ اندلاع الحرب مع إيران. وذلك بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ التي كشفت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ أصوله نحو $1 تريليون يدرس دمج أصول في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والشحن ضمن كيان موحد
قد يتحول لاحقا إلى منصة لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الخدمات اللوجستية. وبحسب أشخاص مطلعين تحدثوا لبلومبرغ، تشمل المناقشات أصولا مثل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البالغة قيمتها السوقية 8.3 مليارات دولار، إضافة إلى الموانئ السعودية العالمية وشركة الخطوط الحديدية السعودية. وقالت الوكالة إن المناقشات بدأت قبل الحرب، لكنها اكتسبت طابعا أكثر إلحاحا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد الإقليمية خلال الأشهر الماضية، ما عزز أهمية موانئ البحر الأحمر السعودية باعتبارها مسارات بديلة للتجارة. وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للموانئ أطلقت خدمة شحن جديدة تربط بين جدة وصلالة وجيبوتي بسعة 1730 حاوية قياسية، بهدف تعزيز الربط البحري بين المملكة والموانئ العالمية. ويأتي ذلك بعد أيام من انطلاق خدمة البحر الأحمر السريع التي تربط ميناء جدة وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بمينائي العين السخنة في مصر والعقبة في الأردن بسعة تبلغ 1100 حاوية قياسية. وتواصل السعودية توسيع خدمات الشحن عبر موانئ جدة وينبع على البحر الأحمر في ظل اضطرابات التجارة الإقليمية. وقالت بلومبرغ إن التحركات الجديدة تعكس تحولا داخل رؤية 2030، إذ بات صندوق الاستثمارات العامة يركز بصورة أكبر على الأصول القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ودعم الاقتصاد المحلي، مع تشجيع شركاته على جذب تمويلات واستثمارات أجنبية مستقلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعاً. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرا الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء أول.
4: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punch Bowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
7: يا يوسف خد وعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخد وعطي؟
7: اخد الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمع المجلس الثاني أو الثالث من مجالس صنع في الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصنعنا في العشر المباركات، عشر ذي الحجة وعشر أيام الحج. تكلمنا عن لابد من تجديد وتجويد هذه العشر، وأن المرء يحاول بقدر الإمكان أن يستعيد الحنين الروحي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. لو تأملنا في العشر سبحان الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الأحاديث لم تذكر لنا فضل العشر. يعني لو انتبهنا، هل تعرفون أجر استثمار العشر؟ يعني هل واضح لنا أجر استثمار العشر؟ هل جاء في الوحي كتابا وسنة الأحاديث التي تتعلق بفضل والأجور المترتبة على هذا الأمر؟ لو انتبهنا هنجد أن لم يعين ولم يحدد أجر هذه العشر المباركات، العشر ككل يعني، وإن كان في عرفة في نص، وإنما جاءت النصوص على الحث والتحضيض بفضيلة السبق بالخيرات فيها. يعني هتلاقوا أحب أعظم أفضل أيام الدنيا. فهنخرج بمعنى ضروري جدا ان احنا ننتبه ليه، ان الافضلية مقدمة على الفضيلة. يعني فضل الموضوع ده ايه؟ فضل لو انا قلت سبحان الله وبحمده هاخد اجر قد ايه، لو انا صمت في العشر هاخد اجر قد ايه، لو انا مش عارف قلت ايه. لا، هو سبحان الله الافضلية لوحدها تخليك تتحرك. ولذلك كانت فضيلة العشر من ذي الحجة في افضليتها، وبالتالي لم يعين الأجر فيها. أرجو من الله أن أكون وفقت في توصيل هذا الفكر وهذه المعنى، هذا المعنى وهذا الفكر، لأن النقطة دي حساسة ومهمة جدا جدا. إن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمر على صيغة التفضيل، فتصدير على وزن أفعل هتلاقي مثلا أحب أيام الدنيا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب. كلمة أحب ديت دي تخلينا نفهم حاجة ضروري نحن نفهمها، إن مركز هذه العشر هو الحب. مركز هذه العشر هو الحب، وميدان هذه العشر المحبة، والفاعل فيها هو الأحب. فهذه العشر نحتاج أن نحياها حبا دافقا. كلما تقربنا من الله سبحانه وتعالى نحتاج أن نراقب ازدياد المحبة في قلوبنا، فكل واحد منا يشوف نفسه هو فين من الحب، أخبار الحب إيه؟ لأن العشر دي مش مجرد أنك تكون محب وبس، لا، ده أنت تكون أحب، فتسعى بالمنافسة على النفاسة كمان، أيهم أقرب. وده سبحان الله اللي تفهمه من خلال تقسيم الأعمال في العشر، مما يجعل غير الحاج فاعلا كما هو الحاج، زي ما الحاج بيشتغل، اللسان اللي بيرزق الحاج قاعد يطوف ويروح ويعمل، كذلك أنت. فروح المنافسة وروح المحبة دي مهمة جدا، خاصة إن عشر ذي الحجة هي من أواخر العام الهجري، ففيها رفع مستوى الاستدراك لما فات طول العمر بإحسان الإدراك لتجويد النهايات وتختيم العام كويس. فن صناعة الاستئناف إن هو تختيم الابتداء جديد، هو ابتداء العام القادم، ففيها صفاء وتصفية. والتهيئة في العشر ديت يعقبها التهنئة في الانتهاء. في فرق جميل يا جماعة، أنا ليه بنقول الكلام ده وأنه دندن عليه كثيرا، يمكن تكلمنا أمس في عالم الأفكار نحن محتاجين أن احنا نعيش بالمعنى قبل أن نعمل المبنى. قبل ما نشتغل لابد أن احنا نغوص ونتأمل كثيرا. كان النبي يحكي عن نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي. احنا محتاجين ان ناخد المعنى الجميل في هذا الحديث المتعلق ب ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين ان قلبك ما ينامش، محتاجين عما بتمر على هذه العشرة تلك عشرة كاملة، فعلا احنا محتاجين ان احنا ننتبه ليها. ولذلك اللي يتأمل سبحان الله، هذه العشر سميت عشر ذي الحجة، بل الشهر نفسه ذي الحجة، وانتوا عارفين ان معنى الحج القصد ده يعني غاية الحضور. لذلك حياة الانسان بتقاس بمدى حضوره فيها، لذلك العشر هتلاقي انواع ليها اسماء جميلة: التروية، عرفة، عيد الاضحى، طبعا ايام التشريق تلتحق بها. فهي الأيام نفسها حتى كل يوم في أيام كتيرة جدا منها مسمى باسم خاص. ده يخليك إنك مش هقول تعيش اللحظة، إنك تعايش اللحظة. في فرق بين إن اللحظة تمر عليك وإن الملاحظة تقف معاها. يعني في ناس كتير ممكن تمر عليه فكرة، صح؟ ممكن يمر عليه يعني موقف. في ناس لا تلتقط، لا تستثمر. يعني يحضرني ان المنفلوطي كان يحكي قصه موقف، عم تيجي تتامله هو في غايه الايه العاديه، يعني موقف عادي جدا جدا جدا، موقف عابر خالص. لقى ان في ذباب دخل الاوضه، وهو راجل بالليل عاوز يكتب كتابه يعني ويالف، وبيقول ان هو كان لا يكتب الا بالليل يعني. لكن سبحان الله لو نشوف هو بيتكلم قد ايه ان الناس دي يا جماعه بتركز في المعاني، وما بيسبوش ان اي حاجه تعدي منهم كده وخلاص، لا بيقفوا ويشوفوا الملاحظه اللي ممكن ايه يخرجوا بيها. فهو بيحكي بيقول: شعرت بطنين البعوض في اذني، ثم احسست بلدغاته في يدي، طاردته، وبدأ يقول يعني أنه طارده، وحاولت قتله فوجدته مبعثرا، ولو كان مجتمعا في دائرة واحدة لهلك بضربة واحدة، لهلك بضربة واحدة. يقول: أنا كنت أهلكه بضربة واحدة. شوف أنت ممكن تضحك، صح؟ دي اللحظة اللي هو حكاها، دي اللحظة اللي هو شافها، هو بيحكي الموقف، لكن شوفوا الملاحظة بيقول إيه: لم أرى في حياتي أمة ينفعها تفرقها ويؤذيها تجمعها غير أمة البعوض. شوف الالتقاط، يعني هو بيقول، هو بيحكي موقف عادي، الموقف ده حضرتك بتمر بيه وأنا بمر بيه، لكن هو لا يمر مرور الكرام، هو التقط معنى، هذا المعنى ينفعه في مهارات الاشتباك مع الحياة. فبيقول إيه بقى لما خرج؟ بيقول: لم أرى في حياتي أمة ينفعها تفرقها ويؤذيها تجمعها غير أمة البعوض، لأن لو اجتمعها كان خبط خبطة كان كله مات. فواحد ده يحكي لك يعني موقف انت وديك تتأمله عدى 3-4 دقايق، لكن الالتقاطات مختلفة يا جماعة. أحيانا اتنين يشوفوا زي القرآن سبحان الله، ينزل على اتنين بيصلوا مع بعض أو بيسمعوا القرآن مع نفس في نفس الأوضة، واحد يكون هدى وشفاء ورحمة، وواحد لا يزيده إلا خسارة، نسأل الله العفو والعافية. هو القرآن، هو القرآن، لكن لم تكن هي الأرض. الأرض مختلفة. في واحد يقول لك الحمد لله المطر اللي مطر امبارح، واحد يقول لك الله المستعان اللي حصل امبارح ده. ايه يا حبيب قلبي؟ ده كان أرضه يعني عطشة، فلما نزل الماء أنبتت، والتاني ساب الغل وساب كل حاجة كده في الملأ، فلما نزل المطر بهدل له الدنيا. سبحان الله. بيقول فتحت النوافذ لأخرج ما كان داخلا، فدخل من كان بخارجا. بيقول أنا جيت أفتح النافذة عشان أطلع البعوض ده، فدخل اللي كان بره. سبحان الله. ده لحظة، ده موقف، صح؟ إيه الملاحظة اللي خدها؟ يقول ما أضعف هذا الإنسان وما أضل عقله في اغتراره بقوته واعتداده بنفسه واعتقاده أن في يده زمام الكائنات يصرفها كيف يشاء ويسيرها كما يريد. يقول أنا استحضرت ضعفي قد إيه إن أنا كإنسان، وقد إيه إن أنا مغتر، مش قادر أفهم دول بيعملوا إيه وبيخشوا إزاي والكلام ده. شوفوا سبحان الله، حتى المخلوقات تدلك على الخالق وتدلك عليك، هي بتدلك على الله وتدلك أيضا عليك، بتعرفك أنت مين. بيقول البعوض خفيف في وطأته ثقيل في لدغته. بيقول هو خفيف، عم يقع على إيدك خفيف، يعني مش نص كيلو وقع على إيدك، يعني ثقيل في لدغته. طيب إيه الملاحظة اللي وقف فيها؟ شوفوا دايما اللحظة والملاحظة، عيش المعايشة اللحظة مش عيش اللحظة. يقول كذلك الصاحب الذي يسرك منظره ويسوءك مخبره، يلقاك بابتسامة وبين جنبيه في مكان القلب صخرة لا تنفذ منها أشعة الحب ولا يتسرب إليها سلسبيل الوفاء، يقول لك إني أحبك ليغلبك على قلبك ويملك عليك نفسك، فإن تم له ما أراد سلبك. الله أكبر. أكمل بقى، يعني معلش بقى سامحوني طالما بقى فتحت يعني المقال أخلصه، لكن يعني أشير إشارة واحدة خلاص إن شاء الله ننتهي، لكن عشان أؤكد على الفكرة الذي أريد أن أصل إليها، أن تعيشوا المعاني ولا تشغلكم عن المباني. إنك دايما شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف امرأة بتجري بتدور على ابنها في السبي، فأول ما تمسكه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فيقولون لا. يقول الله أرحم، والله لا يلقي حبيبه في النار، والله إن الله لا يلقي حبيبه في النار. شوفوا الجمال، لما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بجدي أسك، فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يمسك الجد الأسك على طول. ما وراء الظاهر، دي النفوس الكبيرة، دي النفوس العالية. بيقول إن البعوض يمتص من الدم فوق ما يستطيع احتماله، فلا يزال يشرب حتى يمتلئ. بيقول أنا شفت الذباب ده وقاعد أمال إيه، سواء البعوض ده يطلق على الناموس أيضا يعني، فبيقول لا يزال يشرب حتى يمتلئ، هذا مول يشرب وقت ما يمتلئ. يقول سبحان الله، الملاحظة اللي خرج بها إيه؟ هو يطلب الحياة من طريق الموت، ويفتش عن النجاة في مكامن الهلاك، وهو أشبه شيء بشارب الخمر، يتناول الكأس الأولى منها لأنه يرى فيها وجه سروره وصورة سعادته، فتطعمه الأولى في الثانية والثانية في الثالثة، ثم لا يزال يلح بالشراب على نفسه حتى يتلفها ويودي بها. ويبدأ يسترسل في الملاحظة الغريبة دي، يقول إن البعوض في امتصاصه الدم من الجسم أقل من القاتل ضررا وأشرف غاية وأجمل مقصدة. يقول لك أحسن من البشر. ليه أحسن من البشر؟ يقول لك لأنه إن آذى الجسم فقد أبقى على الحياة، ولأنه يطلب عيشه الذي يحيا به، أو مسكين ما عاوز يعيش، وهذا طريقه الطبيعي الذي لا يعرف له طريقا سواه، ولا يستطيع أن يرى لنفسه غيره، ولو استطاع لعافت نفسه أن يكون كالإنسان يتطوع للشر ويتعبد للضر. سبحان الله. الشاهد يعني أن احنا عاوزين دايما نقرن بين اللحظة والملاحظة، أنك تعيش اللحظة فرق كبير جدا، أنك تعيشها، أنك تتفكر فيها، أنك تكون عبد الله المندهش، تكوني أمة الله المندهشة، أنها تكون كل حاجة في الكون بتعلمك وكل حاجة بتقربك. فعم نتكلم عن العشر. العشر دي أيام الحب يا جماعة، دي كلمة ما ينفعش نقولها كده وخلاص، عم نقول أحب الأيام دي أيام الحب. فتتعامل معها بقى تعامل مختلف بقى. الله يبارك لك. اتكلمنا عن العمل المفتاحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل الذي يجعله ينتقل من الدائرة البسيطة التي فيها إلى كون

قول للدوائر، وهو موضوع العمل المفتاحي. من الأشياء المهمة جدا يقول النبي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب رأس الأعمال وعمق الأعمال. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك العمل الصالح؟ طيب أنا فأفتش بها، أقول يا ترى إيه العمل الصالح؟ أنا عاوز أشتغل وعاوز أستثمر الأحداث دي، يا ترى إيه أفضل الأعمال؟ أبدأ أفكر بقى كده مع نفسي إيه أفضل الأعمال، أبحث عن أفضل الأعمال. واحد يقول لي أفضل الأعمال مثلا صلة الأرحام، واحد يقول لي الزكاة، واحد يقول لي الذكر. لكن في عمق الأعمال، إيه هي عمق الأعمال؟ عمق الأعمال النية المباركة، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لأن النية هي تصوير للأفعال. النية تصور المآلات، والمآلات زي ما قلنا أن التصرفات نابعة من التصورات، والتصور ده يعني نية، يعني رؤية بتنتقل من مجرد من رأى إلى رؤية. مش مجرد أنك شايف، لا، أنك تسرح وتنوي. أنا ناوي إن شاء الله واحد محرم أكون انتهيت من قراءة سورة الشورى من تفسير ابن كثير. ده عنده نية، عنده رؤية. أنا ناوي إن شاء الله بإذن الله إن أنا أكون متسبب في ذبح 7 بقرات سمان لضعفاء المسلمين، أكون أنا سبب في الموضوع ده قبل إيه؟ في أيام الحج. في واحد عنده نية بيتحرك، هذه النية، النية تصور المآلات ده بيحرر ممكنات الأفعال، بيخليك تنطلق. بس في حاجة عميقة في الأيام دي، أنا ليه بضغط وأقول النية مهمة؟ لأن النية يا جماعة بتصاحبك طول العام كله، ففي استثمار السنة كاملة. ليه؟ لأن الوقت ده مبارك. كثير ما كنت أقرأ في الكتب سبحان الله، فأجد كثير من أهل الفضل يقول: وانتهيت من هذا الكتاب في يوم عرفة، وانتهيت من هذا الأمر في يوم ليه؟ في أيام العشر. وأنا أعرف مجالس بتعقد سنويا في العشر ذي الحجة بين بعض الأفاضل، لا تعقد إلا في الأيام دي، بيفكروا ويرتبوا السنة دي هيعملوا إيه. وأنا سبحان الله لما يعني كان وجدت هذا الأمر بقى عندي هدير كده، قرأت مرة كتاب فوجدت أن هو إيه يقول انتهيت منه في يوم عرفة أو يوم إيه العشر قبيل العيد يعني، فوقع في قلبي هذا المعنى. فسبحان الله أشياء أخبئها لهذه الأوقات، وكتب الحمد لله وفقني الله توفيقا منه خالصا إن أنا أنتهي منها، حاجات مراجعات أفكار بل برامج تعلن والناس بتستفيد منها وتدخل فيها، وأفكار لسلاسل تكون في هذه الأيام، تكون في هذه الأيام. بل أدرك ومنذ قليل، من أيام قليلة يعني، اطلعت على الورقة التي كتبت يوم عرفة واليوم الذي قبله العام الماضي، والذي ما الذي كنت أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يشرفني فيه والكلام ده. فدي مهم جدا أنك النية تكون مصاحبة ليك. الخطة العبادية بتاعت السنة، خطة الطموح، خطة النجاح والفلاح، مشروعك، الاستثمار، بركة ترك الأثر، خبرني هتعمل إيه في صناعة الرواحل، هتعمل إيه في صناعة الحواريين، ناوي تترك أثر قبل الرحيل ولا هتغادر وخلاص الموضوع، انوي انوي انوي. فلأنك أنت بدأت في موسم يحبه الله والكل متفاعل، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيبارك، فعليك بالنية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، رواية النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قسموا الجملتين دول وافصلوهم عن بعض. إنما الأعمال بالنية دي حقيقة صح، والجملة التي تليها بشرى، ولكل امرئ ما نوى. هنيئا لك. فاحنا محتاجين ان احنا نجود نوايانا، فاستعينوا بالله وقولوا له: اللهم اجعلني بك اليك، وتبدا تاخد قرارات. خد قرارات، خدي قرارات، قرارات بقى يا جماعه. ميزه المواسم دي ما ينفعش توقف عند اللحظه، فاكرين اللحظه والمرة.

لحظة، فاكرين انك تعيش الوقت وانك تعايش الوقت، انك تدرك المعنى فيه. احد ادراك المعاني في المواسم انك تاخد قرارات تغيير الحياة، تغيير العام، مش انك انا اتغير في العشر، لا، قرارات خلاص. انا كنت بفكر ان انا هخلع النقاب، ليه؟ وبدأ الشيطان بقى يسول لي اصل في حديث وفي آية والكلام ده كله. لا لا لا لا، انت محتاج بس ايمان عالي، لان الايمان لما انخفض بدأت تقول بقى اصل انا والاكسجين، يعني في عز من الناس كلها بتنتقب بما فيهم الرجالة دلوقتي، كله لابس كماماته، والكمامات كمان اليومين دول الاشيك السمراء، يعني تحس كده الكمامات الشيك هي السمراء. ففي وقت ده تلاقي نفسك ايه، واحدة بتحدث نفسها ان هي تخلع النقاب. سبحان الله. فهنا بقى ما ينفعش تقف عن النصوص وتدور في الحتة ديت، لا، انت محتاج ترجع بقى بينك وبين نفسك، شوف القرارات. انت لغاية امتى هتدنك بشعرك؟ خدي قرار بقى، خدي قرار في المواسم دي. انت لغاية امتى هتدنك واقف كده كل يوم تقول انا هسيب بكرة، هسيب بعده، هسيب، انا هبدأ ارجع قرآن؟ خد قرار، خد قرار ودبس نفسك في مشاريع. ما رأيت بعد توفيق الله من سبب من أسباب الثبات على الطاعة، الأسباب الظاهرة يعني، مثل أنك تكون صاحب مشروع. دبس نفسك. يعني أنا مثلا، أنا كمحمد دبست نفسي أن كل يوم بعد الفجر عندي لقاء العشر ذو الحجة وأعلنته للناس. الله يهديني، عملت إيه أنا بقى؟ دبست نفسي وأحركت نفسي. طب انا عاوز اتكاسل وعاوز انام وعاوز اريح بالي وعاوز العب وعاوز اخد راحتي، مش عارف الكلام ده كله، كل شويه اقول ايه، ما بعد الشروق، بعد الشروق بساعه، بعد الساعه 6. ليه بعد الساعه 6؟ ما بعد الفجر على طول. الله المستعان، مدبس نفسي. طيب يا دوب نخلص من ده، للاسف عندي لقاء بالليل ولقاء لازم، ده ناس هتناقشني في حاجات عميقه شويه فلازم احضر كويس، وللأسف قلت للفقراء ان انا يوم الاربع هعمل لكم كذا، فانا مرتب اموري ان انا لازم اذبح ولازم اوصل ولازم اعمل في اصلاح ذات بين انا كنت قايل للناس اللي انا مشارك فيه، في واحد انا داخل معاه في مشروع كده معين ولازم. فتدبيس النفس دي في مشاريع، عشان كده تلاقي ان بعض السلف بيقولوا على بعض الناس، يقول لك ايه، فلان كان لا يحسن ان يعصي الله، مش لاقي وقت، هو مش لاقي وقت. يعني يقول لك، يعني حتى لو نفسي بتحدثني باخدها كده على الطاير، يعني باخد، يعني بعمل المعصية كده يعني، وانا مش فاضي، انا انشغلت خلاص. ولذلك احد منهجيات او احد الاسباب الخفية التي ربما لا ينتبه لها الكثير في انشراح الصدر، الا يكون لك وقت فارغ. قال الرب جل وعلا في سورة الانشراح، في سورة الشرح، ألم نشرح لك، ألم نشرح لك صدرك، في النهاية قال لي فإذا فرغت فانصب. ليه بقى؟ لأنك لو عاوز الانشراح انتبه لفراغك، ماذا تفعل؟ وما قالوش ماذا يعني، ما قالوش تنصب في ايه، المهم تخلص حاجة خش في اللي بعدها. دبس نفسك. طب انا مش هقدر يا سيدي، انت خلصت ورد قرآن، قوم اعمل تمارين رياضية، خدوا أولادك وقولوا تعالوا نلعب طايرة على السطح، تعالوا نعمل مش عارف، تعالوا نلعب بينج على طربزة السفرة. طبعا استأذن والدتك عشان الموضوع ده كده انت دخلت في حتة عميقة. يعني المهم ان اللي عاوز اوصله ان حتى اللعب ده والممارسة دي والرياضة دي، بس انت دخلت في موضوع، لكن ما ينفعش تدخل في مرحلة لا شيء. لأن بعض الناس يا جماعة هو فاكر إن الصمت ده حاجة حلوة. لا، الصمت يا جماعة ممتع وحاجة جميلة، بس زي ما هنتكلم فيه خلونا ندخل في الصمت دلوقتي. إن من ضمن الحاجات اللي نستفيدها بعد ما تكلمنا في النية والكلام ده، اللي احنا نستفيد ونستثمر العشر دي بتقليل الكلام، اللي هو الصمت الإيجابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت ده يا جماعة، الصمت ده بعض الناس بيكون فاكر الصمت ده ان انا ما اتكلمش، ان انا ما اتكلمش. هل الصمت ده اللي انت ما اتكلمش؟ لو عايزين نفهمه اكثر عمقا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في الصيام لو في واحد شتمك او واحد سبك بتقول له ايه؟

0: لغة.
1: مع بعض الناس في فرق بين السكوت والصمت. السكوت ده قد يكون إيه؟ قد يكون مذموم، لكن الصمت لا يكون مذموما أبدا، لأن الصمت هو اتساع الرؤية. الصمت أنك بتدي نفسك، دي معناها أن مرآتك مسقولة، أنك من جوة تقيل، بتريح نفسك من التكدير اللفظي والتلوث السمعي والتلوك الفمي. ان الصمت ده معناه ان حضرتك فصيح القلب. الصمت ده يدل على انك فصيح القلب. الكلمه دي مهمه قوي قوي، انك تدرك الصمت، انك تسمع لصوتك الداخلي، انك مسترسل في التساؤل الذي يحملك على اليقظه. هو ده كل الصمت. عشان كده عم نقول الصمت نجاه، مش الصمت نجاه ان انا اسكت وخلاص، لا. لذلك قال النبي: وإياك أن تتكلم كلام تحتاج أن تعتذر منه. يعني درب نفسك، درب نفسك. هل ضبطت نفسك متلبسا من قبل بصمتك؟ يعني مسكت نفسك كده صامت مرة في يوم الأيام؟ تعرفين يعني الكلام اللي أنا بقوله ده؟ إن أنا عم أكون ساكت، أنا مش ساكت يا جماعة في لا شيء، أنا ساكت بتفكر. واحد قال لي كلمة فأنا سكت. ليه؟ لأن أنا حدثت نفسي وأنا في الداخل، إن تكلمت ربما أذيته، وله قدر عندي لا أريد أن أأذيه. ده اسمه إيه؟ ده اسمه الكلام الداخل. فالصمت الخارج هو كلام بالداخل. عشان كده إحنا عاوزين الصمت ده، عاوزين إنك تكون صامت. يعني تكون صامت في العشر، إنك تصمت كتير، يعني تتفكر كتير، بطلوا كلام، لا للكلمنجية في العشر، نقلل شوية. لازم تعرف انك تتقن التكلم. الصمت ليه لغة يا جماعة، لازم تعرفها ولازم تتقن التكلم بيها. فكل واحد منا يحاول بقدر الامكان يدور. والله الصمت ده لمن وعاه هيشعر انه معاه محبرة تكتب بقلم لا مرئي، قلم مش هيشوفه، وهيحس ان الصمت ده فيه مجالسة، فيه مسامرة، هيستمتع ويبدأ يفهم الحاجة على غير ايه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم على غير مرادها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، هم طبعا ما يشتبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له مزمم، مزمم راح، مزمم جه، مزمم مش عارف ايه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة جميلة جدا جدا، قال إنهم إيه؟ ألا ترون كيف صرفهم الله عني، صرف قريش عني، إنهم يسبون مزمما وأنا محمد. أمال يشتموا في واحد اسمه مزمم؟ شوف ربنا صرفهم إزاي، إنهم من يشتموا مين؟ مزمم وأنا محمد. ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه بقى؟ ده الصمم الإيجابي. سبحان الله. شوف احنا النهاردة على فكرة، هو يقصدني يا حبيب قلبي، والله ما يقصدك، انا بقولك هو يقصدني، انا عارف هو كان يقصدي، هو لما قال الكلمة دي كان يقصدني انا بعيني. يا ففي ناس بتكون شايفة كده، سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا بقى يا جماعة، مش المفترض النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل الناس الا على ما يصلحهم؟ مش ده المفترض؟ طيب لما قال لنا لما واحد يسبك وانت صائم قل له اني امرؤ صائم، الجملة ديت لماذا لا تفعل في السامعين لها الأفاعيل؟ ليه الوصية ديت؟ ليه ما بتوصلش فيها المعنى ده؟ لماذا لا تترك أثرها الواجب فينا، ولا تترك أثرها في من قيلت لها؟ لأن إحنا ممكن نقولها وإحنا مش فاهمين أبعدها. فالصمت يا جماعة هو فصاحة القلب، الصمت هو فصاحة القلب وحضور العقل. ودوروا وفتشوا كده في نفوسكم، هتلاقوا أن أكثر ما يشتت القلب هو الضجيج اليومي الذي تسمعونه أو تقولونه.

عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك هذا. فاحنا عاوزين النهاردة ان احنا ناخد بالنا من المعاني دي. خلي بالك انتوا لو مسكتوا اللسان في عبادات كتيرة جدا هتلاقيها بتيجي معاك. يكفي, يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي عبادة سلامة الصدر, عبادة السلامة, عبادة ألا تجرح الناس بفمك, لأن الـ الـ الـ الـ الكلام ده ممكن يكون كلام كلمات أو لكمات. الكلام لو لعبنا فيه ممكن يتقلب على طول لكمات. عارفين يقول لك إيه الكلم؟ الكلام هو الكلام المعروف ده اسمه كلام. في حاجة اسمها الكلم, يقول لك فلان مكلوم مجروح, صح؟ احيانا احنا بنقول كلام نجرح بيه, نجرح بيه غيرنا. فلو مش هتعمل اي حاجة انك تريح وترحم الناس من اللكمات من النار, لان الفم ده ممكن يطلع نور وممكن يطلع ماء وممكن يطلع نار, واحنا مش واخدين بالنا. وطبعا كلنا الا ما رحم ربي المهتمين بنفسهم يعني, لكن كلنا بيقول اللي احنا ما بنطلعش الا النور. ونور ايه؟ نور كالشمس. من رحمهم الله, عارفين ان ايه؟ لا, ان القصة مش كلها نور, لا احنا احيانا بنغلط. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن ان احنا يحضر عندنا المعنى, اتكلمنا ان احنا عاوزين نعيش بالحب. مش عارف بقى الوقت سحب منا. خلونا نقول برضو من ضمن الحاجات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن الاعمال الصالحة, ما من الايام العمل الصالح, نمسك الحديث بقى العمل الصالح, نقولنا النية المباركة. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا العمل الصالح والصحابة قرأ عمل عقد المقارنة اللطيفة وقالوا ولا الجهاد, فقال ولا الجهاد, إن هم كانوا بيتكلموا عن القمة السامية للأعمال الصالحة. فنفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يريد أننا نجتهد في الأعمال الصالحة ولا نفرق بين صغير ولا كبير, ولا عمل صغير ولا عمل كبير. طيب ايه الفلسفة؟ عاوز تقول لنا ايه؟ عاوزين نقول ان احنا عاوزين نقول الالباب نخرج بالآتي في العشر, ان يكون لينا نصيب من كل عمل صالح نقدر عليه, يكون لنا نصيب من كل عمل صالح نقدر عليه, اللي هو نوع في الاعمال الصالحة. ما تقولش ده كبير ولا ده قليل, نوع. أنا مثلا ربنا فتح لي في الصيام, خلاص ده تخصصي. في واحد تاني ربنا فتح له في القرآن, ده تخصصه. فعندك فرصة أنك تكون من القوام, من الناس اللي بيقوموا الليل في العشرة دي, فاضرب معهم بسهم. ما تقولش بقى أنا مفتوح لي في الصيام وخلاص, لا, جدد نشاطك مع الأرحام, جدد نشاطك مع أرحامك. الخلاصة أضف إلى تخصصك. أنا تخصصي إيه؟ قراءة قرآن. ضيف لتخصصك, أنا تخصصي جابر الخواطر, ضيف لهذا التخصص. أنت تخصصك إيه؟ واصل للرحم, ضيف للتخصص بتاعك. أنا محسن لجاري, ضيف للتخصص بتاعك. مميط الأذى عن الطريق ومميط الأذى عن العقول, ضيف للتخصص بتاعك. وهكذا, أنا متفنن في البر, فهل تفننت في الصلاة؟ وسع بقى مداركك وجود الأنشطة. كان في واحد اسمه أبو بدر. أبو بدر ده كان بيلقب بأبو المساكين, هو كويتي. الراجل ده كان بيحج كل سنة, والسنة اللي ما يحجهاش الناس شافوه سبحان الله يجيب مجموعة من الناس معاه ومن العمال وكده, ويبدأوا. طبعا كان قبل بقى ما يعملوا مبنى الجمرات والكلام ده, فكان بيمشوا في الشارع يشيلوا الأمواس من الطريق. يا عم الحاج انت ما شاء الله عامل أضاحي وعامل كذا, انت مالك ومال الموس؟ يقول انا اخشى ان ينجرح مسلم. شوفوا توسيع المدارك. بعض الناس ممكن يجي في العشر ده يقولك بص بقى انا مشغول بالأضاحي وخلاص. جميل التخصص ده, بس ما تحرمش نفسك من اعمال تانية. لدرجة ان سبحان الله الراجل ده يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه, كان في جماعة أفارقة جايين من مسافة بعيدة جدا ورايحين على المبنى الجامعية بتاعته. ركزوا يا جماعة عشان تفهموا النفاسة, عشان عما تيجوا تنفسوا وتخشوا في المنافسة توصلوا لتلك النفاسة العالية.
لما الناس جايين بقى من مسافة بعيدة وأفارقة والعرق ويعني شعث الرؤوس والأتربة تعلوهم، فدخلوا، فكأن السكرتير ومساعد الأعمال لما شاف المنظر ده محبش إن هم يحتكوا بالإيه أبو بدر وأبو المساكين ده دلوقتي. فقال لهم إيه، جزاكم الله خيرا ومش عارف إيه والكلام ده، طيب بصوا روحوا ارتاحوا. وشوف هو برضو مهذب، بيقولهم روحوا ارتاحوا النهاردة وإن شاء الله معادنا بكرة العصر نتقابل مع أبو بدر. هو عاوز يقول لهم إيه يعني، أنتوا رجعوا جددوا الثياب كده، ويعني عاوز يقول لهم يعني روحوا ارتاحوا. طبعا عم يرتاحوا بقى وجايين من سفر، يغتسلوا ويغيروا الثياب والكلام ده. فالراجل طلع فقال له فين يا جماعة الأفارقة اللي انت قلت جايين النهاردة؟ قال له والله جم، بس الصراحة يعني كانت الريحة صعبة جدا وبتاع والكلام ده، فأنا قلت لهم كذا وكذا وكذا. ماذا تتوقعون من هذا الرجل وهذه النفاسة العالية؟ الناس اللي بتجود وتجدد أعمالها دي ممكن يكون قال إيه؟ قال له إيه بقى؟ قال له راحتهم. ثم قال له، ركزوا يا جماعة الكلام ده نفيس، قال له أرجوك لا تغلق عني أبواب النجاة، فلعلي أدخل الجنة بهذه الرائحة. يا بقول له بالله عليك تقفلش علي باب، لعلي أدخل الجنة بهذه الرائحة. يقول لما رح لهم كان دخل يسلم عليهم بطريقة ويحضنهم، هو يريد فعلا إن هذا المعنى يزيله تماما من نفوسهم ويربي نفسه ويربي مساعده. دي بقى نفوس يا جماعة، النفوس العتيقة زي أبو بكر كده العتيق. أبو بكر نختم به، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على أبواب الجنة ماذا قال؟ قال هل من أحد يدخل من كل هذه الأبواب يا رسول الله؟ هو ده بقى، عشان كده احنا عاوزين ندخل العشر بنفوس أبي بكر. قال عم قال لهم كل باب، قال نعم وأرجو أن تكون أنت، خلاص شعارك وأرجو أن أكون أنا. فكانوا بيحبوا التفنن في العمل الصالح، فمع التخصص زود العمل، مع كل بحر قطرة ومع كل بستان ثمرة. نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. السؤال الذي يطرح نفسه دائما، ما هو برنامج المسلم أو ماذا يصنع المسلم في هذه العشر، يعني اليوم الأخير من ذي القعدة والتسع الأول من ذي الحجة إلى يوم عرفة، ما الأفضل، ما أفضل الأعمال التي أصنعها؟ أولا والله أنا دائما أركز على المشاكل أو العقبات أو الثغرات أو الآفات التي تملأ القلوب. يعني أنا أصفي قلبي الأول، يعني

كيف تأتي مناسبة وراء مناسبة وأيام وراء أيام وهي أيام سبحان الله ذكر وفضل وقرب من الله وأنا ما زال قلبي يحمل حسدا وحقدا. طيب أنت أيها الحاسد، أنا أكلمك بيني وبينك، أنا لا أعرفك وأنت قد تسمعني، يعني ما الذي كسبته من الحسد؟ تعيش سنوات تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، هل قلل هذا الحسد عطاء الله إليهم؟ هذا الحسد الذي قمت به هل دمرهم؟ لا أبدا، لم يدمر، دمرك أنت. لماذا؟ لأن يعني أنت كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فما الذي كسبت من الحسد؟ والله ما كسبت شيء. إذن الشيء الذي لم تكسب منه بل تكتسب سيئات انتهي عنه في هذه الأيام، هذا أفضل الأعمال. الإنسان الحقود الذي لا يحب أن يأتي للناس خير، بالله عليك يعني سبحان الله، يعني ما الذي كسبته من حقدك على الناس؟ وكلما بلغك أن الله أنعم على أحدهم بشيء يعني مفرح، يعني تثور ثائرتك وتغضب وكأن سبحان الله سلب، يا أخي هذا عطاء الله، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني أنت لم يعني تكتسب أهلك، يعني أنت لم تكتسب بكسبك كتبت جدا صالحا أو أبا صالحا أو من صالح، لا هذا عطاء الله وفضل. فتعقد على الناس ليه ولماذا؟ أيضا الذي ملئ قلبه بالغل على الناس يتمنى أن من يعاديه أو من يقارب فكرته أن يجد من يدمره. طب ما الذي تكسب من تدميره؟ هذا الحقد الدفين الذي عندك، أو الغل الدفين الذي عندك، ماذا تكسب منه؟ إذا توقف. وهكذا أيضا أنت أيها البخيل، هل كسبت ببخلك؟ أنت كسبت كراهية أولادك لك، كراهية زوجتك لك، كراهية أهلك، وكراهية الناس. فالبخيل ده والعياذ بالله لا يحبه أحد، لأنه سبحان الله كأنما هو شجرة في النار، وهو قريب والعياذ بالله، البخيل هذا قريب بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من النار. ما الذي كسبته أيها البخيل؟ هل أصبحت أكثر غنى؟ لا والله، أنت عايش معيشة الفقراء وتحاسب حساب الأغنياء. فأفضل الأعمال التي أصنعها أتخلى عن هذه المثقلات التي تحجب قلبي عن الله سبحانه وتعالى. أيضا ابحث في العشر أيام هذه عن أين ذهب خشوعك في الصلاة، أين ذهب تأثرك بالقرآن. والحكاية أنا أوصي نفسي وإياكم، أنا حقيقة أنا لا أستطيع أن أقرأ لمدة 3 دقائق القرآن في الشاشة الضوئية هذه، سواء المحمول أو الكمبيوتر أو الحاسب الآلي أو لا أستطيع. لماذا؟ لا أستشعر الرحمة، لا أستشعر خشوع القرآن، كأنما أكلم روبوت مصنوع. لا يا أخي، أنا عايز أمسك المصحف وأرى الكتابة مكتوبة أمامي، وأرى سبحان الله الآيات وهي تترى أمام عيني، وأقلب الصفحات. المصحف فيه من البركة وفيه من الرحمة. فأنا أرى، الله أعلم، لا داعي لأن تقرأ، لأن أنت وأنت تقرأ تأتيك رسالة، تنقطع القراءة وترى أن الرسالة هذه قد يكون فيها شيء مش تمام. فأنا أرى، الله أعلم، لتكن قراءاتنا من هذه الأيام وبعد ذلك يعني من المصحف وليس من اللوحة الإلكتروني أو هذه الآلات. أيضا الأعمال الفاضلة، يا سلام لو وصلنا رحمة مقطوعة، يعني ما الذي أكسبه من قطيعة عمي وابن عمي وخالي وابن خالي وجاري وأخي وأختي؟ ما الذي أكسبه إلا أن غل وأبراض وسبحان الله، أين الرحمة؟ الرحمون يرحمهم الرحمن. فأنا أرى، والله أعلم، كثرة الذكر، كثرة التخلي عن الأخلاق الذميمة، كثرة التحلي بالأخلاق الحميدة. فسبحان الله العظيم، ما الذي يجعلك لا تبتسم في وجه أولادك وزوجتك؟ فحاول أن تخرج ويعني تولد ولادة جديدة في هذه الأيام، يعني في هذه الأيام الكريمة لتكن ولادتك الجديدة. الله أعلم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

وعدت عبادك بالاستجابة لدعائهم، وها قد جئنا نطرق باب مغفرتك، نسألك ونسترحمك، فاغفر لنا يا الله واقبل دعوتنا. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، وجهت وجهي لك فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا خير الناصرين، يا عزيز يا

بهم، أنت غافر الذنوب كلها. اللهم اغفر لي مغفرة عامة، واجعلني كما ولدتني أمي، يا رحمن يا رحيم. سبحانك يا الله يا رب العالمين. ربي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من افتتحت به وجود الخلائق قرا، وختمت به عقد النبوة الغراء، وجعلته أعلى النبيين فضلا وأعظمهم أجرا، وخلقت جميع الأنوار من نوره فزادت رتبته بذلك قدرا، صلاة وسلاما دائمين لائقين بتلك الحضرة العلية عدد أفراد أنواع البرية، ما ظهر في الوجود منها وما بطن، وما تحرك وما سكن، وعدد ما لك في خلقك من إفضال ومنن، وعدد كل عدد وقع وسيقع في الملك والملكوت. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعلى آله وصحبه. اللهم اشرح بالصلاة على الحبيب محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وأخرجنا من كل ضيق وعسر إلى كل فرج ويسر، وقربنا بها قربة نصير بها لديك من أعلى المقربين، واكتبنا عندك من المحبوبين، وأبعدنا من ديوان العداء والمطرودين، وبارك اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 22 من مايو أيار لعام 2026. واشنطن. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس عقوبات على 9 أشخاص، بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به لاتهامهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. وشملت العقوبات السفير الإيراني المطرود محمد رضا شيباني ونواب حزب الله حسن فضل الله وابراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنيش، كما طالت أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي وهما شخصيتان بارزتان في حركة أمل الحليفة للحزب والتي يتزعمها رئيس الحركة نبيه بري. وشملت الإجراءات أيضا رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين ورئيس فرع الضاحية الجنوبية في مخابرات الجيش العقيد سامر حمادة بتهمة مشاركة معلومات مع الحزب. وتأتي هذه العقوبات بعد استضافة واشنطن 3 جولات من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بهدف وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بينهما، وهو التفاوض المباشر الذي رفضه حزب الله. وأكد الحزب أنه غير معني بما يجري فيه، متمسكا برفض مناقشة نزع سلاحه مع استمرار الضربات الإسرائيلية واحتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان. وفي السياق نفسه صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه كليا، مؤكدا مواصلة اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين يتسللون للحكومة ويمكنون الحزب. وفي بيان منفصل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله. بيروت. تعرض مستشفى حكومي في جنوب لبنان لأضرار كبيرة جراء غارة إسرائيلية أمس وفق ما أفادت وزارة الصحة والإعلام الرسمي، في وقت واصلت فيه الدولة العبرية ضرباتها رغم الهدنة المعلنة مع لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي حيث سجلت أضرار جسيمة. ونشرت وزارة الصحة اللبنانية مقطعا مصورا قالت إنه للأضرار التي تعرض لها مستشفى تبنين الحكومي جراء غارة إسرائيلية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأظهر الفيديو زجاجا متناثرا في أحد أروقة المستشفى وشبابيك وأبوابا مخلعة وسقفا منهارا في أحد المكاتب، في حين كان أحد أفراد طاقم العمل موجودا في المكان. وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لأرقامها تضرر 16 مستشفى جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس آذار الماضي ومقتل 116 مسعفا وعاملا في القطاع الصحي. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام كذلك بغارات وقصف مدفعي على عدد من بلدات وقرى جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن هجمات متزامنة على قوات إسرائيلية في عدة قرى في جنوب لبنان. وقال في بيان إنه نفذ إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. وأضاف أن تلك العمليات جاءت ردا على خرق العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار
والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين. وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل 3089 شخصا منذ 2 مارس وفق وزارة الصحة اللبنانية. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب في وقت تحدثت طهران عن تضييق الفجوات في المفاوضات غير المباشرة، لكنها شددت موقفها من نقل اليورانيوم إلى الخارج. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: سنحصل عليه، لا نحتاج إليه ولا نريده، سنقوم على الأرجح بتدميره بعد أن نحصل عليه، لكننا لن نسمح لهم بامتلاكه، في إشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. وكرر ترامب الشروط للسلام ومفادها أنه لا ينبغي السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وقال إنه لو طرح السؤال على الأمريكيين فسيوافقون جميعا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي. وأضاف: هذا هو تحويل دولة، وقد يقول بعض الناس إنها مجنونة بعض الشيء، إلى دولة نووية، ولا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وتابع ترامب: ستكون لديكم حرب نووية في الشرق الأوسط، وستأتي تلك الحرب إلى هنا، وستذهب تلك الحرب إلى أوروبا. وأضاف: لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، ولن يحدث، هذا أهم من أي شيء آخر، حسب ما أوردت شبكة CBS. وجاء كلام ترامب بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين طهران وواشنطن مستحيلا. وتكثفت الاتصالات الدبلوماسية حول إيران مع تحرك باكستاني جديد لإعادة محادثات السلام الأمريكية الإيرانية إلى مسارها، في وقت قالت فيه طهران إن النص الأمريكي الأخير ضيق الفجوات إلى حد ما، لكنها ربطت أي تقدم إضافي بإنهاء ما وصفته بإغراء الحرب في واشنطن وسط تقارير عن تشدد إيراني في ملف اليورانيوم المخصب. أسطول الصمود. غداة غضب دولي واسع من إهانة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير للنشطاء الدوليين في أسطول الصمود العالمي والتنكيل بهم، أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس عنهم جميعا، وعددهم 430 شخصا. وقالت مصادر رسمية في تل أبيب إن تركيا أرسلت 3 طائرات ركاب إلى إسرائيل لنقل الناشطين تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم. وحسب ما أفاد مركز عدالة القانوني لفلسطيني عام 48، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية ومن ورائها حكومة بنيامين نتنياهو أدركت خطورة عمليتها التي تعد برمتها بدءا من الاعتراض غير القانوني في المياه الدولية، مرورا بالتعذيب المنهجي والإذلال والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية التعبير. وكان التعامل الإسرائيلي مع المتضامنين الدوليين مع غزة والشعب الفلسطيني قد أثار موجة غضب واستنكار واسعة في العالم، خصوصا بعدما قام الوزير بن غفير بمسرحيته الاستعراضية التي وصفت على أنها سادية، حيث نشر مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في أسطول الصمود. وقد تم استدعاء دول عدة سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا. موسكو. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الصراع الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للصين وفقا لوكالة رويترز.
ونقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قوله إن بوتين طرح على شي فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا. وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء محادثات رسمية في العاصمة الصينية بكين. وصرح الرئيس الصيني بأن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاودة الضربات على إيران. بغداد. كشفت منظمات حقوقية عن قيام إيران بتنفيذ أحكام إعدام بحق مواطنين عراقيين وإيرانيين في قضايا أمنية وسط تزايد القلق من قفزة في الإعدامات السياسية بعد اندلاع الحرب في فبراير شباط الماضي. وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو إن السلطات أعدمت سرا مواطنين عراقيين هما علي نادر العبيدي وفاضل شيخ كريم في سجن كرج المركزي في 6 أبريل نيسان الماضي. وأوضحت المنظمة أن الرجلين وهما من أهالي مدينة العمارة في جنوب شرق العراق كانا قد أدينا في ملف مشترك بتهمة التجسس قبل تنفيذ الحكم من دون إعلان رسمي من وسائل الإعلام الإيرانية أو السلطات القضائية. ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع أن العبيدي وشي كريم اعتقلا في كرج بتهمة التجسس لصالح أجهزة استخبارات وأمن دولة إقليمية. وقال المصدر إنهما خضعا قبل صدور الحكم 11 شهرا من الاستجواب في معتقل وزارة الاستخبارات ثم نقلا إلى جناح استخبارات الحرس الثوري في سجن رجاء شهر في كرج قبل تحويلهما إلى سجن كرج المركزي لتنفيذ الإعدام. الكويت. أعلنت النيابة العامة في الكويت إحالة أفراد من الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم بتهمة التسلل إلى الكويت بهدف تنفيذ أعمال عدائية. وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في 12 مايو أيار الجاري إلقاء القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر. وقالت النيابة العامة في الكويت إنها أحالت الخميس المتهمين 4 إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم بعد تسللهم إلى البلاد وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية في الكويت. واشنطن. كشفت تقارير أمريكية أن الحرب مع إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية في المنطقة خصوصا في الدفاع عن إسرائيل وسط أنباء عن تدمير إيران مسيرات أمريكية بقيمة 1 مليار دولار خلال الحرب. وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن تقييمات لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ومسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي أطلق خلال الحرب على إيران أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز ثاد دفاعا عن إسرائيل، أي ما يعادل تقريبا نصف المخزون الإجمالي للبنتاغون من هذا النوع. وبحسب واشنطن بوست فإن حجم الذخائر المتطورة التي استخدمتها الولايات المتحدة في اعتراض الصواريخ الإيرانية فاق بكثير ما استخدمته إسرائيل نفسها، مما أثار تساؤلات داخل واشنطن بشأن جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية في مناطق أخرى من العالم. ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن هذا الخلل يبرز مدى تحمل واشنطن العبء الأكبر في التصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية خلال العملية التي سمتها الولايات المتحدة الغضب الملحمي. وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة أطلقت أيضا أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز ستاندر ميسايل 3 وستاندر ميسايل 6 من سفن بحرية في شرق المتوسط. وفي المقابل قالت واشنطن بوست إن إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة أرو
ونحو 90 صاروخا من منظومة مقلاع داود استخدم بعضها ضد مقذوفات أقل تطورا أطلقتها جماعة أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن الولايات المتحدة سترسل 5,000 جندي إلى بولندا دون أن يتضح ما إن كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له، لكنه أرجئ في إطار الضغط على أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيا. وجاء في منشور لترامب على منصة تروث سوشيال: يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل 5,000 جندي إضافي إلى بولندا، موضحا أن قراره يستند إلى علاقته بالرئيس البولندي المنتخب كارول نافروتسكي. ولم يقدم الرئيس ترامب مزيدا من التفاصيل مثل موعد إرسال الجنود الأمريكيين إلى بولندا أو أماكن نشرهم. وفاز نافروتسكي في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية منتصف العام الماضي، وزار ترامب في المكتب البيضاوي بعد أشهر عدة، حيث أعرب الطرفان حينها عن تعاطفهما المتبادل. الرياض. تسارع السعودية إعادة تشكيل بنيتها اللوجستية والبحرية مع استمرار اضطرابات التجارة والطاقة في الخليج، عبر خطط لإنشاء كيان لوجستي ضخم وتوسيع خدمات الشحن في البحر الأحمر، في خطوة تعكس تحولا متسارعا في أولويات المملكة الاقتصادية منذ اندلاع الحرب مع إيران. وذلك بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ التي كشفت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ أصوله نحو تريليون دولار يدرس دمج أصول في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والشحن ضمن كيان موحد قد يتحول لاحقا إلى منصة لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الخدمات اللوجستية. وبحسب أشخاص مطلعين تحدثوا لبلومبرغ، تشمل المناقشات أصولا مثل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البالغة قيمتها السوقية 8.3 مليارات دولار، إضافة إلى الموانئ السعودية العالمية وشركة الخطوط الحديدية السعودية. وقالت الوكالة إن المناقشات بدأت قبل الحرب لكنها اكتسبت طابعا أكثر إلحاحا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد الإقليمية خلال الأشهر الماضية، ما عزز أهمية موانئ البحر الأحمر السعودية باعتبارها مسارات بديلة للتجارة. وفي السياق نفسه ذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للموانئ أطلقت خدمة شحن جديدة تربط بين جدة وصلالة وجيبوتي بسعة 1730 حاوية قياسية بهدف تعزيز الربط البحري بين المملكة والموانئ العالمية. ويأتي ذلك بعد أيام من انطلاق خدمة البحر الأحمر السريع التي تربط ميناء جدة وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بمينائي العين السخنة في مصر والعقبة في الأردن بسعة تبلغ 1100 حاوية قياسية. وتواصل السعودية توسيع خدمات الشحن عبر موانئ جدة وينبع على البحر الأحمر في ظل اضطرابات التجارة الإقليمية. وقالت بلومبرغ إن التحركات الجديدة تعكس تحولا داخل رؤية 2030، إذ بات صندوق الاستثمارات العامة يركز بصورة أكبر على الأصول القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ودعم الاقتصاد المحلي، مع تشجيع شركاته على جذب تمويلات واستثمارات أجنبية مستقلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام قفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل.

0: خصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
1: يا هلا بليلة لجالة نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
6: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
7: You are followed by your family, by your money, by your deeds. And so your family and your money, your wealth, turn away, and the only thing that stays with you in the grave are your deeds.
8: What we take from what you said is that the belief in the Akhirah, the belief in the hereafter for a Muslim, not only is it something that is evidence-backed, something that we speak about in debates and argue a case for, but it also has a therapeutic quality. Yes. It also has a huge medicinal trait benefiting the human being, whereby not all of his stocks are placed in the life of this world, such that if he loses sight or loses wealth or loses family or loses his own soul, then all is lost.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. So we have covered the idea of meeting Allah subhanahu wa ta'ala. You love to meet Allah, and the transition point is death. The hadith that we will cover today, I want to read quickly inshallah ta'ala the hadith before it and then go into it without explanation of the first hadith, except as it relates to our subject with the night ta'ala. So the hadith prior to it is عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. He said صلى الله عليه وسلم, relieved or relieving, a believer is relieved by death of this world. But the hadith that we will cover بإذن الله تعالى today is the hadith from Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه, who says that the Prophet صلى الله عليه وسلم said يتبع الميت ثلاثة فَيَرْجِعُ إِثْنَانْ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدْ. He said, sallallahu alayhi wa sallam, that a dead person is followed by three things. Two of those things return, and only one remains with him. He said, sallallahu alayhi wa sallam, يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. He said, sallallahu alayhi wa sallam, that you are followed by your family, by your money, by your deeds. And so your family and your money, your wealth, turn away, and the only thing that stays with you in the grave are your deeds. Now, subhanAllah, this is such a profound idea, building upon what we've spoken about in terms of the inevitable nature of your journey to Allah subhanahu wa ta'ala requiring a sense of separation. But this is now a physical separation. Sheikh Ali, what do we take from this hadith in terms of the visual of it? Like, why not just say that the only thing that stays with you is your deeds? Why so much detail and depth and imagery of going to the grave with your family and your wealth, and then those two things turning away and only your deeds remain?
8: Yeah, alhamdulillah, because no doubt, Sheikh, this is one of the most difficult realities to keep in a person's mind. Though death is a certainty that no one doubts, nothing of the certainties that we have is treated as though it was a doubt, quite like death. And the attachment that a person by his nature or her nature can have to family and to wealth is the strongest of attachments out there. And that's why Imam al-Nawawi rahimahullah, when he documents this hadith that we're covering in his Riyadu Salihin, he situates it under a chapter that he titles Al-Mujahada, meaning the chapter of struggle, striving, because it requires an immense amount of continual struggle and striving to bear the reality and the remembrance that these two ecosystems that I've built my entire identity around will one day leave me. And this really is one of the ironies, subhanAllah, of life. Three ironies in twists which only the life of this world could offer. Look at the hadith that we are covering. The first of these ironies is that the two things that we loved the most in this world and built our entire personas around, family and wealth, they are the very first things to bid us farewell, not anything else. The second irony is that it is precisely the hands of family that will lower us into the soil, not an enemy. The people who offered us commitment and statements of loyalty all throughout their lives, they can't help but surrender to the inevitable and shove us into the earth and cover our faces with it as well. Then it's the same hands that buried us that will go home and reach into our closets and distribute it to others and will reset our phones and hand it over to somebody else. That's the second irony. And then the third and greatest of them all, in my opinion, is that after our death, those family members, those heirs of ours, they get to enjoy all of the assets and all of the wealth that we had accumulated, that we had worked for. They enjoy it free of charge, whilst we are left in the grave to be answerable for all of the wealth that they are now enjoying. So, when you have this imagery painted by our beloved sallallahu alayhi wasallam in the way that you just described, Sheikh Omar, we have to place the akhirah, therefore, as front and center and use these things for what they are. They are gifts from Allah, family and wealth. They are blessings that deserve our gratitude and thanks, night in, night out. But they must not distract us from the inevitable destination of death and the home of the hereafter. There is a narration which Al-Bukhari rahimahullah also narrates about the wife of Al-Hasan, son of Al-Hasan, son of Al-Ali ibn Abi Talib, that when he died, she actually pitched a tent next to his grave. She stayed there for a year. Khalas, I am staying. This is my husband. I'm committed to him. I'm going to grieve forever. She stayed there for 12 months. What happened after 12 months? She did what all of us would do. She packed her tent and went home and moved on with her life. Then a sound was heard into the heavens, and this happens, maybe this was a jinn making an announcement, Allahu A'lam. They heard an announcement saying, Ala hal wajadu ma faqadu. Did she find what she was looking for? And then a second announcement was made in response to the question, and it said, Bal ya'isu fanqalabu. No, she gave up hope, so she went back home. So Abu Huraira also mentions that when a person dies, people say, مَا خَلَّفْ, what did he leave behind? Whereas the angels say, مَا قَدَّمْ, what did he send forth? Again, this is a reality that helps us remember family and children. They are huge blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Ones, however, that must be converted somehow into a currency that lasts for our eternal journey.
7: Allah. Sheikh, it's amazing that at that point, that person starts to encounter everything that they have heard about of that realm. And we're all looking at their body, but their soul is experiencing an entire different reality than what we are experiencing. And so, just like right now, in this very moment, there are things happening around us that we can't see. Imagine that body that you are burying, and the person is either saying, قَدِّمُونِي, قَدِّمُونِي, take me forward, take me home, I want to go. Not because they don't love you, but because of the first hadith. They love the meeting with Allah now. You could have been the most loving spouse, the most loving parent, the most loving child, but at that point now, they have experienced what the Prophet ﷺ just mentioned, right? They've seen the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, they've seen the reward of Allah subhanahu wa ta'ala, and now they can't wait to receive it. So it's not like, give me five more minutes with my family. At that point, the fear of death is gone, and the longing for what comes is there. قَدِّمُونِي, take me forward, take me further. And Aisha radiallahu ta'ala anha, who narrates the hadith about whoever loves to meet Allah, or the explanation of it. She also narrates, and there's a hadith

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد

القبر أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بثمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644 8727.
4: أول دواء أول
3: يا سلام.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

شهيد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم

وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

قال قل من رب السماوات والأرض قل الله

فقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هَادٍ

الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. العشر الأوائل من ذي الحجة هي من الأيام التي ورد في فضلها آيات وأحاديث. يقول الله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة، وهي باتفاق العلماء من أعظم الأوقات التي فضلها الله تعالى وميزها بالفضائل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فلماذا فضل الله تعالى هذه الأيام عن غيرها؟ وكيف يمكن للمسلم أن يغتنم هذه الأيام بالعمل الصالح؟ وما هي أفضل الأعمال المستحبة في هذه العشر؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف هذه الحلقة، فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. أهلا وسهلا بفضلكم، وكل عام وأنت بخير.
1: بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وشرف لنا أن نكون بصحبتك في هذه الحلقة فضيلة الشيخ. كما يسعدنا مشاهدينا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتس الذي يظهر على الشاشة. فضيلة الشيخ، هذه العشر أيام مفضلة، لماذا فضلها الله عز وجل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من خصائص الألوهية أن الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد أثنى على نفسه بقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فقد اختار من خلقه ما شاء، فاختار المقربين من ملائكته، واختار الرسل من البشر من الملائكة، واختار من الرسل أولي العزم منهم، واختار من الأيام هذه المواسم مواسم الخير، وفضل في الأسبوع يوم الجمعة على غيره، وفضل ساعة الجمعة على غيرها، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل يوم عرفة على سائر الأيام، وفضل الأشهر الحرم على غيرها من الشهور. كل ذلك باختياره سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا في الأمكنة فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى على سائر المساجد، وفضل المساجد على سائر الأرض، واختار المساجد من الأرض فنسبها إلى نفسه إضافة تشريف. وكذلك فضل هذه الأمة على سائر الأمم بأن أرسل إليها أفضل الرسل، وأنزل إليها أفضل الكتب، وشرع لها خير شرائع الدين وهكذا. فهذا التفضيل إلهي من خصائص الإلهية، وإنما نبحث نحن في بعض الحكم التي قد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك. وأهل العلم يقولون: مثل المجتهد في الفن كمثل الحاذق بالبناء، إذا خل دارا فجعل يقول: وضع الباني هذا لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا. فإن وافق فالحمد لله، وإلا فقد أتى بما يشبه ولا ينكر عليه.
0: طب إذن
1: قال ابن القيم رحمه الله: من حكمة تفضيل عشر ذي الحجة على غيرها اجتماع أنواع القربات فيها، ففيها الحج الذي لا يوجد في غيرها، الحج أشهر من معلومات، وصيامها سنة، وبالأخص صيام يوم عرفة الذي يكفر ذنوب سنتين، فاجتمع الصوم والحج. ثم بعد ذلك القيام مشروع فيها، وكل العبادات والقربات. فقد صح في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، أو منه في هذه، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك ذكرتم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من عشر ذي الحجة. وكذلك ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أمر بالتكبير والتهليل والتحميد، وذلك مثال للأذكار كلها. وكذلك تلاوة القرآن، وكان سلفنا الصالح يحرص على الختم في يوم عرفة حتى في غير الحج يختمون القرآن في هذا اليوم. ومثل ذلك أيضا الصدقة وبذل المال فهذا وقته، فالناس مقبلون على عيد، ومن المهم إدخال السرور عليهم، وبالأخص المحتاجون الذين هم في فاقة ماسة كحال المحاصرين في غزة مثلا أو في السودان أو في أماكن نكبت من بلادنا الإسلامية. فأهل شمال سوريا وأهل السودان وأهل غزة وأهل الضفة الغربية الآن إذا قدم لهم الإنسان مالا فإنه يحصل به عدد من هذه الحكم، منها وفاؤه لله ببيعته في الجهاد في سبيل الله بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثانيا أن فيها قياما بحقهم، فلهم حق في أموال المسلمين. وثالثا إغاثة الملهوفين وما فيها من الأجر العظيم. رابعا إدخال السرور على أهل الشهداء و هؤلاء الأيامى واليتامى والجرحى، لا شك أن إدخال السرور عليهم وتخفيف لمعاناتهم واشتراك معهم في مصيبتهم، فذلك فضل عظيم. بالإضافة إلى راحة المؤمن القلبية عندما يعامل الله فيحسن معاملته ويقرض الله قرضا حسنا وينتظر المضاعفة التي وعد الله بها، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وبهذا تكون هذه العشر موسما لكل أنواع القربات والطاعات. نعم، بالنسبة لعشر رمضان فيها أكثر هذه القربات لكن ليس فيها الحج.
0: هذه وهذا كان سؤال يتعلق بمن هو الأفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر الأوائل من ذي الحجة؟
1: بالنسبة للعلماء ذكروا أن عشر رمضان لياليها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأن أيام عشر ذي الحجة أيامها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن عشر رمضان فيها ليلة القدر في الليالي،
0: صحيح،
1: وتنتهي بطلوع الفجر، لأن الله قال سلام هي حتى مطلع الفجر، فاليوم ليس تابعا لها. وكذلك هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة، وإنما يتم اليوم بغروب تأكد من غروب شمسه، فبذلك يكون اليوم عرفة فيها. وأيضا يوم العيد، يوم العيد فيه خلاف أيهما أفضل، هو يوم عرفة، لأنه جاء في وصفه أنه أفضل الأيام، وجاء في وصفه أنه يوم الحج الأكبر. ولكن المهم أن هذين اليومين فضلهما لا شك أنه أفضل من سائر أيام السنة. وما ذكر من الفضل في الصيام مثلا لا اعتراض عليه في أن يوم العيد يحرم صومه، لأن الجواب أن العشرة هي عشر حتى ولو كان الصيام لتسعين منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فرمضان حتى لو كان 29 يوما هو في ميزان الله 30 يوما، وعشر ذي الحجة حتى لو صام الإنسان 9 أيام، وهذا المفروض لا يصوم الإنسان يوم العيد قطعا، فتكون كاملة. نعم.
0: طيب فضيلة الشيخ، لو توقفنا حضرتك عن الحديث عندما النبي صلى الله عليه وسلم حكى مع الصحابة أو تحدث عن الصحابة عن أن هذه أفضل الأيام وأفضل الأعمال الصالحة، الصحابة تبادروا أن ولا الجهاد في سبيل الله، تصور الجهاد عند الصحابة أنه ذروة سنام الإسلام، يعني لماذا سألوا عن الجهاد بحد ذاته، لما سألوا عن أي عمل صالح آخر؟
1: بارك الله فيك، لأن الجهاد بالخصوص بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل من الأعمال الصالحة يعدله. جاءه رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. فالجهاد ذروة سنام الإسلام كما ذكرت أنت الآن، ولكن السؤال قد يكون فيه ملمح آخر، وهو أن هذه الأشهر حرم، والأصل أنها لا يكون فيها جهاد طلب، يكون فيها جهاد دفع مثل الحاصل الآن في غزة، لكن لا يكون فيها جهاد طلب، فلأن الله قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولكن اختلف هل نسخ حكم القتال فيها أو بقية. يفهم العلماء على أن حكم القتال فيها باق وأن جهاد الطلب ليس في الأشهر الحرم.
0: الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع
1: الدفع إذا صال الكفار على بلد من بلاد المسلمين فإن هذا الجهاد جهاد دفع وهو متعين على كل قادر عليه ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا حرا أو عبدا ولا يشترط فيه إذن سلطان ولا وال ولا يشترط فيه إذن أب ولا زوج بل متعين مثل الصلاة يكون حينئذ فيجب عليهم أن يدفعوا فإن عجزوا وجب على من وراءهم من يليهم من المسلمين فإن عجزوا وجب على من يليهم إلى أن تأتي الأمة كلها فأهل غزة مثلا صال عليهم العدو وأهل فلسطين كلها صال عليهم العدو فوجب عليهم دفعه
0: فهو الآن في جهاد دفع
1: هو جهاد دفع فإذا عجزوا عن دفعه وجب على من يليهم ناس يسمونها دول الطوق وهي ليست طوقا للعدو كما فهمنا وإنما هي طوق لأهل فلسطين وطوق لغزة فيجب على من يليهم أن يدفعوا فإن عجزوا وجب على من وراءهم وكذلك إن قصروا وتخاذلوا يجب على من وراءهم حتى فيكون متعينا على كل قادر عليه وهكذا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجل خرج بماله
1: بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
0: هل نعتبر أن يعني أن أهل غزة في هذا الحديث مذكورون؟
1: نعم لا شك أن ذلك كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من خرج بنفسه وماله في غير عشر ذي الحجة ولم يرجع من ذلك بشيء أفضل هذا أفضل العمل وأحب إلى الله فمعناه أن هذا العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل منه في غيرها حتى الجهاد في سبيل الله لكن من خرج بنفسه وماله في أي شهر من أشهر السنة ولم يرجع من ذلك بشيء فأجره أعظم من أجر العامل في هذه الأيام نعم لأنه ضحى بكل شيء يملكه لله جل جلاله ووفى لله ببيعته بالنفس والمال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فوفى لله ببيعته ولذلك في الحديث الآخر من عقر جواده وأهري قدمه عقر جواده معناه أنه أخذ ماله وأهلك وأهري قدمه قتل فإنه حينئذ وفى لله بالبيعة تماما في كل شيء في النفس والمال.
0: بارك الله في ذلك الشيخ. فالشيخ حضرتك أيضا علقت على الحديث الذي ذكرناه أنه في هذه الأيام التهليل والتكبير والتسبيح هل هذا على سبيل الحصر المتعلق بهم فقط أم على سبيل
1: لا هو مثال والتسبيح ليس في الحديث حديث ابن عمر فيه ذكر التكبير والتهليل والتحميد
0: وتحميد نعم
1: لكن مع ذلك لا حرج بإدخال التسبيح وغيره فالأذكار كلها هذا مثال لها وليس حصرا
0: وليس حصرا لها
1: نعم
0: طيب هل الذكر في هذه الأيام في الأيام العشر مطلق أم محدد
1: فيه ذكر المخصوص وهو التكبير فالتكبير دائما في له ارتباط بالأعياد لأن فيها إظهار للشعائر والتكبير إظهار للشعائر فلذلك كان التكبير ينقسم إلى قسمين إلى تكبير مطلق وتكبير مقيد فالتكبير المطلق طيلة أيام العشر وكان فيها ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما وكان عدد من السلف يكبرون في الذهاب إلى المسجد والرجوع من عنده في أيام العشر والتكبير المقيد هو التكبير في أدبار الصلوات وهذا فيه خلاف متى يبدأ فقيل يبدأ من عصر يوم عرفة وقيل يبدأ من ظهر يوم العيد وإذا كان كذلك فإنه يستمر حتى يخرج الحجاج من منى وينتهي الحج في آخر أيام التشريق
0: هو في يوم
1: نعم في عصر اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة فيكون بعد 15 صلاة أو بعد 20 صلاة ويكون التكبير قبل أذكار ما بعد الصلاة لما يسلم الإنسان يكبر ويظهره ليذكر الغافل ويعلم الجاهل طيب هذا في أي مكان من العالم لا يختص
0: بالحج هل هناك صيغة محددة للتكبير أم هناك
1: ليس ثم صيغة محددة لكن إذا سرده يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإذا فصله يكبر أربعا قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا حرج في الاكثار منه وتكراره أكثر من ذلك لكن أقل ما هو مطلوب هو في السرد ثلاث تكبيرات وفي التفصيل أربع تكبيرات يفصل بينهما بين بعد اثنتين بلا إله إلا الله وبعد النهاية بالله أكبر الله
0: الحمد. نعم. طيب هذا جميل. طيب فضيلة الشيخ حضرتك تحدثت على أن كثير من الصحابة كانوا أو من التابعين أيضا كانوا يختمون القرآن، هل مقصود بذلك أن يكون ختمة متعلقة بالعشر أوائل من ذي الحجة؟
1: لا، في يوم عرفة وحده، أما العشر نعم مطلوب فيها عدد من الختمات بحسب الاستطاعة وبحسب الحال. وقضية التعريف وهو ملازمة المسجد في عصر يوم عرفة إلى غروب الشمس في أي مكان من العالم كان عدد من الصحابة يفعلها، وقد ثبت عن أهل العراق من الصحابة الكرام أنهم كانوا يعرفون يجلسون في البصرة في المسجد وفي الكوفة، وأول من عرف في البصرة عبد الله بن عباس، وكذلك أماكن معينة عرف أول من عرف فيها من الصحابة، فيجلسون في المسجد ويقبلون على الله بقراءة القرآن والذكر والبكاء والدعاء من عصر يوم عرفة إلى غروب الشمس.
0: طيب بالنسبة للصيام، هل هناك من يقول أن نصوم التسعة أيام، هناك من يقول أن الصيام متعلق بيوم عرفة فقط؟
1: بالنسبة لصيام العشر ثبت في سنن أبي داود والنسائي عن بعض أمهات المؤمنين وعن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة، وأنه كان لا يترك ثلاثا ومنها صوم عشر ذي الحجة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صامهن، تقصد عشر ذي الحجة. فمقصود عائشة عند الجمهور أنها ما رأته صامهن في الحج، فإنه لم يصمهن في الحج، لكن في غير الحج ما كان يترك صيامهن كما في الحديث الآخر، وهذا الجمع بين الحديثين.
0: نعم،
1: أن نفي عائشة يتعلق بالحج، وأن إثبات حفصة وغيرها من أمهات المؤمنين كان في غير الحج.
0: نعم. إذن يسن الصيام هذه،
1: يسن الصيام هذه الأيام، ولكن يوم عرفة هو أكدها للفضل الذي فيه، فقد ثبت في حديث الصحيحين من حديث، لا أقصد في صحيح مسلم والسنن الأربع من حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، وقال يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المستقبلة، ويوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية.
0: نعم. هل هنا التكفير لكل الذنوب يعني بالكبائر بالصغائر أم خاص فقط بالصغائر؟
1: مع التوبة يكفر كل الذنوب كبائر وصغائر، وبدونها يكفر الصغائر قطعا، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وحمل ذلك أهل العلم على الصغائر، أنه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ومقصود السيئات هنا الصغائر.
0: طيب يعني إذن هذا فضيلة الشيخ، هذا الموسم المبارك موسم يعني يستحب فيه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل.
1: التوبة واجبة وليست مستحبة.
0: نعم.
1: فالله فرضها في كتابه على المؤمنين، فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وأمر الله للوجوب. وقد صرح الله سبحانه وتعالى ببعض شروط التوبة في سورة النساء، فقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قد نظم السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع شروط التوبة، فقال وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم بشرط الإقلاع مع العزم السنيء أن لا يعود والدراك الممكن. فالتوبة هي الندم القلبي على ما فرط فيه الإنسان في جنب الله، سواء كان ذلك باقتراف الذنوب أو بالتقصير في أداء الواجبات أو بالتقصير حتى في السنن والمندوبات أو بالوقوع في المكروهات، كل ذلك تفريط في جنب الله، لأن العظيم إذا نهى عن أمر فيكون الوقوع فيه عظيما أيا كان. ولذلك هذا الندم القلبي هو حقيقة التوبة وتعريفها. تجب فورا فهي واجبة على الفور لا على التراخي مطلقا، معناه سواء كان الإنسان مذنبا أو غير مذنب، لأن بينه وبين الله أمورا لا يطلع عليها، فيجب تجب على الجميع، وهي الندم تعرفها، لكن شروطها بشرط الإقلاع، أن يقلع عن الذنب الذي يفعله مع العزم السنيء أن لا يعود، أن يعزم بقوة على أن لا يعود إلى ذلك الذنب فيما بقي من عمره، والدراك الممكن، تدارك الممكن، إذا كان الذنب مما يمكن تداركه كتقصير في صلاة يقضيها أو صيام يقضيه أو حق يؤديه إلى أهله أو نفقة أو دين أو غير ذلك يؤديه، وأما ما فات مما لا يمكن قضاؤه فليس داخلا في ذلك، لأنه قالوا الدراك الممكن ما يمكن تداركه، وصحة التوبة قال الأكثر ولو تكون بعد عود يكثر، حتى لو تاب من الذنب ثم عاد إليه تقبل منه التوبة مرة أخرى، يتوب مرة أخرى ولو تكرر ذلك، ولو يكون بعد عود يكثر من كل ذنب كان لو صغيرا مع فعله آخر لو كبيرا، يمكن أن يتوب من ذنب صغير وهو مقترف لذنب أكبر منه، لأن الله فتح باب التوبة ولم يغلقه إلا في حالين، عند طلوع الشمس من مغربها وعند الغرغرة عند الموت. الله تعالى يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وبعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها فإنها تطلع من باب قبل المغرب وهو مفتوح الآن هو باب التوبة فإذا طلعت أغلق، ولذلك التوبة أمر الله بها الجميع، فنادى نداء كريما فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا بمعنى توبوا إلى ربكم وأسلموا له، ولذلك عرضها على الكفار فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وعرضها على المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، وعرضها على أصحاب الذنوب جميعا فقال في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، ولقطاع الطرق فقد قال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والذين يقذفون المؤمنات المحصنات الغافلات قال الله فيهم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله لا يقول قبلها يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فدائما تأتي التوبة بعد ذكر الذنوب، فلذلك هذا الموسم فرصة للتوبة وتصحيح ما وقعنا فيه من الأخطاء ومراجعة العلاقة بالله جل جلاله، فالله غني عنا وعن أعمالنا ففتح لنا هذه الفرصة، وهو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو حي ستير كريم سبحانه وتعالى يستر علينا هذه الذنوب ويقيل عثراتنا بالتوبة ويقيل عثراتنا بالحسنات التي تذهب السيئات، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغشر كبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغشر كبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشر كبائر.
0: طيب فضيلة الشيخ في موضوع التوبة، هناك يعني من يستحي من الله عز وجل يعني من كثرة ذنوبها أو تكرارها أو يعني أن الذنوب تكالبت عليه فيستحي من الله عز وجل ويقول يعني لا فائدة أفعل الذنب ثم أتوب ثم أعود إلى الذنب مرة أخرى، فلا فائدة من هذه التوبة.
1: هذا من إلقاء الشيطان العدو للإنسان، وهو يريد أن يؤيسه ويقنطه من رحمة الله. وقد قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا، فيكون هذا مغفرة شاملة، ويكون حينئذ هداية، لأن تكرار التوبة يقتضي كما ذكرت أنت حياء من الله، والحياء من الله مقام من مقامات الإيمان، وهو يقتضي أن يحسن الإنسان حاله وأن يستحي من الله في المعصية لا يستحي منه بالتوبة. فالحياء إنما هو في القبيح، والتوبة ليست قبيحة، إنما القبيح هو الوقوع في المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تؤثر الآخرة على الأولى.
0: طيب لكن من ناحية أخرى فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس تقع في المعاصي وعندما تتكلم تقول يعني أن الله غفور رحيم إن شاء الله سيغفر الذنوب، وأن الإيمان مناطه القلب وأنا قلبي معلق بالله عز وجل وأن الله سيغفر لي.
1: بالنسبة لهذا أيضا هو من إلقاء الشيطان، وهو ليأمن الإنسان مكر الله. قد قال الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمن مكر الله مثل القنوط من رحمة الله، ولذلك قال العلماء وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط.
0: ما معنى مكر الله هنا فضل الشيخ؟
1: مكر الله أخذه الوبيل وعقابه، لأن الإنسان يبارز الله بالمعصية ومن بارزه يقصمه، فهو الآن عرضة لسخط الله، أن ينظر الله إليه نظرة مقت فلا ينفعه شيء، أن يأتيه الموت على هذا الحال وهو عاصي لله، أن ينقطع الحبل الذي بينه وبين الله، فكل إنسان بينه وبين الله حبل في دائرة معينة يدور فيها تقبل فيها مغفرة الله ويرجع إلى الله، فإذا تعداها وانقطع الحبل انطلق وخرج من الدائرة ولم يؤذن له بالتوبة بعد ذلك، فتسوء خاتمته عائدا بالله. فلذلك لا بد أن يستشعر الإنسان أن الدائرة التي أذن له بالحركة فيها يخاف عليه أن ينزلق منها ويخرج، وأنه إذا انقطع الحبل فإن بين العبد وربه حد من الذنوب يبقى في دائرة المغفرة، وإن بين العبد والإله حدا من الذنوب يا ذا الساهي، إذا زاد العبد عليه فإنه ينقطع الحبل ويخرج من الدائرة.
0: هل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكون في قلب الإنسان يكون عاصما له؟
1: حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي من الإنسان متابعته وطاعته واتباع سنته، وهو دافع لذلك مثل حب الله جل جلاله، بل حب الله أعظم. والله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، فحب الله يقتضي أن تبادر إلى الطاعات وأن تجتنب المعاصي ما استطعت، وإذا وقعت في بعضها بادرت إلى التوبة، وأن تحب وتفرح بحسنتك وتسوءك سيئتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فإذا كان الإنسان يحب الله ورسوله، فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الحب لا شك حسنة كبيرة، والحسنات العظيمة تكفر السيئات، وهذا مما وعد الله به إن الحسنات يذهبن السيئات.
0: فضيلة الشيخ في موضوع القرآن بعض الناس تقول أنا أقوم بختم القرآن سماعيا، يعني أستمع إلى القرآن في السيارة كاملا على يعني من قارئ أحبه، يعني هل هذه يعني الطريقة جائزة؟
1: نعم هي جائزة، وبالنسبة لمن لم يقرأ القرآن ولم يأخذه من أفواه الرجال لا يستطيع أن يقرأه من المصحف، لا بد أن يسمعه من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تهملان أي تدمعان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن من قرأ القرآن بلسانه له الأجر كاملا، ومن سمعه فقط له نصف الأجر. لكن إذا قصد نية التعلم فلم يكن هو سمع القرآن كاملا ويريد أن يسمعه من شيخ متقن حتى يتعلمه فأجر التعلم أعظم وأكبر.
0: البعض في مثل هذه الأيام يحرص على ختم القرآن أكثر من مرة فيهتم بالقراءة أكثر من التدبر.
1: هذا بحسب حال الإنسان نفسه، فإذا كان الإنسان من أهل الفقه في الدين والفهم عن الله فالتدبر أفضل له بكثير، وإذا كان أيضا من أهل الوظائف ويشغله الإكثار من الختمات تشغله عن وظيفته فالأفضل له أن يؤدي وظيفته ويقرأ ما تيسر له. وقد نظم ذلك جدي محمد علي رحمة الله عليه، فقال ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم أي القاضي، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى البلالي قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هدرمة. والأذن عند اللهو والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب.
0: طيب فضيلة الشيخ، تمر العشر الأوائل في هذه الأوقات الشديدة التي تمر على الأمة كلها وعلى أهل غزة بشكل خاص، يعني الآن ندخل لشهر التاسع في هذه الحرب الضروس التي لم تترك يعني حجرا ولا شجرا، وآلاف الشهداء وآلاف الجرحى وآلاف الثكالى، ما واجب المسلمين في مثل هذه الأيام لأهل غزة؟
1: هذه الأيام لا بد أن يستشعر المسلمون عظمها وعظم شأنها عند الله، لأنها أعظم الأيام عند الله كما في حديث ابن عمر، وأن يستشعروا أنها مجال للتنافس في التقرب إلى الله بالعمل الصالح. واستشعار تعظيمها شرع فيه أمور أخرى، مثلا أن من كان لديه ذبح يذبحه أن يملك أضحية فليكف عن شعره وأظافره حتى يذبح ذبحه، هو ليس كالمحرم الذي يحرم عليه النساء والطيب ولبس المخيط، ولكن فقط استشعارا لعظمة هذه الأيام يكف عن هذا الأمر الذي هو من الفطرة ويحتاج إليه الإنسان استعظاما لهذه الأيام. فإذا شعرنا بعظم هذه الأيام وعظمها عند الله ومحبته للعمل الصالح فيها، فلننظر إلى العمل الصالح فهو صفقات، ننظر إلى أرباحها، أرباحها لا شك هو الجهاد في سبيل الله، إنه ذروة سنام الإسلام، ولأنه أعظم ما يتقرب به إلى الله وأعظم امتحان يمتحن الله به عباده في العمل البدني. فالامتحانات منها ما هو قلبي عقلي ومنها ما هو بدني، فأعظم الامتحانات القلبية هو الإيمان بالغيب، إيمانك بشيء لا تراه ولا تلمسه ولا تسمعه ولا، هذا امتحان عظيم. والأعمال البدنية أعظم الامتحانات فيها الجهاد، لأن فيه تعريض للنفس للهلاك والمال للهلاك، فلذلك هذه الجراح النازفة وما نراه من التدمير الشامل والحرب الإجرامية، حرب الإبادة على أهل غزة وعلى أهل السودان وعلى أهل سوريا وعلى أهل، وقل العدد غير محصور وغير موقوف على شيء، هذا مقتضي من المؤمنين والمؤمنات أن يبادروا ليروا الله من أنفسهم خيرا وأن يفعلوا ما يستطيعون. فنعم قد لا يستطيع كثير منهم الوصول بنفسه والجهاد بنفسه لأنهم غير مسلحين ولا لهم سلاح ولا لهم خبرة ولا تجربة، ومجرد قدومهم أو وصولهم إلى أماكن المعارك ليزداد عدد الشهداء ليس مفيدا ولا يترتب عليه حكم، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. لكن المال يستطيعونه وليس فيه أي عناء، فكل من لديه مال زائد عن قوته اليومي وواجباته وديونه الشخصية واجب عليه أن يقدمه فليبادر به. وقد كان في صدر الإسلام يجب على الإنسان أن يقدم كل ما زاد عن حاجته، عندما كان عدد المسلمين قليلا وعدد المضحين قليلا وعدد الباذلين قليلا أنزل الله في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو ما زاد عن الحاجة، كل ما تعدى الحاجة يسمى عفوا. ومن ذلك قول الشاعر في وصف ناقة فتملأ الهجم عفوا وهي وادعة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم، الهجم القدح الكبير تملأه من لبنها عفوا عفوا وهي وادعة ثابتة هادئة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم، يزيد عن حجم القدح. فلذلك قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه فضل من رحل فليعد به على من لا فضل له، ومن معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر من أنواع المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما زاد عن حاجته. فلما كثر المسلمون وكثرت أموالهم واتسعت وكثر الباذلون وتنافسوا في الخير خفف الله هذا الأمر فأنزل آية البقرة الأخرى وهي يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. وهذه الآية سابقة في ترتيب المصحف على الآية الأخرى ولكنها لاحقة في ترتيب النزول، فهي الناسخة وإن كانت متقدمة في ترتيب المصحف. نعم.
0: هنا يعني تأتي أسئلة تتعلق بفكرة الأضحية، الأضحية مقرونة بمكان المضحي، هل يجوز نقل الأضحية فالناس تضحي في غزة أو تدفع أموال تساوي الأضحية لأهل غزة؟
1: بالنسبة للأضحية هي على الراجح سنة مؤكدة على قادر على كل قادر عليها من المسلمين إلا الحجاج، فإنهم لهم نسك آخر هو الهدي. وهذه الأضحية فيها فضل عظيم لأنها بكل شعارة من شعارها حسنة، وكل عضو من أعضائها يكفر عن مقابله من المضحي، وكل بيت من المسلمين تكفيه أضحية واحدة. وإذا كان لهم قائم بأمرهم الوالد مثلا فضحى عن أولاده وزوجته يكفي ذلك. وإذا لم يكن الإنسان كان الإنسان مثلا ينفق على نفسه فيضحي عن نفسه، أما من لا تجب نفقته عليه فلا يشركه فيها، بل يمكن أن يشترك

0: يضحى عنه، فقد كان كثير من السلفنا يخرجون في الجهاد في سبيل الله غزوات بعيدة فيضحي عنهم أهلهم بالمدينة، فيوكلون من يذبح عنهم بالمدينة، فيكون الأضحية في غير مكان الإنسان، فلذلك يمكن أن يضحى عن الإنسان في غير مكانه. فالإنسان الذي هو الآن في أوروبا أو في أمريكا أو في اليابان أو في أستراليا أو في أي مكان من العالم الإسلامي أيضا، يمكن أن يوكل من يضحي عنه في البلاد التي يحتاج أهلها إلى اللحوم حاجة شديدة وفيها مجاعة، فيتصدق بلحم أضحيته ويكتب له أجر الذبح، لكن لا يجزئ أن يكون ذلك بثمنها فقط، لا يتصدق بثمنها، لأن المقصود الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العمل في يوم العيد والأيام التي بعده قال الثج والعج، فالثج معناه ذبح الدم، إراقة الدم، فلذلك ذبح الأضحية أفضل، لكن ما تقديم ثمنها صدقة يكون صدقة وليس أضحية،
1: ليست أضحية.
0: لكن إذا كان الناس مثلا في غزة لا يستطيعون إدخال أو ليس فيها ما بقي فيها من الحيوانات ما يشترى بهذا القدر، فيمكن أن يشترى في مصر ويذبح هناك ثم يدخل إلى غزة ولو مثلجا ولو بعد وقت ولو بعد شهور،
1: بعض الجمعيات الخيرية تقوم بذلك فضيلة الشيخ،
0: وكذلك في الهند فيشترون الأضاحي ويذبحونها ويجمدونها ثم بعد إذا تيسر إدخالها إلى غزة في أي وقت، وبالأخص أن الصهاينة اتخذوا قانونا بمنع إدخال اللحوم الطازجة أو الحيوانات إلى غزة إلى القطاع كله، فلا يسمحون إلا بدخول اللحوم المثلجة إذا سمحوا بدخولها.
1: لكن هو في هذه الحالة أضحيته لم تذهب إلى غزة في الحال،
0: ما يضر، هو المهم أن الذبح حصل في أيام الذبح، وبعد ذلك قضية الصدقة ليس لها وقت، الصدقة ليس لها وقت، إنما الوقت هو للذبح،
1: للذبح نفسه،
0: والذبح هو يوم العيد ويومان بعده إجماعا، واليوم الرابع أيضا عند الشافعية، ويمكن أن يتوسع فيه الآن بذلك.
1: طيب فكرة تقسيم الأضحية الثلث والثلث والثلث،
0: نعم هذا إذا كان الإنسان في متسع من الوقت ليس لديه مجاعة في أي مكان، فيكون هو وأهل بيته يأكلون الثلث ويتصدقون بالثلث ويدخرون الثلث، لكن لما جاءت الدافة وهم الفقراء إلى المدينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلما كان العام القابل سألوه فقال إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة حتى يشعر الناس أن الفقراء حق في لحوم الأضاحي،
1: جميع الفقراء،
0: نعم بارك الدافة الله. الآن سواء دفت لنا أو بقيت ولا تستطيع الوصول فلها حق في لحوم الأضاحي، فلذلك يؤثرها الإنسان حتى على نفسه وعياله، فهذا جيد إن لم يستطيع، طبعا إذا استطاع أن يذبح أضحيتين أو أكثر لا حرج في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين ينظران في سواد ويأكلان في سواد ويمشيان في سواد، وكان إذا ذبح الكبش الأول يقول اللهم هذا عني أضحية عني وعن أهل بيتي، يذبح الثاني هذا أضحية عن من لم يضحي من أمتي، فلا حرج أن يضحي الإنسان عن من لم يضحي من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يضحي أكثر من مرة.
1: الله يكرمك يا شيخ. أسئلة كثيرة وردت إلينا سنختار منها بعض الأسئلة. يقول صاحب السؤال بعد السلام والتحية والشكر لفضيلاتكم، يقول هل الناس الذين حجوا يعني ذهبوا إلى الحج سابقا ويريدون أن يذهبوا للحج مرات أخرى ونحن في هذا الوقت الشديد أليس أفضل أن تقول لهم فضيلة الشيخ ابقوا في أوطانكم وأنفقوا هذه الأموال وجاهدوا بهذه الأموال في غزة وفي غيرها؟
0: بالنسبة لهذه القضية لابد فيها من التفصيل.
1: فضل.
0: فالحج غير الفرض، الفرض مرة واحدة في العمر، الحج غير الفرض وكذلك العمرة اختلف هل هو أفضل أم الصدقة، يتصدق الإنسان بما كان سيحج به أو ما كان سيعتمر به، فعند بعض أهل العلم أن الصدقة أفضل وعند المالكية أن الحج والعمرة أفضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل العمل ذكر خصلتين أنهما يليان ذلك في الفضل، ثم خصلتان هما الحج والعمرة، حجة مبرورة أو عمرة، فجعل ذلك أفضل.

0: غيره، ولكن هذا فيما يتعلق بالصدقة. أما ما يتعلق بالجهاد بالمال فالجهاد قطعا أفضل من التطوع بالحج والعمرة. فإذا لدينا أمران، الأمر الأول الصدقة على الفقراء والمساكين واليتامى والجرحى والأرامل والمشردين، فهذه فيها خلاف أيهما أفضل، هي أو
1: الحج.
0: نعم. غير الفقير، لكن بالنسبة للإنفاق على المجاهدين من أجل الجهاد في سبيل الله بالمال هذا لا خلاف أنه أفضل من الحج والعمرة في التطوع.
1: والناس ما تبذله الآن،
0: الناس ما تبذله الآن لغزة، إذا بذلوه المجاهدين للجهاد في سبيل الله ولدرء العدو ودفعه فهذا يكون جهادا في سبيل الله، وهو أفضل بما لا خلاف فيه من التطوع بالحج والعمرة. وإذا بذلوه فقط للعمل الخيري واشتروا به البضائع وجاءوا بها إلى العريش وإلى رفح وبقية مكدسة هناك، يكون فيه خلاف هل هو أفضل أو الحج والعمرة. فإذا فرق بين الأمرين، بين العمل الإغاثي فالذي هو داخل في نطاق الصدقة، والعمل الجهادي الذي هو جهاد بالمال.
1: لكن أهل غزة الآن يتضورون جوعا، يعني هناك حصار عليهم.
0: صحيح صحيح.
1: فهل الأولى الآن أن نعطي لهم هذه الأموال؟
0: نعم، هو الأولى كما ذكرنا، الأولى أن تدفع للجهاد وأن تكون جهادا بالمال. والله يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالجهاد بالمال بدأ الله به قبل الجهاد بالنفس في كثير من الآيات، إنما بدأ فقط بالجهاد بالنفس في آية البيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لكن فيما سوى ذلك دائما يأتي الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وكقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يبدأوا بالمال.
1: بارك الله في ذلك الشيخ. فالشيخ سؤال آخر يقول ما حكم من لم يستطع أداء فريضة الحج رغم أنه تجهز لها لكنه في مكان محاصر مثل ما وقع لبعض أهل غزة الراغبين في الحج هذا العام؟
0: كتب لهم الأجر وحصل لهم الثواب، وكل من نوى عبادة معينة وقربة إلى الله فحيل بينه وبينها بمرض أو بحصار أو بإحصار أو بحرم أو بغير ذلك فإنها تكتب له، ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر بكثيب أهيل من رمل فقال لو أن لي مثله سويقا لأنفقته في سبيل الله، فتقبله الله منه، فلما مات عرض عليه عمله فإذا فيه كذيب أهيل من سويق هائل، فقال يا ربي من أين لي هذا وما رأته عيناي قط؟ قال أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهيل من رمل فقلت لو أن لي مثله سويقا لتصدقت به بسبيل الله فقد قبلته منك.
1: يعني هذه بشرى لأهل غزة الذين نعم. نووا الحج ولم يستطيعوا.
0: نعم، ولكل من أراد الحج وأراد الجهاد ولم يستطع، من أراد الجهاد ولم يستطع أيضا ونواه وعزم عليه ولم يستطع الوصول فهذه بشارة له. نعم. أنه يكتب مجاهدا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، وقال من لم يغزو أو يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أو مات ميتة جاهلية. نعم.
1: فضيلة الشيخ، يعني هناك من يقول تذهبون إلى الحج وتطوفون بالبيت وتريدون أن يستجيب الله لكم وتتركون أهل غزة يموتون.
0: هذا بالنسبة لهذا الكلام إنما يوجه إلى القادرين، إلى الحكام وقادة الجيوش الذين يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأهل غزة، أما بقية المسلمين فليس ذلك لهم وليس بالمقصد الشرعي أن يدفنوا أنفسهم في هل يزداد عدد الشهداء ولا أن يغامروا مغامرة محسومة لا فائدة فيها، فهذا من الوسائل، والوسائل إذا لم يترتب عليها مقاصدها لم تشرع. ومن سمع هذا ظن أن على المسلمين أن يعطلوا الحج والعمرة ويعطلوا الصلاة في المساجد ويذهبوا إلى حدود فلسطين، ماذا يفعلون هناك وماذا يستطيعون أن يعملوا؟
1: سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول صاحب السؤال: هناك بعض الدول اختلف بداية ذي الحجة عن الحرم، والآن سيكون يوم عرفة في السعودية، هو يعني ليس يوم عرفة في بلده، فماذا يفعل؟ هل يصوم في هذا اليوم أو ماذا يفعل؟
0: بالنسبة للعهد النبوي عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة، كان يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ولم يكن لدينا وسائل إعلام، ولم تكن الجزيرة إذا كان موجودة حتى تنقل لنا الحجاج من صعيد عرفة، فما كنا نعرف اليوم الذي وقف فيه العرفة، وكان الناس إنما يعرفون يوم التاسع من ذي الحجة فقط، ولذلك هذا الذي ترتب عليه الحكم، يوم التاسع من الحجة من ذي الحجة في المكان الذي فيه الإنسان، وبالأخص عند اختلاف المطالع، فإذا كان الوقت توقيت متباينا مختلفا فرق ساعات، لا يمكن أن تصوم بصوم أهل الجزيرة العربية، فنحن عندنا هنا نبدأ الصيام 3:13 اليوم مثلا، ونفطر 5 و 23، فهذا الوقت مثلا في أماكن أخرى فرق ساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات باختلاف التوقيت، فلا يمكن أن يصوم أهل تلك المناطق معنا في وقت صيامنا، ولا أن يفطروا معنا في وقت إفطارنا، ولا أن يصلوا معنا في وقت صلاتنا، نحن نصلي الظهر مثلا 11:32 هنا بتوقيت الدوحة، وهكذا العصر 3،
1: يعني هو يصوم في يوم التاسع من ذي الحجة، هذا اليوم يوم عرفة بالنسبة له في بلده.
0: نعم. طيب سؤال، اختلف أهل العلم في أمر آخر وهو عموم الرؤية، لأن الله رتب الحكم على الرؤية في الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، بالنسبة لرمضان.
1: نعم.
0: فرؤيته هذا مصدر مضاف إلى مفعوله وليس مضافا إلى فاعله، لا يلزم أن يرى كل إنسان الهلال، فإذا كان المقصود رؤيته في أي مكان فقد حصلت رؤيته في أي مكان من العالم، فلذلك رأى بعض أهل العلم عموم الرؤية أنه إذا رأى في أي مكان من العالم تعم الرؤية، وبعضهم قال لا، بل إنما يكون ذلك إن لم تتباعد الأقطار جدا كإفريقية من الأندلس أو كخراسان من الأندلس، إفريقية تونس من الأندلس ليس تباعد شديد، أو كخراسان إيران وباكستان وأفغانستان من الأندلس، وبعضهم رأى أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وهذا الذي بوب عليه النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم في حديث كريب إنه أرسلته أم الفضل من المدينة إلى معاوية بالشام، فرجع فسأله ابن عباس، قال: بما رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه بالجمعة فصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه بالسبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال ونكمل العدة 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنووي عقد عليه بابا قال: باب لأهل كل بلد رؤيتهم. وأهل كل بلد المقصود به حيث لا يكون النقل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي في النهار فأخبره أنه رأى الهلال البارحة في أهله ليس في المدينة، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فنادى مناديه في الناس بالصيام، هذا في النهار.
1: فضيلة الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة لأن وقت انتهى، يقول صاحب سؤال: هل العتق في الأيام العشر هو عتق طوال العمر أم هو خاص بعام واحد؟
0: كيف يكون ذلك؟
1: يعني هل الـ يعني إن أعتق الله عز وجل رقابنا
0: من النار، هذا عتق مطلق، يكون الإنسان نعم حرا من النار مطلقا، لكن من لم يعتق في العام الماضي يمكن أن يعتق الآن، والله أعلم بهذا، فهذه أمور غيبية لا نطلع نحن عليها، ولذلك نبقى دائما على الحرص عليها إلى آخر لحظة من حياتنا. نعم.
1: بارك الله فيك، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلامة الشيخ محمد حسن ودودو رئيس مركز تكوين العلماء مرتين على وجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينصر المجاهدين وأن يحقن دماء أهلنا في غزة وفي مخيم النصيرات وفي دير البلح الآن، فهم يشهدون ما يشهدون من الإبادة الجماعية، وعلى الأمة كلها. ونحن ندعو من هذا المنبر كل من سمع ورأى أن يشاركهم بما يستطيع وأن يدعوهم وأن يجتهد في أن يكون معهم بقلبه وروحه وضميره. نسأل الله أن يفرج عنهم بأحسن الفرج وينصرهم نصرا عزيزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كما أشكركم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم غدا في 14:00 بتوقيت مكة المكرمة. لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومشاهده.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: إخوتنا في الإيمان،
1: خرج الطبراني بإسناده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس. وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا، فابدأ به. فأقبل على الثقفي فقال: إن شئت أنبأتك عما جئت تسألني عنه، وإن شئت تسألني وأنا أخبرك. فقال: يا رسول الله، أجبني عما جئتك أسألك. قال: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصيام. فقال: والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. قال: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج أصابعك، ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، وصل أول النهار وآخرة. فقال: يا نبي الله، فإن أنا صليت بينهما؟ قال: فأنت إذن مصل وصم من كل شهر 13 و14 و15. فقام الثقفي، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصاري فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال: لا يا نبي الله، أخبرني عما جئت أسألك. فقال: جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. قال: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة، أو حط عنه بها خطيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله يوم القيامة. فإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البزار وابن حبان.

0: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
1: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 22 من مايو أيار لعام 2026. واشنطن. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس عقوبات على 9 أشخاص، بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به لاتهامهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. وشملت العقوبات السفير الإيراني المطرود محمد رضا شيباني ونواب حزب الله حسن فضل الله وابراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنيش، كما طالت أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي وهما شخصيتان بارزتان في حركة أمل الحليفة للحزب والتي يتزعمها رئيس الحركة نبيه بري. وشملت الإجراءات أيضا رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين ورئيس فرع الضاحية الجنوبية في مخابرات الجيش العقيد سامر حمادة بتهمة مشاركة معلومات مع الحزب. وتأتي هذه العقوبات بعد استضافة واشنطن 3 جولات من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بهدف وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بينهما، وهو التفاوض المباشر الذي رفضه حزب الله. وأكد الحزب أنه غير معني بما يجري فيه، متمسكا برفض مناقشة نزع سلاحه مع استمرار الضربات الإسرائيلية واحتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان. وفي السياق نفسه صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه كليا، مؤكدا مواصلة اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين يتسللون للحكومة ويمكنون الحزب. وفي بيان منفصل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله. بيروت. تعرض مستشفى حكومي في جنوب لبنان لأضرار كبيرة جراء غارة إسرائيلية أمس وفق ما أفادت وزارة الصحة والإعلام الرسمي، في وقت واصلت فيه الدولة العبرية ضرباتها رغم الهدنة المعلنة مع لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي حيث سجلت أضرار جسيمة. ونشرت وزارة الصحة اللبنانية مقطعا مصورا قالت إنه للأضرار التي تعرض لها مستشفى تبنين الحكومي جراء غارة إسرائيلية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأظهر الفيديو زجاجا متناثرا في أحد أروقة المستشفى وشبابيك وأبوابا مخلعة وسقفا منهارا في أحد المكاتب، في حين كان أحد أفراد طاقم العمل موجودا في المكان. وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لأرقامها تضرر 16 مستشفى جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس آذار الماضي، ومقتل 116 مسعفا وعاملا في القطاع الصحي. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام كذلك بغارات

قصف مدفعي على عدد من بلدات وقرى جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن هجمات متزامنة على قوات إسرائيلية في عدة قرى في جنوب لبنان. وقال في بيان إنه نفذ إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. وأضاف أن تلك العمليات جاءت ردا على خرق العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين. وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل 3089 شخصا منذ 2 مارس وفق وزارة الصحة اللبنانية. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستعيد مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب في وقت تحدثت طهران عن تضييق الفجوات في المفاوضات غير المباشرة، لكنها شددت موقفها من نقل اليورانيوم إلى الخارج. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: سنحصل عليه، لا نحتاج إليه ولا نريده، سنقوم على الأرجح بتدميره بعد أن نحصل عليه، لكننا لن نسمح لهم بامتلاكه، في إشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. وكرر ترامب الشروط للسلام ومفادها أنه لا ينبغي السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وقال إنه لو طرح السؤال على الأمريكيين فسيوافقون جميعا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي. وأضاف: هذا هو تحويل دولة، وقد يقول بعض الناس إنها مجنونة بعض الشيء، إلى دولة نووية، ولا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وتابع ترامب: ستكون لديكم حرب نووية في الشرق الأوسط، وستأتي تلك الحرب إلى هنا، وستذهب تلك الحرب إلى أوروبا. وأضاف: لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، ولن يحدث، هذا أهم من أي شيء آخر، حسب ما أوردت شبكة CBS. وجاء كلام ترامب بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي محاولة إيرانية لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين طهران وواشنطن مستحيلا. وتكثفت الاتصالات الدبلوماسية حول إيران مع تحرك باكستاني جديد لإعادة محادثات السلام الأمريكية الإيرانية إلى مسارها، في وقت قالت فيه طهران إن النص الأمريكي الأخير ضيق الفجوات إلى حد ما، لكنها ربطت أي تقدم إضافي بإنهاء ما وصفته بإغراء الحرب في واشنطن وسط تقارير عن تشدد إيراني في ملف اليورانيوم المخصب. أسطول الصمود. غدات غضب دولي واسع من إهانة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير للنشطاء الدوليين في أسطول الصمود العالمي والتنكيل بهم، أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس عنهم جميعا وعددهم 430 شخصا. وقالت مصادر رسمية في تل أبيب إن تركيا أرسلت 3 طائرات ركاب إلى إسرائيل لنقل الناشطين تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم. وحسب ما أفاد مركز عدالة القانوني لفلسطيني عام 48، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية ومن ورائها حكومة بنيامين نتنياهو أدركت خطورة عمليتها التي تعد برمتها بدءا من الاعتراض غير القانوني في المياه الدولية، مرورا بالتعذيب المنهجي والإذلال والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية التعبير. وكان التعامل الإسرائيلي مع المتضامنين الدوليين مع غزة والشعب الفلسطيني قد أثار موجة غضب واستنكار واسع في العالم،
خصوصا بعدما قام الوزير بن غفير بمسرحيته الاستعراضية التي وصفت على أنها سادية، حيث نشر مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في أسطول الصمود. وقد تم استدعاء دول عدة سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا. موسكو. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الصراع الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للصين وفقا لوكالة رويترز. ونقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن بوتين طرح على شي فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا. وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء محادثات رسمية في العاصمة الصينية بكين. وصرح الرئيس الصيني بأن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاودة الضربات على إيران. بغداد. كشفت منظمات حقوقية عن قيام إيران بتنفيذ أحكام إعدام بحق مواطنين عراقيين وإيرانيين في قضايا أمنية وسط تزايد القلق من قفزة في الإعدامات السياسية بعد اندلاع الحرب في فبراير شباط الماضي. وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو إن السلطات أعدمت سرا مواطنين عراقيين هما علي نادر العبيدي وفاضل شيخ كريم في سجن كرج المركزي في 6 أبريل نيسان الماضي. وأوضحت المنظمة أن الرجلين وهما من أهالي مدينة العمارة في جنوب شرق العراق كانا قد أدينا في ملف مشترك بتهمة التجسس قبل تنفيذ الحكم من دون إعلان رسمي من وسائل الإعلام الإيرانية أو السلطات القضائية. ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع أن العبيدي وشي كريم اعتقلا في كرج بتهمة التجسس لصالح أجهزة استخبارات وأمن دولة إقليمية. وقال المصدر إنهما خضعا قبل صدور الحكم 11 شهرا من الاستجواب في معتقل وزارة الاستخبارات، ثم نقلا إلى جناح استخبارات الحرس الثوري في سجن رجاء شهر في كرج قبل تحويلهما إلى سجن كرج المركزي لتنفيذ الإعدام. الكويت. أعلنت النيابة العامة في الكويت إحالة أفراد من الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم بتهمة التسلل إلى الكويت بهدف تنفيذ أعمال عدائية. وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في 12 مايو أيار الجاري إلقاء القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر. وقالت النيابة العامة في الكويت إنها أحالت الخميس المتهمين 4 إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم بعد تسللهم إلى البلاد وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية في الكويت. واشنطن. كشفت تقارير أمريكية أن الحرب مع إيران استنزفت جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية والهجومية الأمريكية في المنطقة، خصوصا في الدفاع عن إسرائيل، وسط أنباء عن تدمير إيران مسيرات أمريكية بقيمة 1 مليار دولار خلال الحرب. وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن تقييمات لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ومسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي أطلق خلال الحرب على إيران أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز ثاد دفاعا عن إسرائيل، أي ما يعادل تقريبا نصف المخزون الإجمالي للبنتاغون من هذا النوع. وبحسب واشنطن بوست فإن حجم الذخائر المتطورة التي استخدمتها الولايات المتحدة في اعتراض الصواريخ الإيرانية فاق بكثير ما استخدمته إسرائيل نفسها، مما أثار تساؤلات داخل واشنطن بشأن جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية في مناطق أخرى من العالم.
ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن هذا الخلل يبرز مدى تحمل واشنطن العبء الأكبر في التصدي للهجمات الصاروخية البارسية الإيرانية خلال العملية التي سمتها الولايات المتحدة الغضب الملحمي. وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة أطلقت أيضا أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز ستاندر ميسايل 3 وستاندر ميسايل 6 من سفن بحرية في شرق المتوسط. وفي المقابل قالت واشنطن بوست إن إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة أرو ونحو 90 صاروخا من منظومة مقلاع داود، استخدم بعضها ضد مقذوفات أقل تطورا أطلقتها جماعة أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن الولايات المتحدة سترسل 5,000 جندي إلى بولندا دون أن يتضح ما إن كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له، لكنه أرجئ في إطار الضغط على أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيا. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال: يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل 5,000 جندي إضافي إلى بولندا، موضحا أن قراره يستند إلى علاقته بالرئيس البولندي المنتخب كارول نافروتسكي. ولم يقدم الرئيس ترامب مزيدا من التفاصيل مثل موعد إرسال الجنود الأمريكيين إلى بولندا أو أماكن نشرهم. وفاز نافروتسكي في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية منتصف العام الماضي، وزار ترامب في المكتب البيضاوي بعد أشهر عدة، حيث أعرب الطرفان حينها عن تعاطفهما المتبادل. الرياض. تسارع السعودية إعادة تشكيل بنيتها اللوجستية والبحرية مع استمرار اضطرابات التجارة والطاقة في الخليج، عبر خطط لإنشاء كيان لوجستي ضخم وتوسيع خدمات الشحن في البحر الأحمر، في خطوة تعكس تحولا متسارعا في أولويات المملكة الاقتصادية منذ اندلاع الحرب مع إيران. وذلك بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ التي كشفت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ أصوله نحو $1 تريليون يدرس دمج أصول في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والشحن ضمن كيان موحد قد يتحول لاحقا إلى منصة لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الخدمات اللوجستية. وبحسب أشخاص مطلعين تحدثوا لبلومبرغ، تشمل المناقشات أصولا مثل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البالغة قيمتها السوقية $8.3 مليار، إضافة إلى الموانئ السعودية العالمية وشركة الخطوط الحديدية السعودية. وقالت الوكالة إن المناقشات بدأت قبل الحرب لكنها اكتسبت طابعا أكثر إلحاحا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد الإقليمية خلال الأشهر الماضية، ما عزز أهمية موانئ البحر الأحمر السعودية باعتبارها مسارات بديلة للتجارة. وفي السياق نفسه ذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للموانئ أطلقت خدمة شحن جديدة تربط بين جدة وصلالة وجيبوتي بسعة 1730 حاوية قياسية بهدف تعزيز الربط البحري بين المملكة والموانئ العالمية. ويأتي ذلك بعد أيام من انطلاق خدمة البحر الأحمر السريع التي تربط ميناء جدة وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بمينائي العين السخنة في مصر والعقبة في الأردن بسعة تبلغ 1100 حاوية قياسية. وتواصل السعودية توسيع خدمات الشحن عبر موانئ جدة وينبع على البحر الأحمر في ظل اضطرابات التجارة الإقليمية. وقالت بلومبرغ إن التحركات الجديدة تعكس تحولا داخل رؤية 2030، إذ بات صندوق الاستثمارات العامة يركز بصورة أكبر على الأصول القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ودعم الاقتصاد المحلي، مع تشجيع شركاته على جذب تمويلات واستثمارات أجنبية مستقلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم.
قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله على نعمة الإسلام له والشكر له على شرف الإيمان به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن شاء الله عز وجل سيكون هذا الدرس بحول الله وقوته والدرس الأخير، تتوقف الدروس فترة إلى حين يأذن الله عز وجل باستئنافها. درس اليوم بعنوان كيف تغتنم العشر الأوائل من ذي الحجة. درس مهم جدا غاية الأهمية، وطبعا كلام عن هذا الموسم العظيم كلام كتير جدا، نحاول نركز لنضع لك خطة كيف تكون، ليس تغتنم فقط بل تكون أول الفائزين في هذا الموسم العظيم الذي اقتربت أيامه. اقترب موسم العشر، خير أيام الدنيا على الإطلاق. وكما تعودنا في دروسنا، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، ونحاول مع بيان العلم والعمل حال القلب، لأن ده مهم جدا إذا أردت أن تستشعر حلاوة العبادة ولذة الطاعة وتشعر فيها بخفة ولا تشعر فيها بأنها شاقة عليك. لابد أن تهتم بعمل القلب، إنما اللي بيؤدي العبادات بالبدن بدون التفات لعمل القلب تكون العبادات عليه ثقيلة ولا يشعر بحلاوتها ويكون أجر فيها ضعيف جدا. الأجر بيترتب على ما في القلب مش عمل البدن. اتنين يصلوا جنب بعض، كبروا تكبيرة الإحرام مع بعض، ركوعهم وسجودهم سواء، سلموا مع بعض، وما بين الثواب هذا وهذا كما بين السماء والأرض. يبقى العبرة مش بالحركات لأن حركاتهم متساوية زي بعض، إنما العبرة ما في قلب هذا وما في قلب ذاك، من إيمان بالله عز وجل وتعظيم وإخلاص وصدق وإنابة واستحضار أن دي ممكن تكون دي آخر لحظات حياتي فيخشع فيها ويوقر الله عز وجل ويعظم، كل دي حاجات في القلب. فهي دي اللي موجودة في القلب، دي هي اللي هتحدد موقفك. فدايما في أي عبادة ابحث واسأل إيه المفروض يبقى في قلبي وأني بعمل العبادة دي، ده مهم جدا. وأنا أبدأ باختصار شديد جدا بحال القلب في الأيام دي عشان أبني عليها، لأن عبادات القلب هي أساس عبادات الجوارح. أولا أن تستشعر بقلبك كرم الله عز وجل، كرم الله عز وجل على عباده إنه جعل لهم مواسم خير قصيرة يترتب عليها أجور كبيرة، كما يتبين لك من ميزان الصحابة والسلف الصالح فضل الأيام دي اليوم بألف، وصيام يوم بألفين سنة بشهرين، ويوم عرفة بعشر تلاف يوم، والأوزاع قال يوم الواحد فيها مثل غزوة. يبقى اللي بيغزو بها صائم بالنهار وهو يقاتل وبيحرز بالليل كل يوم إلى آخر الأقوال التي سوف تأتي. فده كرم من الله عز وجل إن يديك تسعة أيام تنال فيها أجر أفضل من الحج وانت في بيتك. هذا كرم، هذا الكرم لابد أن تستشعر بقلبك مقدار هذا الكرم. وقد حثك النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام مواسم الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه محمد بن مسلمة ورواه

يوم عرفة ده بكفر ذنوب سنتين. طب انت هتصوم كام ساعة؟ فجر بدا 5 إلا والمغرب 7:30، تمام؟ يبقى ده 7 ساعات و 14 ساعة. اقسم كده كفارة سنتين يعني 370 يوم على 14 ساعة، هيطلع ان الدقيقة ممكن تكفر يوم. الدقيقة يعني لو غفلت في دقيقة يبقى ضاع منك تكفير يوم، لان طبعا الثواب ده يترتب على الصيام الحقيقي اللي يبقى فيه عمل قلب وعمل جارحة وحفظ صيام. ما الصيام ده درجات. واحد صام ونام طول النهار وصح قبل العصر، صلى الظهر وصلى العصر وراح نايم وصح المغرب، واحد قاعد في المسجد ختم القرآن كله، ده زي ده؟ استحالة. واحد صايم وقاعد عم يتفرج على التلفزيون وبيسمع، هل ده الصيام وده يكفر؟ لا. يبقى العبرة بحفظ الصيام. ممكن واحد قوة تكفير صيامه تكفر سنتين بالتمام والكمال، واحد لا، ما ده هو محتاج صيامه أصلا يكفر عنه، عمال يشتم وعمال يسب وعمال يتفرج على أفلام وأغاني، ده أنت محتاج حاجة تكفر حاجات أنت عملتها دي. يبقى ما تاخدش النصوص كده ظاهريا بس تقول أي حد، لا، افهم كلام العلماء وقالوا ايه على الكلام ده. يبقى استشعار القلب فضل الله عز وجل، بعد كده استشعار رحمة الله عز وجل ان ربنا والله يريد ان يتوب عليكم، ربنا لا يريد لك العنت، يحب ان يرحمك، فهيئ لك موسم 9 أيام تعوض فيه الخسارة وتكمل فيه النقص وتحسن فيه سيرك الى الله، والذنوب اللي انت وقعت فيها ربنا اداك فرصة اللي انت تكفرها. وفي نفس الوقت استشعار كرم الله وفضل الله عز وجل تستشعر حلم الله عز وجل، ان ربنا رآنا على الذنوب فغطانا وسترنا وامهلنا واعطانا فرصة ان نعيش فندرك هذه المواسم. أو ممكن كان واحد ربنا يقبض روحه وهو يفعل ذنب، لكن امهله وحلم عنه حتى يعطيه فرصة أنه يستزيد من الحسنات وتكفر عنه السيئات. يبقى الرحمة، استشعار الرحمة، تمام، والفضل، تمام، والحلم، الثلاثة دول يعملوا إيه بقى؟ يعملوا حياء من الله عز وجل. يبقى قلبك مليء بالحياء من الله عز وجل. أنت ما ينفعش ربنا يعاملك المعاملة دي وأنت كسلان. لو حد من البشر بيعمل معاك كده وعمال يعمل لك كل حاجه ويديك كل حاجه وبتاع وطلب منك خدمه مره ما عملتهاش له، يبص لك كده ايه ده؟ الناس لا تقبل هذا، يقول لك مش كفايه بعمل لك كذا وكذا، اول مره اطلب منك حاجه ما تعملهاش او تنام عنها او تنسى او بتاع، لا، فما بالك بالله عز وجل. يبقى هذا الشعور يملأ قلبك بالحياء من الله عز وجل، تبقى مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى ان تيجي هذه الايام وانت لست مستعد لها او لا تجتهد، وربنا يقيم عليك الحجة لما تيجي يوم القيامة وكان قدامك فرصة ان انت تبقى كذا وكذا لكنك ضيعت الفرصة. يبقى تسارع في طاعة الله عز وجل. نبدأ بقى ايه بالأمور المتعلقة بعمل الجوارح كما قلنا، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. أول حاجة القرآن، دايما كده أريد منك دائما وأبدا تتكلم عن أي حاجة أو حد يسألك في أي حاجة أو عايز تاخد مفهوم، خده من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح، هتستقيم حياتك في أي حاجة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجة في القرآن. نسأل القرآن، نقول يا قرآن ربنا جعل لنا موسمين عظيمين في الطاعة، شهر رمضان والعشرة من ذي الحجة، أيهما أفضل؟ شوف الناس بتعمل إيه في رمضان، يعني الناس بتسيبش المصحف، مسائل المواصلات تنزل تلاقي الناس في التوبيسات جاية من العاشر واقف مستني المصحف ما بيسيبش إيديه، وياما شفت بعينيها ناس نايمة على المصحف كتر الاجتهاد في رمضان. قراءة القرآن في العشر أفضل من قراءتها في رمضان، قيام الليل في العشر أفضل من قيام رمضان ما عدا ليلة القدر، الذكر، الصدقة،

إطعام جميع أنواع الطاعات في العشر الأوائل إخراج زكاة المال. جميع أنواع العبادات في العشر الأوائل أفضل من شهر رمضان إلا عبادة واحدة. إيه هي؟ إيه؟ الصيام. ليه؟ لأن صيام الفرض أهم من صيام النفل. صيام رمضان أفضل من صيام العشر من ذي الحجة. إنما كل حاجة يعني أفضل جمعة في السنة اللي بتيجي في العشر من ذي الحجة أفضل من الجمعة اللي كانت ليلتها ليلة القدر، أو الجمعة اللي هيبقى صبيحتها كانت يوم الجمعة بليلة القدر ويوم السبت بعدها. الجمعة اللي بتيجي في العشر من ذي الحجة أفضل من أي جمعة في العشر من عشر رمضان حتى عشر الأواخر. فده أمر مهم جدا. نسأل بقى القرآن على الكلام ده يدلل لنا، يقول موسم العشر أفضل من شهر رمضان. الدليل واحد، ربنا ذكر رمضان كم مرة في القرآن؟ مرة واحدة. ذكر العشر أو كم مرة؟ أربع مرات. ولم يكتفي على ذكرها فقط بل أقسم بها، والله العظيم لا يقسم إلا على عظيم. أول موطن والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حديث ابن عباس أن العشر دي هي العشر من ذي الحجة، حديث صحيح البخاري أنها أيام العشر اللي ربنا أقسم بها. تمام، يبقى ليالي العشر هي العشر من ذي الحجة. في بقى أقوال المفسرين عن قسم الفجر، منهم من قال فجر محرم أول يوم في السنة، وكثير من المفسرين قال فجر يوم عرفة. يبقى ده يوم عرفة داخل في العشر، ولين عشر في العشر من ذي الحجة. والشفع والوتر، في أقوال المفسرين إن الشفع هم الخلق جميعا والوتر هو الله. ومنهم من قال الشفع المناسك اللي زوجية، يعني إيه الصفا والمروة، تمام، والوتر اللي هو زي يوم عرفة منى ومزدلفة كده. ومنهم من قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. يبقى لو خدت بعض أقوال المفسرين كل الأقسام اللي ربنا أقسم بها في سورة الفجر كلها خاصة بالعشر من ذي الحجة. عشان كده ربنا قال بعدها إيه؟ هل في ذلك قسم لذي حجة؟ يعني في واحد عاقل ربنا يقسم أربع أقسام متتالية على فضل العشر من ذي الحجة ويفرط فيها؟ طب لو واحد بقى فرط فيها لا عقل له، طب إيه اللي يحصل له؟ شوف في آخر الصورة بقى هيقول إيه؟ يا ليتني قدمت لحياتي عشان فرط في موسم العشر من ذي الحجة. طب واللي هيقبل عليها ويتم بالعبادات اللي الرسول نص عليها، ده الذكاء بقى وطلب العلم، فايدة طلب العلم إن العبادة الرسول ينص عليها تركز فيها جدا جدا جدا في عشر من ذي الحجة. وهي إيه العبادة؟ إيه؟ الذكر. عشان كده في آخر الصورة قال لك إيه؟ يا أيها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية، مطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اجتهدت في العشر الأوائل وخاصة الذكر، والذكر أكتر وسيلة وسبب يخليك نفسك مطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا أقسم بالفجر أهم صلاة في اليوم، والليالي العشر أهم أيام في الدنيا، ربط بينهم. وكما إن الفجر قراءة القرآن في الصلاة في صلاة الفجر مشهودة من الملائكة، كذلك الأيام العشر مشهودة من الملائكة وخاصة يوم عرفة. أكتر يوم في ملائكة بتنزل في يوم عرفة. تمام؟ يبقى ده الموضع الأول اللي في القرآن الكريم. الموضع الثاني قال الله عز وجل في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات هي أيام العشر كما ذكر البخاري في صحيحه، أو ذكر الحافظ ابن حجر، وهو البخاري أورده تعليقا بصيغة الجزم، وقال ابن عباس الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. والتعليق بتاع البخاري ده خمس أقسام. أعلى قسم اللي هو بيقوله بصيغة الجزم ياخذ مرتبة الصحة، لذلك في كتاب خمس مجلدات اسمه تغليق التعليق، يعني الحافظ ابن حجر جاب كل الأحاديث اللي علقها البخاري ما رواهاش بالسند،
البخاري دايما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يجي كده بعد ما يعمل الترجمه العنوان يقول وقال ابن عباس كذا وقال الحسن كذا من غير سند. الكلام ده بالنسبه لكتب الاحاديث يقول لك لا ده مرسل، لان مفيش له سند او موقوف على اللي قاله. الحافظ ابن حجر بقى جمع كل الكلام اللي قاله البخاري وجاب له اسانيد صحيحه، اسمه تغليق التعليق، فاعلاها ما كان بصيغه الجزم للايام المعلومات اللي هي الايام العشره من ذي الحجه. يبقى انت عندك ايام معلومات وايام معدودات. الايام المعلومات اللي ربنا ذكرها في سوره الحج، والايام المعدودات اللي ربنا ذكرها في سوره البقره اللي هي واذكروا الله في ايام معدودات. الايام المعدودات اللي هي ايام التشريق اللي هي الحادي عشر من ذي الحجه والثاني عشر والسادس عشر. الموطن الثالث في القران بشان العشره من ذي الحجه اللي هو الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والأشهر المعلومات تبدأ بشوال وتنتهي بالعشر الأوائل من ذي الحجة، يبقى دول من الأشهر المعلومات. الموطن الرابع وهو قسم من الله عز وجل في سورة البروج، قال الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. حديث رواه الترمذي بسند الحسن عن أبي هريرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وبقليل من التدبر تجد سبحان الله إن ربنا ذكر كلمة مشهود مرتين في القرآن، مرة خاصة بيوم القيامة سورة هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ومرة في سورة البروج وشاهد ومشهود أطلقها على يوم إيه؟ عرفة. وكأن يوم عرفة متشابه ليوم القيامة، الاثنين أطلق عليهم مشهود. لذلك يوم عرفة بيبقى يوم مهيب وأكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار، عامل زي يوم القيامة. كل الناس 5 مليون 4 مليون بزي واحد إزار ورداء بجميع اللغات واللهجات، وكل واحد يشكو حاله إلى الله عز وجل، مشهد مهيب يصور ويقرب ويذكر بيوم القيامة. تمام؟ ده ميزان القرآن. يبقى تخلص منه الإيه؟ إن الأيام العشر لأيام ذي الحجة أفضل من شهر رمضان، إلا ما اختص فيها بصيام الفريضة، فصيام رمضان أفضل من صيام 9 أيام ذي الحجة. نيجي لميزان السنة، قرآن وسنة. نختار 4 أحاديث صحيحة. أول حديث للناس كلها حفظاه اللي بيتقال كتير الأيام دي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رواه البخاري والترمذي والحاكم والنسائي وغيرهم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. شوف النبي بيقول لهم إيه، وخلي بالك بيقول إيه، أحب، يعني يكون على يقين أنك إذا وفقت للعبادة في هذه الأيام فاعلم أن الله يحبك. أحب، ربنا يحب كده، ربنا بيحب أن الناس تعبده في الأيام دي، فأنت ما يبقاش همك فيها الثواب فقط، لا، يبقى همك فيها أن أنت تعرف ربنا بيحبك ولا لا، لأن ليس الشأن أن أنت تحب الله، مش حد يقول أنا بكره ربنا وقاتل اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إنما العبرة مش أنت تحب ربنا، العبرة أن ربنا يحبك. فمن علامات حب الله للعبد أنه يوفقك للعبادة في هذه الأيام، الأيام العشر، تبقى زي النحلة، يبقى نومك قليل، تبقى لا يسبقك إلى الله أحد، تبقى شحيح بأوقاتك أشد من شحك بجنيهاتك، دقيقة ما تضعش، حتى لو هتنام تحتسب لها نية صالحة، حتى لو بتعمل حاجة مباحة تعمل لها نية صالحة. فذي الحديث الأول. شوف النبي بقى بيقول لهم الأيام دي، فالصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا كده عملنا مقارنة بين شهر رمضان والعشر من ذي الحجة، الصحابة طلبوا من النبي يعمل لهم مقارنة، لما قال لهم ان العبادة في العشر قال دي أحب إلى الله من أي حاجة، فقالوا حتى الجهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم أن ذروة سنام الدين أعلى حاجة في الدين الجهاد في سبيل الله، في حديث معاذ وزير السلام الجهاد، ولما جاءه رجل وقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، مفيش. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصوم فلا تفطر
وتقوم فلا تفطر حتى يرجع. خش في المسجد صايم كل يوم، بتقيم الليل من أول العشاء لحد الفجر لحد ما يرجع بقى بعد شهر بعد سنة، تعرف تعمل كم ده؟ قال لا أستطيع. يبقى مفيش حاجة زي الجهاد. الصحابة بقى طلبوا من النبي يعمل لهم مقارنة بين الاجتهاد في العبادة في العشر الأوائل أفضل ولا الجهاد في سبيل الله، وإذا بالمفاجأة إن الرسول يفضل الاجتهاد في العبادة في العشر أوائل الحجة على جميع صور الجهاد إلا صورة واحدة. قال ولا الجهاد في سبيل الله اللي هو أفضل من الحج، جهاد أفضل من الحج، حج النافلة، أما الفريضة لا. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. الجهاد ده الناس فيه أقسام، في واحد ينتصر وياخد غنيمة ده أقل درجة، تمام، وفي بقى الدرجة اللي أعلى شوية ينتصر بدون غنيمة، وفي الدرجة الثالثة إن هو يقتل، ده رجع سالم وفقد روحه في سبيل الله، ده أعلى درجة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء أربعة، وذكر الدرجات دي يعني على حسب قوة الإيمان، رجل قوي الإيمان، وبعدين اللي بعده ضعيف الإيمان، تمام، وبعدين رجل خلط عمل صحيح وآخر سيئة، وبعدين رجل أصرف على نفسه، والأربعة صادقين مع ده التاني، صادقين في الجهاد يعني عندهم شجاعة، إنما التاني كان قوي الإيمان بس أول ما شوف المعركة جابن خاف، إنما الأولاني رجل قوي الإيمان دخل المعركة فصدق الله فصدقه الله فنال الشهادة، فهذا أعلاهم منزلة وهذا الذي يرفع الناس إليه رؤوسهم هكذا يوم القيامة. والنبي يعمل رأسه كده راحت الطاقية وقع. اللي بعده رجل قوي الإيمان لكن لما دخل المعركة خاف، بس عشان هو قوي الإيمان ما فرش من الزحف، فربنا حب يصطفيه لأنه قوي الإيمان بس عنده جبن. المؤمن يبقى جبان؟ آه. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما سئل أيجبن المؤمن يا رسول الله، قال نعم ممكن المؤمن يبقى جبان يخاف. قالوا أيكذب يا رسول الله، قال لا المؤمن لا يكذب إنما ممكن يبقى جبان. فهو قوي الإيمان خاف في جبن، فجاءه سهم غرب فقتله، وهو لسه كده شاف كده واتخط راح سهم جاله راح مماته. ليه؟ عشان ربنا يصطفيه. التالت بقى خلط عمل صالح بآخر السيئة لكنه شجاع، صدق الله في القتال فنال الشهادة تكفر كل سيئاته، إن السيف محاء الخطايا. الرابع بقى اللي هو آخر درجة اللي هو أصرف على نفسي إصرافا شديدا، فده يحاسب فيما يتعلق بمظالم العباد أو الديون أو الأمانات. قال ولا الجهاد في سبيل الله، الرجل خرج بنفسه وماله ورجع بشيء من ذلك. يبقى اللي راح جاهد ونال الشهادة وقتل وفقد ماله وبدنه، العمل في العشر أوامر الحجة مش هيبقى أعلى من الصورة دي، إنما باقي صور الجهاد الأخرى العبادة في العشر أوامر الحجة أفضل من صور الجهاد الأخرى. الحديث الثاني رواه البزار وابن حبان بسند صحيح عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فقالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله، يعني عدد الأيام دي بجهاد في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه، يعني قتل ولما قتل وقع على الأرض فالتراب جه على وجهه ونال الشهادة، تمام. الحديث الثالث رواه الدارمي عن ابن عباس وفي صحيح الترغيب والترهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم في الأجر من هذه من خير يعمله في العشر الأوائل. في بقى فايدة جديدة بقى في الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه أزكى، ما فيش عمل صحيح تعمله طول السنة أزكى، يعني أزكى أطهر لقلبك أمحى لسيئاتك، في ذنب مش عارف تسيبه طول السنة طول عمرك بقالك سنين بتتوب وبترجع له تاني، أعظم وأكبر فرصة لك في الأيام دي أنت تصلي له ركعتين توبة ينظفك، فرصة للتنظيف والتطهير بنص الحديث ما من عمل أزكى ولا أعظم أجرا من خير يفعله أحدكم في العشر أو من ذلك. الحديث التالي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث رواه الطبراني والبيهقي
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ودي تحطوا بقى فوق 100 خط إن النبي ذكر إن أفضل أيام الدنيا وأعظم أيام الدنيا وأحب أيام الدنيا العبادة فيها الأيام دي، ونص على عبادة معينة. عبادة إيه؟ الذكر. وذلك ثابت البناني كان يقول هذه أيام ذكر لله عز وجل. تخيل إن في بعض العلماء قال اللي عايز يطوف في الأيام دي ما يقراش قرآن. لو راح مثلا قدر مكة وقاعد في الحرم وبيطوف طواف نافلة بهدومه، بعض العلماء قال لك ما يقراش قرآن في الأيام دي، يذكر الله عز وجل لأن أيام ذكر. طبعا قول يعني في كلام، لما أنا قصدي شوف وصل لحد فين. بل أكثر من هذا، طبعا الأيام دي زي ما يجي ميزان الصحابة والسلف أيام لها حرمة عظيمة، الذنب فيها مش زي أي ذنب. اوعى تفتكر التصفح في الفيس في الأيام دي زي أي يوم، ولا تبص على واحدة ولا تسمع أغنية ولا تختاب حد، لا فيش الكلام ده. السلف الصالح كان عندهم ورع شديد في الأيام دي من بعض الأشياء اللي تعتبر علم شرعي. زي ايه مثلا؟ الإمام البرذعي رحمه الله ذكر في سؤالاته لأبي زرعة الرازي في كتب كده اسمها السؤالات، سؤالات يحيى بن معين، سؤالات أحمد بن حنبل، سؤالات المروزي، كتب مجلدات كبيرة، إن طلب العلم القريبين من العلماء يقول إيه رأيك يا إمام في كذا وكذا، فهو يجاوب يروح كاتب، فتطلع مجلدات إنه سأله كذا وقال له كذا، كتب فتاوى. فالإمام البرزعي له كتاب اسمه سؤالات البرزعي لأبي زرعة الرازي، ذكر في الكتاب ده إنه جاء للإمام أبي زرعة الرازي يسأله عن صحة حديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور قوي اللي فيه وصف تفصيل لشكل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن أبي هالة، طبعا حديث ضعيف. فالإمام أبي زرعة قال له إيه؟ قال له لي فيه كلام، يعني عايز يقول إنه ضعيف، لكني أخشى أن أذكره في هذه الأيام، فدعنا حتى تمر هذه الأيام. ده علم شرعي، بس خاف يكون هو مخطئ ان يقول الحديث ضعيف ويطلع الحديث مش ضعيف، فقال له خلي الايام دي تعدي بس الاول، تمام. وراجل جاء للامام يحيى بن معين بيساله عن بعض، كان يحيى بن معين يعني مخضرم واستاذ في الرجال في علم الرجال، ده ضعيف خد منه ده ما تاخدش منه، فجاء واحد بيشوف قال له لا اذكر احدا في هذه الايام. يعني ده علم شرعي اهو، شوف الورع لحد فين. يبقى إذن الأيام دي شديدة الحرمة، الأشهر الحرم عموما، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وخاصة العشرة من ذي الحجة لأنها أشدها تحريما. هو ربنا حرم شوال وذي القعدة ليه؟ عارفين ليه؟ عشان الحج، عشان العشرة من ذي الحجة. يبقى الحرمة في العشرة من ذي الحجة شديدة جدا، أشد الأيام حرمة. ليه ربنا حرم الأشهر دي؟ عشان الناس تتمكن من الحج ويكون لا يكون فيه قتال وحد يغير على الآخر. يعني في حديث آخر قبل أن ننطلق إلى ميزان الصحابة والسلف، وهو أن السيدة عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم ما من يوم أكثر فيه أن يعتق الله فيه رقابا من يوم عرفة. أكثر يوم ربنا يعتق رقاب ناس كان مكتوب عليها يخش جهنم، ربنا يجعلها من أهل الجنة في اليوم ده، سواء للحجاج وغير الحجاج. يعني ممكن واحد تعتق رقبته وهو غير حج، وده باتفاق العلماء إن الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال الترمذي، الحديث رواه الترمذي. وأكثر العتق والعتق يشترك فيه الحجاج وغير الحجاج. وعندك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم من ملك فيه لسانه وسمعه وبصره غفر له. يوم العرفة ده حتى وانت مش بتحج مسك فيه سمعك وبصرك ولسانك وحفظتهم من اي معصية يغفر لك ذنبك. الميزان الثالث وهو ميزان الصحابة والسلف، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. السلف الصالح بقى والصحابة لما رأوا الكلام ده
وزنه

كانوا الأيام دي إزاي؟ ماذا قالوا فيها؟ قال أنس بن مالك: كل يوم من أيام العشر بألف يوم في الأجر يعني، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحسنة في أيام العشر بسبعمائة. يعني لو أريد جزء تاخد ثواب كأنك أريد ختمت القرآن، بقى شوف بقى 700 جزء على 30 يطلع قد ايه وجه من المصحف، كأنك قريت 700 وجه، يعني ختمت القرآن ختمة وعليه 5 أجزاء كمان. الصدقة كأنك تصدقت بعشرة جنيه، كأنك تصدقت بسبعة آلاف جنيه. صليت ركعتين كأنك صليت 1400 ركعة. ابن عباس جاب الكلام ده منين؟ منين جاب الكلام ده؟ جابه من القرآن، جابه من القرآن. ده حبر الأمة. جابه منين؟ من القرآن. إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة البقرة الصفحة اللي هي على اليسار الجهاد، وقاتلوا في سبيل الذين قتلوكم في آخر على اليمين، وبعدين بقى إيه؟ أمر بالجهاد وقال: وأنفقوا ويتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. النفقة دي في شأن الجهاد، إن النفقة في الجهاد بسبعمية. وراح ربنا قال إيه بقى بعد إن الله يحب المحسنين؟ قال إيه؟ وأتموا الحج والعمرة لله. فقال المعنى اللي جه في الجهاد معطوف على اللي بعده. اللي بعده ايه؟ الحج والعمره. تمام؟ يبقى معطوفه، يبقى دي ب700 زي ما النفقه في الجهاد ب700. يبقى الحسنه في العشر اللي ما بيحجش ب700، لان اجتهاده في العباده في عشر اقل اكتر من الجهاد اللي هو افضل من الحج ب700. هذا فضل عظيم. وكان ابن عمر وابي هريره يخرجان للاسواق يكبران. انا عايز بقى ايه؟ نعمل سنه مهجوره. اصحاب المحلات يجيب فلاشه كده ويجيب عليها التكبيرات بتاعت الحرم مثلا، او تكبيرات لاي احد يعني، ويشغلها في المحل في العشر ايام الحج. والاخوه اللي هي يعني اللي عندها همه كده وارضاء لله عز وجل يمشوا كده في الشارع ويكبروا في الايام العشر. هذه سنه. الإمام الشافعي استحبها عند رؤية بهيمة الأنعام، والإمام أحمد بن حنبل استحبها في كل وقت. تطلع تكبر وتطلع السلم تكبر، تشغل عندك في البيت التكبير، المحلات، مصانع، الشركات. لابد. كان مجاهد رحمه الله لما سمع رجل يكبر قال: هل لا أعلى صوته؟ لقد رأيتهم يكبرون في المسجد حتى يرتج المسجد. وكان ميمون بن مهران يقول: كانوا يكبرون كموج البحر، موجات كده، ناس تكبر هنا وهب زي موجه كده، والموجه اللي بعدها في المسجد اللي بعده، والموجه اللي بعدها في ناس في الشارع وناس تكبر. هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. وما تتكسفش، انتوا بتسمعوا اللي بيبيع فول وبليله، يمكن هنا عاد بيعمل جرس، انما موجود في القاهره وفي بعض المدن بيمشي في الشارع كده بيقول فول وبليله بصوت عالي، ما تتكسفش الحاجه، فتكبر. وقال كعب الاحبار: اختار الله من الزمان اربعه، اللي هي اربع اشهر الحرم، واختار من الأشهر الحرم عشر ذي الحجة، فهي أشدهن حرمة. وقال أبو عثمان النهدي: كانوا يفضلون ثلاث عشرات، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر المحرم، وكان أعظمها العشر الأوائل من ذي الحجة. وقال حسن البصري: صوم يوم في العشر من ذي الحجة يعدل صيام شهرين. وقال عطاء: صوم يوم عرفة له أجر 2000 يوم. وقال الإمام الأوزاعي: عمل يوم من العشر أفضل من غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها. وكان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد في العبادة اجتهادا شديدا، وأيقظ أهله وخدمه يقيم الليل. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما من يوم في السنة أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة. وقال عبد الله بن عمر: أحق يوم يصام بعد رمضان يوم عرفة. وقال: لئن أعتمر في العشر أمس الحجة أحب إلي من أن أعتكف في العشر آخر من رمضان. وده أشد الصحابة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن الاعتمار تعمل عمرة في العشر أمس الحجة أفضل من عمرة في رمضان، ما إن العمرة في رمضان إيه؟ بتعب الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الأوزعي: أدركتهم يخبئون حاجاتهم ليوم عرفة،
نفسك في ايه في يوم عرفة؟ الادعية اللي انت تدعي بها في يوم عرفة ايه هي؟ مجهزة؟ كده احنا خلصنا الموازين، نبدأ بقى باخر حاجة عنصر في الدرس بقى، الخطة التشغيلية. هنعمل ايه بقى؟ ايه الخطة؟ قبل ما ادخل بقى في الخطة، عايز ارد على بعض الحاجات اللي بيشيرها بعض الاخوة. للأسف الشديد، قبل ما ادخل في هذه المسألة، الإمام ابن القيم اتسأل سؤال: أيهم أفضل، العشر الأواخر من رمضان ولا العشر الأوائل من ذي الحجة؟ فالإمام ابن القيم ومعه ابن كثير وبعض العلماء قالوا إيه؟ قالوا الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، يعني فضل العشر الأوائل من ذي الحجة في اليوم أكتر، من الفجر للمغرب الثواب فيه والاجتهاد فيه أفضل من الليل، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة عشان فيها ليلة القدر. والمحققون من أهل العلم كابن رجب وغيره قال: لا، بل العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان ليلها ونهارها، مع أن في العشر الأواخر من رمضان ليلة لا يعدلها ليلة، يعني هم طلعوا ليلة القدر بس، طلعوها من المقارنة، وقالوا العشر من ذي الحجة أيام وليالي أفضل من أيام وليالي العشر الأواخر من رمضان. طبعا في ناس بقى تيجي تقول لك إيه لإخوة بقى اللي بتحب تتنطط دي، بقى يقول لك تصوم التسعة أيام بدعة. بدعة ليه؟ يقول لك ما فيش أحاديث صحيحة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة أيام. طبعا كان ده غير صحيح. في حديث سيدة عائشة لم يكن يصوم العشر الأوائل. في حديث آخر صحيح في الإمام أحمد، حديث أم سلمة، أنه كان لا يدع صيام التسع. فالإمام أحمد حنبل اتسأل، عايزين كده نكبر لأهل العلم، مش أقول مش هتنطط تاني أرجع لأهل العلم. سئل الإمام أحمد عن حديث السيدة عائشة أنها تنفي أن النبي كان بيصوم التسع أيام من ذي الحجة، وحديث أم سلمة وسيدة حفصة أنه كان لا يدع صيام التسع، فماذا قال؟ قال له إجابتين. الإجابة الأولى قال أن سيدة عائشة تقصد أنه ما كان يصوم العشر، يعني ما كانش بيدخل فيها يوم العيد، عشان لا يفهم أن فضل العشرة أن يوم العيد تصومه، لأن الصيام يوم العيد حرام. والسيدة أم سلمة والسيدة حفصة ذكر أنه بيصوم التسع يعني طلعوا يوم العيد، فلا خلاف بين القولين. ومرة قال إذا نفت عائشة رضي الله عنها وأثبتت حفصة أو غيرها يقدم كلام المثبت على كلام المنفي لأن معه زيادة علم. واحد قال لك أنا ما شفتش حاجة دي حصلة، حادثة مثلا وبتسأله، قال لك لا ما شفتش، راح ذاك قال لا أنا كنت موجود وكنت معدي وشفت الكلام ده. تاخد بكلام مين؟ المثبت اللي شاف. كمان في قاعدة بقى، وقاعدة مهمة جدا هتريحك كتير جدا في المسائل اللي زي كده. هو النبي في العشر الأواخر من رمضان ما كانش بينام؟ يعني أنت بتعمل ده واحد مجتهد من المغرب للفجر صاحب يصلي قيام، يقول لك أنت كده مبتدع. مبتدع؟ مبتدع ليه؟ يقول لك أصل النبي ما مرتش عليه ليلة قط إلا لما كان بينام فيها. الفهم ده بقى وقعوا في حاجات غلط كتير جدا. هعالج له الفهم بإيه؟ بقاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء أو قال شيء ولم يفعله أيهما يقدم؟ قول النبي ولا عدم فعل النبي؟ يقدم القول قولا واحدا بإجماع العلماء. ليه بقى؟ السبب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هو ما من أيام العمل الصالح فيه أحب الله عز وجل. بص كده الأئمة كتير جدا كان بيصوموا التسعة، وابن عمر والسيدة عائشة وابو هريرة محمد بن سيرين وابن واسع والحسن البصري كتير، والحافظ ابن عساكر كان بيعتكفهم في المسجد. وأنا لا أقول بهذا لكن ده إمامه. فالشاهد النبي قال ما من أيام العمل الصالح، أي عمل صالح فيها ربنا يحبه. الصيام تسعة أيام مش من عمل الصالح. ومين أفهم الناس بالحديث اللي رواه؟ مين اللي رواه؟ سعيد بن جبير عن ابن عباس. شوف سعيد بن جبير كان بيعمل إيه وشوف ابن عباس كان بيعمل إيه. سعيد بن جبير كان يجتهد جدا في قيام الليل في العشر من ذي الحجة، ويصحي أهله وزوجته وولاده والخدم عشان يقيموا كل ليل،
وابن عباس أول من عرف بالأمصار. يعني إيه عرف؟ يعني ما حجيتش، أقعد في المسجد يوم عرفة من الفجر للمغرب. ابن عباس اللي روى الحديث. إنما بقى التعريف واللي قال عليه بدعة وكده يا حبيبي لما يكون خاص مسجد معين، وده في كتاب المغني بن قدامة وسؤال الأفرم للإمام أحمد. لما سئل الإمام أحمد عن التعريف بالأمصار، يعني الناس تقعد في المسجد من الفجر للمغرب، هو قاعد ليه؟ واحد بيعتكف والاعتكاف عمل صالح، اثنين بيحفظ صيامه بدل ما اقعد في البيت ابص على التلفزيون ولا امشي في الشارع ابص على احد متبرجه، لا انا احفظ صيامي. رقم ثلاثة هختم القران، عشان الناس اللي لسه مش مصدق ان في حد بيختم. اقسم بالله، ويمكن كان في ناس معايا يوم فرح عائشه، اخ ليا بيحضر معايا الخطب وبيعتكف، جاب لي ابنه كده عنده 10 سنين اسمه الزبير، وقال له قول للشيخ، قال له أنا بفضل الله بدأت القرآن بعد صلاة الفجر، ختمت بين المغرب بين الأذان والإقامة في المغرب. وعرف ناس أكتر من كده، في ناس بتخلص العصر، في ناس بتخلص الساعة 2 الظهر. استغربش. التقوى يجعل له من أمره يسرا، وخاصة الحفظة اللي بيحفظ بيقرأ بسرعة حد. ابن أبي جمرة كان بيقول كده ابن عباس، يقول له يا ابن عباس إني رجل سريع القراءة، أقرأ القرآن في مقام، أقعد قاعدة أجيب فيها القرآن كله. بفضل اعرف ناس عايشه في العبور بتختم القران اقسم بالله من العشاء لحد الفجر في شهر واحد، قبل الفجر بنص ساعه يختم. فانت ما تستغربش في ناس بتعمل كده اقسم بالله كل يوم عرفه، وخاصه في المنوفيه يقعدوا في المسجد ما فيش كلمه ولا تليفون ولا همسه ولا ينام دقيقه. احنا متعودين كلنا دايما احنا بننام بعد الشروق ونصحى بقى قبل الدور على حسب بقى ايه، تصحى الدور بساعه بساعتين. فهو ما بينامش في اليوم ده، بينام كويس بالنسبه ما هختم لك بالخطه التشغيليه. فهو نام كويس، هيجي بقى بعد الشروق ينعس، يعمل ايه بقى؟ يقوم يغسل وشه ميه ساقعه، يقوم يتمشى في المسجد. ما تبقاش كده اول ما الشيطان ينفخ في وشك كده تروح نايم، فين مجاهده النفس؟ اصحى. هي وقت النوم من 8 مثلا او من 7 ل 8 السحابه دي متى ما عدت هتصحصح. بعد الظهر هتدروخ قوم صلي، اتمشى واقرا لحد ما هتفوق على العصر تلاقي نفسك ختمت، تشتغل بقى شغل بقى شغل يعدل شغل الحجاج ويمكن اكتر. فاللي يمنعك ما انت نايم كويس بالليل. فابن عباس كان بيعرف وهو اول من عرف الامصار. فالامام احمد بن حنبل قال ارجو الا يكون فيه باسا، فعله كثير من اهل البصره وفعله الحسن وابن عباس وعمر وذكر اناس. انا بقى بقول لك ابن تيميه لما اتكلم عن التعريف في اقتضاء الصراط المستقيم مش يقصد التعريف اللي احنا بنعمله، ويقصد ان اهل البيت كلهم يروحوا مسجد معين، يقصدوا مسجد معين او يروحوا المسجد الاقصى يتعمدوا ان هو مسجد معين. لما لا انا في مسجد النور جنبي زي ما انتوا عملتوا السنه اللي فاتت بفضل الله، ناس جنب المسجد الكبير، جنب مسجد ابو بكر عند الشيخ محمود، براحتك واعمل الخطه اللي هقول لك عليها هتكسب دنيا واخره. طيب اخر حاجه بقى قبل ما اقول لك على الخطه بقى هعرفك بقى اديك كده اشاره كده عشان يبقى عندك همه. الكفار في المانيا في سلسله محلات اسمها ساتورن منتشره في المانيا. اول ما فتحوا الفرع رقم 150 عملوا مسابقه وجت في جميع وسائل الاعلام ان هيسمحوا للناس تيجي اللي عايز يشترك ويخش المحل لمده 150 ثانيه. اللي يقدر ياخده من المحل ويطلع بعد 150 ثانيه مش هيدفع فيه حاجه، هتبقى هديه. والناس قدمت وكتبوا الاسماء وجات وسائل الاعلام والتلفزيون وبدات الناس تدخل. معظم الناس اللي وقع واللي شال حاجه ملهاش اي لازمه واللي اتلخبط واللي شال حاجه وقعت الا واحد شاب اسمه سباستيان 27 سنه دخل 150 ثانيه دقيقه ونص، اتجه لحته معينه راح للمكان فيه الشاشات والتابلت والمحاميل ورصه فوق بعض كل حاجة ما قل وزنه وما زاد ثمنه ورص بسرعة وراح طالع كان مخطط على تلاجة كده فخمة جنب الباب راح ماشي وراح حط الحاجة فوق التلاجة وراح ساحب التلاجة. الناس شافوا الحاجات اللي طلع بها زهلوا عدوها 400,000 يورو في دقيقة ونص. فجيت التلفزيون كنت ناس بتسقف وكذا وكذا حسبوا الحاجات 400,000 يورو ده لما عدى المليون. فراح التلفزيون بيان عمل قال له بقى انت عملت الكلام ده ازاي؟ شوف الناس بقى اللي بتخطط.
قال لهم اول ما المسابقه اتعلن عنها رحت السوبر ماركت شفت الحاجات الغاليه فين وقست الخطوات من دي لدي وشفت ايه اللي اتحط فوق ايه وقارنت الاسعار وقربت الحاجات اللي غاليه من غير ما اغير مكانها ببعض وحددتها وعرفت اعمل ايه وكذا ونشنت على الثلاجه بدل ما اشيلها احط فوق الثلاجه واسحب كله راح مسقف اعمل كده عشان ايه عشان الفلوس انت بقى مش عايز تعتق رقبتك من النار مش عايز كل مشاكلك تتحل بعض العلماء قالوا فلما تجلى ربه للجبل واليوم اكملت لكم دينكم نزلت في يوم عرفه وفديناه بذبح عظيم يوم عرفه في كلام كتير جدا المفسرين وربنا كتب الالواح لسيدنا موسى في الايام دي فناس قالوا التجليات والفداء لسيدنا اسماعيل وحل المشكلات والتزكيه والتطهير لنفسك والتوبه النصوح كله في الايام دي ركز يوم ده بعمرك لو عملت الخطه وطبعا ليها خطط كتير على الموضوع ده ماذا عددت يوم عرفه الى ما فاتت لاخر من رمضان خطط كتير ولا 10 خطط على الموضوع ده باختصار بقى احنا قدامنا 12 دقيقه على الاذان انت تجهز ليوم عرفه من بدري من يوم 7 ومن يوم 8 يوم 7 ده للنساء ليه بقى عشان النساء بيغسلوا السجاد في الوقف ومعظم النساء في المطابخ مقضية طول النهار عم تجهز الأكل وما النساء دول مش مخاطبون يعني زينا يعني يبقى النساء اللي بتضيع الأيام دي في غسيل السجاد نقول لهم اتقوا الله عز وجل إيه المنع تغسل السجاد قبل 10 من ذي الحجة تغسل السلم وتجهز الأكل بتاع عرفة يوم 8 تطبخ وتجهز يبقى على التسخين بس وجزء قاعد في المسجد انت ناوي تعمل يوم عرفه ناوي اعمل كل حاجه حصوم وهاطعم واتصدق واختم القران واقعد في المسجد وهاذن واصلي في الصف الاول هعمل كل حاجه صادق هيعينك ولادك مين جيب علب التمر من بدري وحطه في الكياس الولد ده هيوزع الناس في المساجد والولد ده هيطلع بره على الطريق يوزع العربيات واني هوزع كيلو بلح او نص كيلو بلح على قرايبي عشان اللي يصوم يفطر عليه يا حاج طب واحد ربنا موسع عليه اكتر هعمل سندوتشات هجيب كيس كده واحط فيه عصير وتمر ومثلا بتاعه قرصه كده بعجوه ولا حاجه او سندوتش اي حاجه وهوديه للمساجد خطه والناس تقوم به حتى لو ما عندكش اولاد صاحبك او في ناس كده بتحب عمل الخير وملهاش في العباده ملوش اللي هو يقعد في المسجد ويقرا هو ربنا فتح له في الصدقات فانت قول له ماشي خد الحاجه دي ووزعها يوم عرفه هجيب ازاز ميه صغيره 40 ازازه 50 ازازه كرتونتين ثلاثه وهوزعها على المساجد واني تليفوني مقفول وسايبه في البيت يوم 8 بقى تصحى بدري ما تصحاش الظهر اظبط منبهك واصحى بدري اصحى 9 اصحى 10 وما تنامش تاني لحد العشاء هيجي وقت النوم بقى مدروخ وخاصه بعد الظهر خش اعمل حاجه في المطبخ ساعد مراتك جهز اكل امسح اعمل اي حاجه عشان ما تنامش انا عايزك ما تنامش من 8 الصبح للعشاء الساعه 9 العشاء هتيجي وانت عامل كده زي ناس كتير جدا متعوده على النوم مبكرا انا عايزك كده اما تنام بدري هتصحى قبل الفجر بنص ساعه ساعه الا ربع فايق نمت كام ساعه لو انا قلت انت نمت من 10 ل 4 نمت كام ساعه 6 ساعات مش يكفوك لحد تاني يوم بالليل كفوك اقسم بالله اعرف ناس بتنام غفوات اقسم بالله ما بيروحش على سرير خاصة في العشر من الأواخر من رمضان شفتها بعيني ما بينامش من أعنس خالص يروح مع قاعد مربى وعمل إيده كده 5 دقايق ويصحى هو ملك ده مش ملك ولا حاجة بس الناس عندها صدق وهمة عايزة أخرى عايزة تبقى لن يسبقني إلى الله أحد لن يستأثر الصحابة بالنبي عليه السلام هم يستأثروا به دوننا ليه يعني احنا مش رجالة ولا ايه ليه دي يخش بغير سابقة حساب ولا عذاب ليه ما كنتش انا اما ربنا يلاقيك كده هيعينك انما في ناس مش في دماغها فانت اعمل الخطه بتاعت يوم 8 واشغل نفسك بحاجات يدويه تمام ونام بدري بدري ما انت لو ما نمتش حاجه وصحيت بدري هتيجي العشاء هتنام نام واصحى الساعه 4 مش عايزك تخيم الليله دي اصحى افطر تمام قدرت تغتسل والجو مش برد عشان ما تاخدش برد مفيش مشاكل تتوضى رايح قبل اذان الفجر مصحفك في جيبك سواكك الريحه
مخطط كل حاجة، ده يجيب الحاجة العصر، ده يجيب قبل المغرب، ما يكشف حد، وروح المسجد اقعد قافل بقك.

جرب تصوم يوم عرفة صوم اللسان كمش أي حد. إني نظرت للرحمن صومة فلن أكلم اليوم إنسيا. وين وتختم القرآن؟ وإن شاء الله إن كان في العمر بقية هقابلك وهتقول لي أنت ختمت القرآن وتبقى أحسن يوم في حياتك كلها. شد حيلك اقرأ اللي هتقرأ في السنن بتاعة الظهر والعصر. ممكن تمسك في المصحف عندك ساعة ربع ساعة بين الأذان والإقامة في الفجر مثلا، اقعد العشر دقائق بتقرأ في المصحف عشان ما تعرفش تطول في سنة المغرب. سنة الفجر مش من السنة، سنة الفجر كل يوم كافرين كل واحد. فاقعد لحد عشر دقائق ما يعدوا وابدأ بالختمة بتاعة سورة البقرة بالآيات الأولى، وبعد ما يبقى فاضل خمس دقائق قوم صلي السنة وصلي. إن كنت إمام اللي هتقرأ احسبه من الختمة، إن كنت مأموم خلاص خلص قول الأذكار عشر دقائق بساعة وامسك المصحف كمل اللي قريته. الضحى امسك المصحف واقرأ باللي انت هتقرأ في الختمة. سنة الظهر وسنة العصر باللي انت هتقرأ من الختمة. تمام؟ شغال نعناس ومتمشى في المسجد، رش وشك بمية شوية مية، اتحرك يمين وشمال. العصر هتكون قربت على الختمة، هتختم بعد العصر مثلا بساعة، تقعد بقى تستغفر والأذكار اكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. خليك نصح بقى في الأذكار لها ثواب. تقول ايه؟ تقول لا إله إلا الله عدد ما خلق ملء ما خلق، لا إله إلا الله عدد ما في الأرض والسماء ملء ما في الأرض والسماء، لا إله إلا الله عدد ما في السماء والأرض ملء ما في السماء والأرض، عدد ما بينهما ملء ما بينهما، عدد ما أحصى كتابه ملء ما أحصى كتابه، عدد كل شيء ملء كل شيء، سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وذات عرشه وملك الملك. اشتغل في الميات والألوفات، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم اللهم تب علي. نقل الأذكار المضاعفة، اشتغل في الذكر تمام لحد قبل المغرب بساعة إلا ربع. اقعد بقى ادعي بقى اللي نفسك فيه قوله، اللي عايزه من ربنا اطلبه بعد اجتهادك الاجتهاد الشديد ده. صليت صلاة خمس في جماعة، لم ترى وجه امرأة، لم تسمع غيبة، ختمت القرآن، صمت يوم عرفة احتسب على الله يكفر ذنوب سنتين، ركزت في العبادة ما كلمتش حد، كل دي عبادات على القلب. هتدعي باللي نفسك فيه، لا مانع اكتب ورقة من دلوقت، انت حافظ شوية أدعية تاخد عشر دقائق ربع ساعة، اكتب أدعية، هات كتاب أدعية بعد ما تدعي نفسك فيه، حط كتاب قدامك أو اقرأ في الورقة واطلب اللي نفسك فيه. أي مشكلة صعبة عايز تحلها طلبها من ربنا. والله لو صدقت فيما أقول لك هتصلي المغرب هتطلع من المسجد كأنك إنسان جديد. يعني فين؟ إيه ده؟ إيه اللي حصل بقى؟ انت في غيتة وبيتك هون والناس زي ما هي، بس اللي اتغير ايه؟ قلبك. لما كسفت عليه العبادة، لما اقبلت على الله عز وجل، لما صدقت هتطلع واحد تاني، هتعيش عيد احسن عيد هتعيشه في حياتك. تحس ان الذنوب كده اتغفرت، تحس انت بقيت خفيف كده، تحس كده برضا بأنس بسر بينك وبين الله، تحس بسعادة بتشرح صدر. كل ده حصل منين؟ لما الذنوب اتغفرت، لما الإنسان عتق من النار ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. شرح الصدر جه بعد إيه؟ بعد أن وضع عنه وزره. فأنت صدرك هينشرح ونفسك هتطمئن وتبقى مية مية وتبقى سعيد جدا لما ربنا يغفر لك. وركز بقى وانت قاعد في المسجد وقلبك حاله فين؟ الناس اللي في عرفة حالهم إيه؟ وربنا بيتجلى ويبايبهم الملائكة، وماذا أراد هؤلاء؟ واسأل نفسك بقى أنت مش معاهم ليه؟ حجتش ليه؟ فقير؟ في ناس أفقر منك وحج. مريض؟ في ناس بتروح تحج على كراسي مشلولة. الله أخاف بقى إنني ممكن يكون أني ربنا مش عايزني في بيته، لا يريدني في بيته، أخاف كره الله بعثهم فصبتهم. خطط وين وبقى اللي انت تحج. حج خدمة حجات، تعرف تخد حج خدمة حج. أنا يعني ليس رأيي إن الواحد يحج من غير حج غير رسمي ويستخبى والشرطة تطرده، لا لا لا تفعل هذا. إنما عندك وسائل أخرى أنت تحج بدون تتلف. في ناس بتروح تحج وبتجيب فلوس وهي جاية، خدمة حجاج خدمة رسمية وبيحج حج رسمي. ربنا موسع عليك، قدم حج رسمي كل سنة ولا تيأس، جات القرعة ما جاتش حج ركن الإسلام. الركن الخامس خطورة ترك الحج مع القدرة، خطورة عظيمة جدا جدا جدا. بنص القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. فالناس خدوا بظهر الآية قالوا الذي يستطيع ولا يحج كافر.

أنا لا أقول بهذا الرأي، لكني أقول كفر لا يخرج من الملة، كفر جحود نعم من ربنا وسع عليه، ولا كان مجاوز البنات، أما جدد البيت، أما اشتري عربية، ولا كل ده مطلوب منك، مطلوب منك تحج. عارفين بقى اللي يحج مع القدرة والاستطاعة ومات وما حجش؟ اسمع كده كلام أهل العلم كده، قال الإمام ابن رشد رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في من مات وقد حج حج الفريضة أن الحج عنه تطوعا يجزئ، أما حج الفريضة لمن كان قادرا مستطيعا ففيه خلاف بين أهل العلم. قال الإمام ابن القيم: ومن استطاع وملك الزاد والراحلة وكان مستطيعا للحج والحج ومات ولم يحج لا يجزئ عنه أن يحج عنه. وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: ومن حج عمن مات وهو مستطيع للحج لو حج عنه 1000 حجة لا يجزئ عنه، عشان كان مستطيع، عامل زي واحد كده مات ترك للصلاة، ينفع تصلي عنه؟ مستطيع، عنده فلوس وعنده أرصدة وعنده أراضي وعنده عربيات، تحجش ليه؟ تحجش ليه؟ قال عمر بن الخطاب: وددت أن أرسل الأمصار ينظروا إلى كل من كان عنده جدة ولم يحج فليفرضوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال ابن عمر: من ملك الزاد والراحلة ومات ولم يحج يأتي يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر. وقال سعيد بن جبير: لو كان لي جار موسر ولم يحج فمات لا أصلي عليه الجنازة. كتب دي مش حواديث، كان ده مش حواديث، ده كلام أئمة يقول لك خطورة القدر. طب افرض بقى واحد ما كانش عنده علم مثلا وعنده استطاعة وما كانش عارف ان الحج فرض عليه بالقوة دي ومات، مذهب الشافعية والحنابلة انه قبل ان تقسم تركته يخرج منها مال للحج، وده رأي اختاره الشيخ ابن باز والشيخ الشنقيطي. عايز تحج عن والدك او عن اخيك، دور على حد يحج عندك، في ناس عمال في مصر بيحجوا ممكن يحج لك بمبلغ بسيط، ربنا وسع عليك، خلي حد يحج عن والدك اللي مات، هذا اعظم انواع البر. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله عز وجل، وتبلغوا الكلام ده للناس، لان في ناس كتير جدا ما بتحجش، هتطلع على المعاش وتجوز البنات، مين ضمن لك عمرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فانه قد يمرض المريض وتضل الراحله وتكون الحاجه. وفي حديث صحيح آخر: من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وقد تضل الراحلة وتكون الحاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث

مضطردة يعني ثابتة واقعة في كل زمان ومكان، إلا أن الله سبحانه وتعالى حرك شيئين ليسا ثابتين، قضية الرزق وقضية الصحة. أما دورة الأفلاك ثابتة، يمكن أن تعلم بعد 1800 عام في أي دقيقة تشرق الشمس، فدورة الأفلاك بشكل دقيق إلى درجة لا تصدق، بل إن هذه الساعة التي يتحدث الناس عنها ساعة لندن تضبط على نجم، فقد تقصر في العام ثانيتين أو أكثر. ما الذي يضبط تأخرها أو تقدمها؟ حركة نجم. فحركة الأفلاك في الكون ثبات عجيب، ثبات القوانين عجيب، ثبات خصائص البذور عجيب، كل شيء مقنن وثابت في هذه الحياة، إلا أن الرزق يتبدل، قد تأتي أمطار وقد لا تأتي، وقد تكون صحة وقد لا تكون. فالذي ثبته الله عز وجل من أجل استقرار الحياة، والذي حركه من أجل تربيتنا، فالله سبحانه وتعالى حرك الصحة وحرك الرزق من أجل أن تكونا وسيلتين لتربيتنا. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة وقد أصابتها حمى، قال: ما لك يا بنيتي؟ قالت: حمى لعنها الله. قال: لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده ما تدع المؤمن وعليه من ذنب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، شوكة تكفير لذنبه. المؤمن بالذات جميع أنواع المصائب هي تكفير لخطاياه وتقريب من الله عز وجل. الحديث القدسي أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. عواده زواره، عاد مريضا فهو عائد، جمعه عواد. إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. حدثني أخ طبيب بمستشفى قال: جاءه مريض مصاب بورم خبيث في أمعائه، وآلام الورم الخبيث في الأمعاء لا تحتمل، قد يعطى أشد أنواع المسكنات ومع ذلك يصيح صياحا يسمعه من حوله 200 متر من شدة الألم. جاءهم مريض مصاب بورم خبيث في الأمعاء، لكن هذا المريض له حال عجيب، يعني كلما دخل عليه زائر أو ممرض أو طبيب استقبله بوجه باش وقال: يا ربي لك الحمد على قضائك وقدرك، اشهد أيها الأخ الكريم أنني راض عن الله. ما إن يقرع الجرس حتى يتدافع الممرضون لخدمته، والأطباء لا يتركونه أبدا. ومن دخل إلى هذه الغرفة شعر براحة عجيبة، وهذا المريض لا يفتأ يقول: يا ربي لك الحمد أنا راض عنك. وإذا جاءه عائد

0: أقول له اشهد أنني راض عن الله. بعد أيام توفاه الله عز وجل لحكمة بالغة، ولأن الله يريد أن يعلم عباده. جاء مريض آخر مصاب بالمرض نفسه وجلس في الغرفة نفسها ولم يدع نبيا إلا سبه، وكفره في الدقيقة عشرات المرات، وله رائحة لا تقابل، والموظفون في المستشفى يتهربون من خدمته إلى أن فطس. فسبحان الله، مرض واحد في مستشفى واحد، في غرفة واحدة، في فريق عمل واحد، رأوا بونا شاسعا بين مرض المؤمن ومرض الكافر. المؤمن يرقى بالمرض، لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. إذا عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. إن لم تصبر ماذا تفعل؟ الصبر أيها الإخوة عند الصدمة الأولى. الذي لم يصبر ويتكلم كلاما فيه سوء أدب مع الله عز وجل، بعد حين يضطر أن يصبر لأن هذا قدر الله عز وجل، لكن خسر الأجر. أما الذي يقول الحمد لله على كل حال، وهذا شعار المؤمن، قد تأتيه المصيبة فيحمد الله عليها. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. وقد أخرج ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، يعني من مرض كان به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. خفيفة الحمى أمام جهنم، خفيفة جدا. فإذا أصابته حمى وارتفعت حرارته إلى الأربعين هذا حظه من نار جهنم. فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. أنت حينما تؤمن لا يقضي الله لك إلا بالخير، ليس في الإمكان أبدع مما كان. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الآن أبلغ من المرض، إنسان مريض ابنه وتوفي ابنه، فمما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك يا رب واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع هذا اشتقاق من نوع خاص، كأن تقول استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. كبر، قال الله أكبر. هلل، قال لا إله إلا الله. حوقل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. دمعز، قال أدام الله عزك. فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذلك شعار المؤمن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على وجود الله، والحمد لله على قضاء الله وقدره. كلمة دقيقة جدا، لا يمكن أن يقضي الله لعبد مؤمن إلا بالخير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليس من إنسان إلا ويبتليه الله عز وجل، لكن أنواع البلاء كثيرة جدا. أيها الإخوة، بين أن تنجح فتكبر في عين الله، وبين أن تسقط فتسقط من عين الله، أن تقول الحمد لله، وهناك من لا يقول الحمد لله. شو عاملين له؟ هيك بيحكي، يعترض على قضاء الله وقدره. يعني واحد عنده زوجة توفيت، لها أخت معمرة وبلا زوج، قال له كنت خذ هذيك. هناك من يعترض على قضاء الله وقدره. أيها الإخوة، المؤمن راض عن الله، قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، إنسان يطوف حول البيت، قال يا ربي هل أنت راض عني؟ فقال له الإمام الشافعي يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله، من أنت؟ قال أنا محمد بن إدريس. قال كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ ما غير معقول الكلام. قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. يعني أنا أصدقكم أن بعض الصحابة الكرام كان إذا مات ابنه يتزين ليشعر من حوله أنه راض عن الله. والبطولة أن ترضى بمكروه القضاء، لكن كل الناس إذا جاءهم المال وفيرا الله نفوضه. أقل الناس إيمانا أبعدهم عن الله، إذا جاءتهم النعم يشكرون، لكن المؤمن وحده إذا جاءته المكاره يشكر بالمكاره. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمع المجلس الثاني او الثالث من مجالس صنع في الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصنعنا في العشر المباركات، عشر ذي الحجة وعشر أيام الحج. تكلمنا عن لابد من تجديد وتجويد هذه العشر، وأن المرء يحاول بقدر الإمكان أن يستعيد الحنين الروحي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. لو تأملنا في العشر سبحان الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الأحاديث لم تذكر لنا فضل العشر. يعني لو انتبهنا، هل تعرفون أجر استثمار العشر؟ يعني هل واضح لنا أجر استثمار العشر؟ هل جاء في الوحي كتابا وسنة الأحاديث التي تتعلق بفضل والأجور المترتبة على هذا الأمر؟ لو انتبهنا هنجد أن لم يعين ولم يحدد أجر هذه العشر المباركات، العشر ككل يعني، وإن كان في عرفة في نص، وإنما جاءت النصوص على الحث والتحضيض بفضيلة السبق بالخيرات فيها. يعني هتلاقوا أحب أعظم أفضل أيام الدنيا. فهنخرج بمعنى ضروري جدا احنا ننتبه ليه، أن الأفضلية مقدمة على الفضيلة. يعني فضل الموضوع ده إيه؟ فضل لو أنا قلت سبحان الله وبحمده هاخد أجر قد إيه؟ لو أنا صمت في العشر هاخد أجر قد إيه؟ لو أنا مش عارف قلت إيه؟ لا، هو سبحان الله الأفضلية لوحدها تخليك تتحرك. ولذلك كانت فضيلة العشر من ذي الحجة في أفضليتها، وبالتالي لم يعين الأجر فيها. أرجو من الله أن أكون وفقت في توصيل هذا الفكر وهذه المعنى، هذا المعنى وهذا الفكر، لأن النقطة دي حساسة ومهمة جدا جدا. أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمر على صيغة التفضيل، فتصدير على وزن أفعل هتلاقي مثلا أحب أيام الدنيا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب. كلمة أحب ديت بتخلينا نفهم حاجة ضروري نحن نفهمها، أن مركز هذه العشر هو الحب. مركز هذه العشر هو الحب، وميدان هذه العشر المحبة، والفاعل فيها هو الأحب. فهذه العشر نحتاج أن نحياها حبا دافقا. كلما تقربنا من الله سبحانه وتعالى نحتاج أن نراقب ازدياد المحبة في قلوبنا، فكل واحد منا يشوف نفسه هو فين من الحب، أخبار الحب إيه؟ لأن العشر دي مش مجرد أنك تكون محب وبس، لا، ده أنت تكون أحب، فتسعى بالمنافسة على النفاسة كمان، أيهم أقرب. وده سبحان الله اللي تفهمه من خلال تقسيم الأعمال في العشر، مما يجعل غير الحاج فاعلا كما هو الحاج، زي ما الحاج بيشتغل، اللسان اللي بيرزق الحاج قاعد يطوف ويروح ويعمل، كذلك أنت، كذلك أنت. فروح المنافسة وروح المحبة دي مهمة جدا، خاصة أن عشر ذي الحجة هي من أواخر العام الهجري، ففيها رفع مستوى الاستدراك لما فات طول العمر بإحسان الإدراك لتجويد النهايات وتختيم العام كويس. فن صناعة الاستئناف إن هو تختيم الابتداء جديد، هو ابتداء العام القادم، ففيها صفاء وتصفية. والتهيئة في العشر ديت يعقبها التهنئة في الانتهاء، في فرق يا جماعة. أنا ليه بنقول الكلام ده وندندن عليه كثيرا؟ يمكن تكلمنا أمس في عالم الأفكار نحن محتاجين إن احنا نعيش بالمعنى قبل أن نعمل المبنى. قبل ما نشتغل لابد إن احنا نغوص ونتأمل كثيرا. كان النبي يحكي عن نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي. احنا محتاجين ان ناخد المعنى الجميل في هذا الحديث المتعلق ب ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين ان قلبك ما ينامش. محتاجين عما بتمر على هذه العشرة تلك عشرة كاملة فعلا. احنا محتاجين ان احنا ننتبه ليها. ولذلك اللي يتأمل سبحان الله هذه العشر سميت عشر ذي الحجة، بل الشهر نفسه ذو الحجة. وانتم عارفين ان معنى الحج القصد، القصد ده يعني غاية الحضور. لذلك حياة الانسان بتقاس بمدى حضوره فيها، بمدى حضوره فيها. لذلك العشر هتلاقي انواع ليها اسماء جميلة: التروية، عرفة، عيد الأضحى، طبعا أيام التشريق تلتحق بها. فهي الأيام نفسها حتى كل يوم في أيام كتيرة جدا منها مسمى باسم خاص. ده يخليك أنك مش هقول تعيش اللحظة، أنك تعايش اللحظة. في فرق بين أن اللحظة تمر عليك وأن الملاحظة تقف معها. يعني في ناس كتير ممكن تمر عليه فكرة، صح؟ ممكن يمر عليه يعني موقف. في ناس لا تلتقط، لا تستثمر. يعني يحضرني ان المنفلوطي كان يحكي قصة موقف، عما تيجي تتأمله هو في غاية العادية، يعني موقف عادي جدا جدا جدا، موقف عابر خالص. لقى ان في ذباب دخل الأوضة، وهو راجل بالليل عاوز يكتب كتابة يعني ويألف، وأقول ان هو كان لا يكتب الا بالليل يعني. لكن سبحان الله لو نشوفه هو بيتكلم قد ايه ان الناس دي يا جماعه بتركز في المعاني، وما بيسيبوش ان اي حاجه تعدي منهم كده وخلاص. لا، بيقفوا ويشوفوا الملاحظه اللي ممكن يخرجوا بيها. فهو بيحكي بيقول: شعرت بطنين البعوض في اذني، ثم احسست بلدغاته في يدي، طاردته. وبدأ يقول يعني هو طارده وحاولت قتله فوجدته مبعثرا، ولو كان مجتمعا في دائرة واحدة لهلك بضربة واحدة، لهلك بضربة واحدة. يقول أنا كنت أهلكه بضربة واحدة. شوف أنت ممكن تضحك، صح؟ دي اللحظة اللي هو حكاها، دي اللحظة اللي هو شافها وبيحكي الموقف. لكن شوفوا الملاحظة بيقول إيه: لم أرى في حياتي أمة ينفعها تفرقها ويؤذيها تجمعها غير أمة البعوض. شوف الالتقاط. يعني هو بيقول، هو بيحكي موقف عادي، الموقف ده حضرتك بتمر بيه وأنا بمر بيه، لكن هو لا يمر مرور الكرام. هو التقط معنى، هذا المعنى ينفعه في مهارات الاشتباك مع الحياة. فبيقول إيه بقى لما خرج؟ بيقول: لم أرى في حياتي أمة ينفعها تفرقها ويؤذيها تجمعها غير أمة البعوض، لأن لو اجتمعوا كان خبط خطة كان كله مات. فواحد بقى يحكي لك يعني موقف انت وديك تتأمله عدى 3-4 دقايق، لكن الالتقاطات مختلفة يا جماعة. أحيانا اتنين يشوفوا زي القرآن سبحان الله، ينزل على اتنين بيصلوا مع بعض أو بيسمعوا القرآن مع نفسه في نفس الأوضة، واحد يكون هدى وشفاء ورحمة، وواحد لا يزيده إلا خسارة، نسأل الله العفو والعافية. هو القرآن، هو القرآن، لكن لم تكن هي الأرض، الأرض مختلفة. في واحد يقول لك الحمد لله المطر اللي مطر امبارح، واحد يقول لك الله المستعان اللي حصل امبارح ده. ايه يا حبيب قلبي؟ ده كان أرضه يعني عطشة، فلما نزل الماء أنبتت، والتاني ساب الغل وساب كل حاجة كده في الملأ، فلما نزل المطر بهدله الدنيا. سبحان الله. بيقول: فتحت النوافذ لأخرج ما كان داخلا، فدخل من كان خارجا. بيقول: أنا جيت أفتح النافذة عشان أطلع البعوض ده، فدخل اللي كان بر. سبحان الله. ده لحظة، ده موقف، صح؟ إيه الملاحظة اللي خدها؟ يقول: ما أضعف هذا الإنسان وما أضل عقله في اغتراره بقوته واعتداده بنفسه واعتقاده أن في يده زمام الكائنات يصرفها كيف يشاء ويسيرها كما يريد. بقول أنا استحضرت ضعفي قد إيه إن أنا كإنسان، وقد إيه إن أنا مغتر، مش قادر أفهم دول بيعملوا إيه وبيخشوا إزاي والكلام ده. شوفوا سبحان الله، حتى المخلوقات تدلك على الخالق وتدلك عليك، هي بتدلك على الله وتدلك أيضا عليك، تعرفك أنت مين. بيقول البعوض خفيف في وطأته ثقيل في لدغته، يقول هو خفيف، عم يقع على إيدك خفيف، يعني مش نص كيلو وقع على إيدك، يعني ثقيل في لدغته. طيب إيه الملاحظة اللي وقف فيها؟ شوفوا دايما اللحظة والملاحظة، عيش المعايشة اللحظة مش عيش اللحظة. يقول كذلك الصاحب الذي يسرك منظره ويسوءك مخبره، يلقاك بابتسامة وبين جنبيه في مكان القلب صخرة لا تنفذ منها أشعة الحب ولا تسرب إليها سلسبيل الوفاء، يقول لك إني أحبك ليغلبك على قلبك ويملك عليك نفسك، فإن تم له ما أراد سلبك. الله أكبر. أكمل بقى، يعني معلش بقى سامحوني طالما بقى فتحت يعني المقال أخلصه، لكن يعني أشير إشارة واحدة خلاص إن شاء الله ننتهي يعني. لكن عشان أؤكد على الفكرة الذي أريد أن أصل إليها، أن تعيشوا المعاني ولا تشغلكم عن المباني. أنك دايما شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف امرأة بتجري بتدور على ابنها في السبي، فأول ما تمسكه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فيقولون لا، يقول الله أرحم، والله لا يلقي حبيبه في النار، والله إن الله لا يلقي حبيبه في النار. شوفوا الجمال، لما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بجدي أسك، فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يمسك الجد الأسك على طول، ما وراء الظاهر. دي النفوس الكبيرة، دي النفوس العالية. بيقول إن البعوض يمتص من الدم فوق ما يستطيع احتماله فلا يزال يشرب حتى يمتلئ. بيقول أنا شفت الذباب ده وقاعد أمال إيه، سواء البعوض ده يطلق على الناموس أيضا يعني، فبيقول لا يزال يشرب حتى يمتلئ، قاعد أمال يشرب لغاية ما يمتلئ. يقول سبحان الله، الملاحظة اللي خرج بها إيه، هو يطلب الحياة من طريق الموت ويفتش عن النجاة في مكامن الهلاك، وهو أشبه شيء بشارب الخمر، يتناول الكأس الأولى منها لأنه يرى فيها وجه سروره وصورة سعادته، فتطعمه الأولى في الثانية والثانية في الثالثة، ثم لا يزال يلح بالشراب على نفسه حتى يتلفها ويودي بها. ويبدأ يسترسل في الملاحظة الغريبة دي، يقول إن البعوض في امتصاصه الدم من الجسم أقل من القاتل ضررا وأشرف غاية وأجمل مقصدة. يقول لك أحسن من البشر. ليه أحسن من البشر؟ يقول لك لأنه إن آذى الجسم فقد أبقى على الحياة، ولأنه يطلب عيشه الذي يحيا به، أو مسكين ما عاوز يعيش، وهذا طريقه الطبيعي الذي لا يعرف له طريقا سواه، ولا يستطيع أن يرى لنفسه غيره، ولو استطاع لعافت نفسه أن يكون كالإنسان يتطوع للشر ويتعبد للضر. سبحان الله. الشاهد يعني إن إحنا عاوزين دايما نقرن بين اللحظة والملاحظة، إنك تعيش اللحظة فرق كبير جدا، إنك تعيشها، إنك تتفكر فيها، إنك تكون عبد الله المندهش، تكون أمة الله المندهشة، إنك تكون كل حاجة في الكون بتعلمك وكل حاجة بتقربك. فعم نتكلم عن العشر ديت أيام الحب يا جماعة، دي كلمة ما ينفعش نقولها كده وخلاص، عم نقول أحب الأيام دي أيام الحب، فتتعامل معها بقى تعامل مختلف بقى. الله يبارك لك. اتكلمنا عن العمل المفتاحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل الذي يجعله ينتقل من الدائرة البسيطة التي فيها إلى كل الدوائر، وهو موضوع العمل المفتاحي. من الأشياء المهمة جدا، يقول النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب، رأس الأعمال وعمق الأعمال ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك العمل الصالح. طيب أنا فأفتش بقى أقول يا ترى إيه العمل الصالح، أنا عاوز أشتغل وعاوز أستثمر الأحداث دي، يا ترى إيه أفضل الأعمال؟ أبدأ أفكر بقى كده مع نفسي إيه أفضل الأعمال، أبحث عن أفضل الأعمال. واحد يقول لي أفضل الأعمال مثلا صلة الأرحام، واحد يقول لي الزكاة، واحد يقول لي الذكر. لكن في عمق الأعمال، إيه هي عمق الأعمال؟ عمق الأعمال النية المباركة، ودي النقطة مهمة جدا جدا جدا، لأن النية هي تصوير للأفعال. النية تصور المآلات، والمآلات زي ما قلنا أن التصرفات نابعة من التصورات، والتصور ده يعني نية، يعني رؤية بتنتقل من مجرد من رأى إلى رؤية. مش مجرد أنك شايف، لا، أنك تسرح وتنوي، أنا ناوي إن شاء الله واحد محرم أكون انتهيت من قراءة سورة الشورى من تفسير ابن كثير. ده عنده نية، عنده رؤية، أنا ناوي إن شاء الله بإذن الله إن أنا أكون متسبب في ذبح 7 بقرات سمان لضعفاء المسلمين، أكون أنا سبب في الموضوع ده قبل إيه في أيام الحج. في واحد عنده نية بيتحرك، هذه النية، النية تصور المآلات ده بيحرر ممكنات الأفعال، يخليك تنطلق. بس في حاجة عميقة في الأيام دي، أنا ليه بضغط وأقول النية مهمة؟ لأن النية يا جماعة بتصاحبك طول العام كله، ففي استثمار السنة كاملة. ليه؟ لأن الوقت ده مبارك. كثير ما كنت أقرأ في الكتب سبحان الله، فأجد كثير من أهل الفضل يقول وانتهيت من هذا الكتاب في يوم عرفة، وانتهيت من هذا الأمر في يوم ليه؟ في أيام العشر. وأنا أعرف مجالس بتعقد سنويا في العشر ذي الحجة بين بعض الأفاضل، لا تعقد إلا في الأيام دي، بيفكروا ويرتبوا السنة دي هيعملوا إيه. وأنا سبحان الله لما يعني كان وجدت هذا الأمر بقى عندي هدير كده، قرأت مرة كتاب فوجدت أن هو إيه يقول انتهيت منه في يوم عرفة أو يوم إيه العشر قبيل العيد يعني، فوقع في قلبي هذا المعنى. فسبحان الله أشياء أخبئها لهذه الأوقات، وكتب الحمد لله وفقني الله توفيقا منه خالصا أن أنا أنتهي منها، حاجة مراجعات أفكار، بل برامج تعلن والناس بتستفيد منها وتدخل فيها، وأفكار لسلاسل تكون في هذه الأيام، تكون في هذه الأيام، بل أدرك ومنذ قليل من أيام قليلة يعني اطلعت على الورقة التي كتبت يوم عرفة واليوم الذي قبله العام الماضي، والذي ما الذي كنت أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يشرفني فيه والكلام ده. فدي مهم جدا أنك النية تكون مصاحبة ليك. الخطة العبادية بتاعت السنة، خطة الطموح، خطة النجاح والفلاح، مشروعك، الاستثمار، بركة ترك الأثر، خبرني هتعمل إيه في صناعة الرواحل، هتعمل إيه في صناعة الحواريين، ناوي تترك أثر قبل الرحيل ولا هتغادر وخلاص الموضوع، انوي انوي انوي. فلأنك أنت بدأت في موسم يحبه الله والكل متفاعل، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيبارك، فعليك بالنية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، في رواية النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قسموا الجملتين دول وافصلوهم عن بعض، إنما الأعمال بالنية دي حقيقة صح، والجملة التي تليها بشرى ولكل امرئ ما نوى، هنيئا لك. فاحنا محتاجين ان احنا نجود نوايانا، فاستعينوا بالله وقولوا له اللهم اجعلني بك اليك، وتبدا تاخد قرارات، خد قرارات، خدي قرارات، قرارات بقى يا جماعه. ميزه المواسم دي ما ينفعش توقف عند اللحظه، فاكرين اللحظه والملاحظه، فاكرين انك تعيش الوقت وانك تعايش الوقت، انك تدرك المعنى فيه. أحد إدراك المعاني في المواسم إنك تاخد قرارات تغيير الحياة، تغيير العام، مش انك انا اتغير في العشر، لا قرارات خلاص. انا كنت بفكر ان انا هخلع النقاب ليه، وبدأ الشيطان بقى يسول لي اصل في حديث وفي آية والكلام ده كله. لا لا لا لا، انت محتاج بس ايمان عالي، لان الايمان لما انخفض بدأت تقول بقى اصل انا والاكسجين، يعني في عز ما الناس كلها بتنتقب بما فيهم الرجالة، دلوقتي كله لابس كماماته، والكمامات كمان اليومين دول الاشيك السمراء، يعني تحس كده الكمامات الشيك هي السمراء. ففي وقت ده تلاقي نفسك كده ايه، واحدة بتحدث نفسها ان هي تخلع النقاب. سبحان الله. فهنا بقى ما ينفعش تقف عن النصوص وتدور في الحتة دي، لا انت محتاج ترجع بقى بينك وبين نفسك، شوف القرارات انت لغاية امتى هتدنك بشعرك، خدي قرار بقى، خدي قرار في المواسم دي، انت لغاية امتى هتدنك واقف كده كل يوم تقول انا هسيب بكرة، هسيب بعده، هسيب، انا هبدأ ارجع القرآن. خد قرار، خد قرار ودبس نفسك في مشاريع. ما رأيت بعد توفيق الله من سبب من أسباب الثبات على الطاعة، الأسباب الظاهرة يعني، مثل أنك تكون صاحب مشروع. دبس نفسك، يعني أنا مثلا أنا كمحمد دبست نفسي أن كل يوم بعد الفجر عندي لقاء العشر ذو الحجة وأعلنته للناس، الله يهديني. عملت أنا بقى دبست نفسي وأحركت نفسي. طب انا عاوز اتكاسل وعاوز انام وعاوز اريح بالي وعاوز العب وعاوز اخد راحتي ومش عارف الكلام ده كله، كل شويه اقول ايه، ما بعد الشروق، بعد الشروق بساعه، بعد الساعه 6. ليه بعد الساعه 6؟ ما بعد الفجر على طول. الله المستعان، مدبس نفسي. طيب يا دوب نخلص من ده، للاسف عندي لقاء بالليل ولقاء لازم ده ناس هتناقشني في حاجات عميقه شويه فلازم احضر كويس، وللأسف قلت للفقراء ان انا يوم الاربع هعمل لكم كذا، فانا مرتب اموري ان انا لازم اذبح ولازم اوصل ولازم اعمل في اصلاح ذات بين انا كنت قايل للناس اللي انا مشارك فيه، في واحد انا داخل معاه في مشروع كده معين ولازم فتدبيس النفس دي في مشاريع. عشان كده تلاقي ان بعض السلف بيقولوا على بعض الناس، يقول لك ايه، فلان كان لا يحسن ان يعصي الله، مش لاقي وقت، هو مش لاقي وقت. يعني يقول لك يعني حتى لو نفسي بتحدثني باخدها كده على الطاير، يعني باخد يعني بعمل المعصية كده يعني، وأنا مش فاضي، أنا انشغلت خلاص. ولذلك أحد منهجيات أو أحد الأسباب الخفية التي ربما لا ينتبه لها الكثير في انشراح الصدر، ألا يكون لك وقت فارغ. قال الرب جل وعلا في سورة الانشراح، في سورة الشرح، ألم نشرح لك، ألم نشرح لك صدرك، في النهاية قال لي فإذا فرغت فانصب. ليه بقى؟ لأنك لو عاوز الانشراح انتبه لفراغك، ماذا تفعل؟ وما قالوش ماذا يعني، ما قالوش تنصب في إيه، المهم تخلص حاجة خش في اللي بعدها، دبس نفسك. طب أنا مش هقدر يا سيدي، أنت خلصت ورد قرآن، قوم اعمل تمارين رياضية، خد اولادك وقول لهم تعالوا نلعب طايره على السطح، تعالى نعمل مش عارف، تعالى نلعب بينج على ترابيزه الايه السفره. طبعا استاذن والدتك عشان الموضوع ده كده انت دخلت في حته عميقه. يعني المهم ان اللي انا عايز اوصله ان حتى اللعب ده والممارسه دي والرياضه دي، بس انت دخلت في موضوع، لكن ما ينفعش تدخل في مرحله اللا شيء. لأن بعض الناس يا جماعة هو فاكر إن الصمت ده حاجة حلوة، لا الصمت يا جماعة ممتع وحاجة جميلة، بس زي ما هنتكلم فيه خلونا ندخل في الصمت دلوقتي. إن من ضمن الحاجات اللي نستفيدها بعد ما تكلمنا في النية والكلام ده، اللي احنا نستفيد ونستثمر العشر دي بتقليل الكلام، اللي هو الصمت الإيجابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت ده يا جماعة، الصمت ده بعض الناس بيكون فاكر الصمت ده ان انا ما اتكلمش، ان انا ما اتكلمش. هل الصمت ده اللي انت ما اتكلمش؟ لو عايزين نفهمه اكثر عمقا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في الصيام لو في واحد شتمك او واحد سبك بتقول له ايه؟ ان امرؤ صائم. يعني صائم انا مش هتكلم، يعني انا هصمت. السلف كان يقول اللهم عفف ألسنتنا، انك محتاج فعلا انك تقلل وتهذب وتأدب هذه الجارحة، لان الصمت في حقيقته عند من وعوه وفهموه هو لغة المسافة، هو الاصغاء للمجهول، هو التنازل عن حديث اللسان. يا جماعة الصمت ده لغة. مع بعض الناس في فرق بين السكوت والصمت. السكوت ده قد يكون ايه، قد يكون مذموم، لكن الصمت لا يكون مذموما ابدا، لان الصمت هو اتساع الرؤية. الصمت انك بتدي نفسك، دي معناها ان مرآتك مسقولة، انك من جوة تقيل، بتريح نفسك من التكدير اللفظي والتلوث السمعي والتلوك الفمي. ان الصمت ده معناه ان حضرتك فصيح القلب. الصمت ده يدل على انك فصيح القلب. الكلمة دي مهمة قوي قوي، انك تدرك الصمت، انك تسمع لصوتك الداخلي، انك مسترسل في التساؤل الذي يحملك على اليقظة. هو ده كل الصمت. عشان كده عم نقول الصمت نجاة، مش الصمت نجاة ان انا اسكت وخلاص، لا. لذلك قال النبي: وإياك أن تتكلم كلام تحتاج أن تعتذر منه. يعني درب نفسك، درب نفسك. هل ضبطت نفسك متلبسا من قبل بصمتك؟ يعني مسكت نفسك كده صامت مرة في يوم من الأيام؟ تعرفين يعني الكلام اللي أنا بقوله ده؟ إن أنا عم أكون ساكت، أنا مش ساكت يا جماعة في لا شيء، أنا ساكت بتفكر. واحد قال لي كلمة فأنا سكت. ليه؟ لأن أنا حدثت نفسي وأنا في الداخل، إن تكلمت ربما أذيته، وله قدر عندي لا أريد أن أأذيه. ده اسمه إيه؟ ده اسمه الكلام الداخل. فالصمت الخارج هو كلام بالداخل. عشان كده إحنا عاوزين الصمت ده، عاوزين إنك تكون صامت. يعني تكون صامت في العشر إنك تصمت كتير، يعني تتفكر كتير، بطلوا كلام. لا للكلمنجية في العشر، نقلل شوية. لازم تعرف انك تتقن التكلم. الصمت ليه لغة يا جماعة، لازم تعرفها ولازم تتقن التكلم بيها. فكل واحد منا يحاول بقدر الامكان يدور. والله الصمت ده لمن وعاه هيشعر انه معاه محبرة تكتب بقلم لا مرئي، قلم مش هيشوفه، وهيحس ان الصمت ده فيه مجالسة، فيه مسامرة، هيستمتع ويبدأ يفهم الحاجة على غير ايه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم على غير مرادها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، هم طبعا ما يشتبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له مزمم، مزمم راح، مزمم جه، مزمم مش عارف ايه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة جميلة جدا جدا، قال إنهم إيه؟ ألا ترون كيف صرفهم الله عني، صرف قريش عني، إنهم يسبون مزمما وأنا محمد. أمال يشتموا في واحد اسمه مزمم؟ شوف ربنا صرفهم إزاي، إنهم من يشتموا مين؟ مزمم وأنا محمد. ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه بقى؟ ده الصمم الإيجابي. سبحان الله. شوف احنا النهاردة على فكرة، هو يقصدني يا حبيب قلبي، والله ما يقصدك، انا بقولك هو يقصدني، انا عارف هو كان يقصدي، هو لما قال الكلمة دي كان يقصدني انا بعيني. يا ففي ناس بتكون شايفة كده، سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا بقى يا جماعة، مش المفترض النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل الناس الا على ما يصلحهم؟ مش ده المفترض؟ طيب لما قال لنا لما واحد يسبك وانت صائم قل له اني امرؤ صائم، الجملة ديت لماذا لا تفعل في السامعين لها الافاعيل؟ ليه الوصية ديت؟ ليه ما بتوصلش فيها المعنى ده؟ لماذا لا تترك اثرها الواجب فينا ولا تترك اثرها في من قيلت لها؟ لأن احنا ممكن نقولها واحنا مش فاهمين أبعدها. فالصمت يا جماعة هو فصاحة القلب، الصمت هو فصاحة القلب وحضور العقل. ودوروا فتشوا كده في نفوسكم، هتلاقوا أن أكثر ما يشتت القلب هو الضجيج اليومي الذي تسمعونه أو تقولونه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك هذا. فاحنا عاوزين النهاردة ان احنا ناخد بالنا من المعاني دي. خلي بالك انتوا لو مسكتوا اللسان في عبادات كتيرة جدا هتلاقيها بتيجي معاك. يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي عبادة سلامة الصدر، عبادة السلامة، عبادة ألا تجرح الناس بفمك، لأن الكلام ده ممكن يكون كلام كلمات أو لكمات. الكلام لو لعبنا فيه ممكن يتقلب على طول لكمات. عارفين يقول لك إيه الكلام هو الكلام المعروف ده اسمه كلام. في حاجة اسمها الكلم، يقول لك فلان مكلوم مجروح، صح؟ أحيانا إحنا بنقول كلام نجرح بيه، نجرح بيه غيرنا. فلو مش هتعمل أي حاجة إنك تريح وترحم الناس من اللكمات من النار، لأن الفم ده ممكن يطلع نور وممكن يطلع ماء وممكن يطلع نار، وإحنا مش واخدين بالنا. وطبعا كلنا إلا ما رحم ربي المهتمين بنفسهم يعني، لكن كلنا بيقول اللي إحنا ما بنطلعش إلا النور. ونور إيه؟ نور كالشمس. من رحمهم الله، عارفين إن إيه؟ لا، إن القصة مش كلها نور، لا إحنا أحيانا بنغلط. يبقى إحنا النهاردة تكلمنا عن إن إحنا يحضر عندنا المعنى، تكلمنا إن إحنا عاوزين نعيش بالحب. مش عارف بقى الوقت سحب منا. خلونا نقول برضو من ضمن الحاجات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن الأعمال الصالحة، ما من الأيام العمل الصالح، احنا نمسك الحديث بقى، العمل الصالح احنا قلنا النية المباركة. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا العمل الصالح والصحابة قرأ عملوا عقدوا المقارنة اللطيفة وقالوا ولا الجهاد، فقال ولا الجهاد، ان هم كانوا بيتكلموا عن القمة السامية للأعمال الصالحة. فنفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يريد أننا نجتهد في الأعمال الصالحة ولا نفرق بين صغير ولا كبير، ولا عمل صغير ولا عمل كبير. طيب إيه الفلسفة؟ عاوز تقول لنا إيه؟ عاوزين نقول إن إحنا عاوزين يا أولي الألباب نخرج بالآتي في العشر، أن يكون لينا نصيب من كل عمل صالح نقدر عليه، يكون لنا نصيب من كل عمل صالح نقدر عليه، اللي هو نوع في الأعمال الصالحة. ما تقولش ده كبير ولا ده قليل، نوع. أنا مثلا ربنا فتح لي في الصيام، خلاص ده تخصصي. في واحد تاني ربنا فتح له في القرآن، ده تخصصه. فعندك فرصة أنك تكون من القوام، من الناس اللي بيقوموا الليل في العشرة دي، فاضرب معهم بسهم. ما تقولش بقى أنا مفتوح لي في الصيام وخلاص، لا، جدد نشاطك مع الأرحام، جدد نشاطك مع أرحامك. الخلاصة أضف إلى تخصصك. أنا تخصصي إيه؟ قراءة قرآن. ضيف لتخصصك، أنا تخصصي جابر الخواطر، ضيف لهذا التخصص. أنت تخصصك إيه؟ واصل للرحم، ضيف للتخصص بتاعك. أنا محسن لجاري، ضيف للتخصص بتاعك. مميط الأذى عن الطريق ومميط الأذى عن العقول، ضيف للتخصص بتاعك. وهكذا، أنا متفنن في البر، فهلا تفننت في الصلاة؟ وسع بقى مداركك وجود الأنشطة. كان في واحد اسمه أبو بدر. أبو بدر ده كان بيلقب بأبو المساكين، هو كويتي. الراجل ده كان بيحج كل سنة، والسنة اللي ما يحجهاش الناس شافوه سبحان الله يجيب مجموعة من الناس معاه ومن العمال وكده، ويبدأوا. طبعا كان قبل بقى ما يعملوا مبنى الجمرات والكلام ده، فكان بيمشوا في الشارع بيشيلوا الأمواس من الطريق. يا عم الحاج انت ما شاء الله عامل أضاحي وعامل كذا، انت مالك ومال الموس؟ يقول أنا أخشى أن ينجرح مسلم. شوفوا توسيع المدارك. بعض الناس ممكن يجي في العشر ده يقولك بص بقى أنا مشغول بالأضاحي وخلاص. جميل التخصص ده، بس ما تحرمش نفسك من أعمال تانية. لدرجة أن سبحان الله الراجل ده يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، كان في جماعة أفارقة جايين من مسافة بعيدة جدا ورايحين على المبنى الجمعية بتاعته. ركزوا يا جماعة عشان تفهموا النفاسة، عشان لما تيجوا تنافسوا وتخشوا في المنافسة توصلوا لتلك النفاسة العالية. لما الناس جم جايين بقى من مسافة بعيدة وأفارقة والعرق ويعني شعس الرؤوس والأتربة تعلوهم، فدخلوا، فكأن السكرتير ومساعد الأعمال لما شاف المنظر ده محبش إن هم يحتكوا بالإيه أبو بدر وأبو المساكين ده دلوقتي. فقال لهم إيه جزاكم الله خيرا ومش عارف إيه والكلام ده، طيب بصوا روحوا ارتاحوا. وشوف هو برضو مهذب بيقولهم روحوا ارتاحوا النهاردة وإن شاء الله معادنا بكرة العصر نتقابل مع أبو بدر. هو عاوز يقول لهم إيه يعني انتوا رجعوا جددوا الثياب كده، ويعني عاوز يقول لهم يعني روحوا ارتاحوا. طبعا عم يرتاحوا بقى وجايين من سفر يغتسلوا ويغيروا الثياب والكلام ده. فالراجل طلع فقال له فين يا جماعة الأفارقة اللي انت قلت جايين النهاردة؟ قال له والله جم بس الصراحة يعني كانت الريحة صعبة جدا وبتاع والكلام ده، فأنا قلت لهم كذا وكذا وكذا. ماذا تتوقعون من هذا الرجل وهذه النفاسة العالية؟ الناس اللي بتجود وتجدد أعمالها دي ممكن يكون قال إيه؟ أرجو. قال له إيه بقى؟ قال له راحتهم. ثم قال له ركزوا يا جماعة الكلام ده نفيس، قال له أرجوك لا تغلق عني أبواب النجاة فلعلي أدخل الجنة بهذه الرائحة. يا بقول له بالله عليك تقفلش علي باب، لعلي أدخل الجنة بهذه الرائحة. يقول لما راح لهم كان دخل يسلم عليهم بطريقة ويحضنهم، هو يريد فعلا إن هذا المعنى يزيله تماما من نفوسهم ويربي نفسه ويربي مساعده. دي بقى نفوس يا جماعة، النفوس العتيقة زي أبو بكر كده العتيق. أبو بكر نختم به، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على أبواب الجنة ماذا قال؟ قال هل من أحد يدخل من كل هذه الأبواب يا رسول الله؟ هو ده بقى عشان كده احنا عاوزين ندخل العشر بنفوس أبي بكر. قال عم قال لهم لكل باب، قال نعم وأرجو أن تكون أنت. خلاص شعارك وأرجو أن أكون أنا. فكانوا بيحبوا التفنن في العمل الصالح، فمع التخصص زود العمل، مع كل بحر قطرة ومع كل بستان ثمرة. نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى الشحافي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء مع برنامج أقوال جامعة. يسرني أن أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نتناول أقوالا جامعة للصحابة والتابعين وبعض الأقوال للخلفاء الراشدين وكذلك للعلماء الأجلاء. هذا قول للإمام النووي رحمه الله تعالى: لا تركن للدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته وفضله وتأييده وكرمه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: آمين.
1: ونسأل الله عز وجل أن لا نكون من عباده الأشقياء المحرومين المحجوبين عن ظل رحمته في الدنيا وفي الآخرة. إن الله بعباده لطيف قريب وهو مجيب الدعاء. وبعد، فكنا في حديثنا السابق نتكلم عن غرور الدنيا وعن كيفية انخداع النفس بهذه الدنيا. ومن المفيد جدا أن نتحدث في قولنا هذا عن حقيقة هذه الدنيا وعن طريقة السكن فيها وعن ماهية الدنيا بالنسبة للإنسان. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يبين بهذا القول مهمة الدنيا بالنسبة للإنسان، فيظهر لنا أن الدنيا ليست الدار الآخرة بل هي الدار الأولى، ليست النهاية بل هي البداية، والإنسان سينتقل عنها إلى دار يستقر فيها أبدا من غير موت ولا انتقال إلى غيرها. لذلك أمر المسلم بعدم الركون إليها، وأمره أن لا يتخذها وطنا بمعنى مستقرا دائما. كلمة الوطن الوطنية تعني بأن يكون انتماؤك الدائم لوطنك. أنا وطني، أنا أنتمي لهذا الوطن، أنا أستقر في هذا الوطن، مهما رحلت عنه مهما سافرت أعود إلى وطني، لا أتخذ وطنا بديلا عنه. إذن الدنيا ليست مستقرا دائما لك، الآخرة هي المستقر الدائم لك. إذن وطن المؤمن الذي يستقر فيه دائما أبدا ولا ينتقل إلى غيره أبدا الجنة في الآخرة. وبين أن المؤمن لا يطمئن في هذه الدنيا لأنه سينتقل عنها، فالاطمئنان يكون في الدار التي لا ينتقل عنها الإنسان أبدا. بعد ذلك أمر بأمر هام جدا، قال: لا تتعلق بالدنيا إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. انظر إلى هذا الكلام، لا تتعلق بهذه الدنيا إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه.
0: وهنا هل من قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا المعنى بأن الإنسان في الدنيا هو مجرد مسافر ووطنه الآخرة، والمسافر لا يستقر إلا في وطنه؟
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر بأحاديثه الصريحة الواضحة. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر وأوصاه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب يكون في غير وطنه، وعابر السبيل كذلك يكون في غير وطنه، وكأنه يأمر الإنسان بأن يعمل للآخرة أكثر من عمله للدنيا. لماذا؟ الإنسان عندما يكون في هذه الدنيا مسافرا إلى وطن يختلف عن وطنه، ماذا يفعل في ذاك الوطن أو في ذاك البلد الآخر؟ خرج عن وطنه إلى بلد آخر في ديار الغربة، نجده يسعى في الليل والنهار من أجل العمل حتى يحقق الراحة التامة له في وطنه، ثم يعود مسرعا إلى وطنه. السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع إلى أهله كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن هل في بلاد الغربة لا يأكل، لا ينام، لا يعمل لعيشه؟ يعمل لعيشه
0: بمقدار محدود،
1: ثم يدخر العمل الباقي، يدخر ما ينتجه من أموال وسوى ذلك من أجل وطنه، لأنه يدرك تماما أنه سيستقر في وطنه. فالإنسان في هذه الدنيا مسافر إلى الآخرة، إلا أنه سيعيش في الدنيا فترة معينة. انظر إلى التشبيه: وطن المؤمن في الآخرة، سافر إلى الدنيا من أجل أن يعمل فيها ما يهيئ له السعادة في الآخرة، أنزله الله من الآخرة إلى الدنيا ليعمل ما يحقق به السعادة في الآخرة. إذن ماذا يفعل؟ ماذا يتعلق؟ يتعلق من الدنيا بمقدار ما يتعلق به المسافر في غير وطنه، يأكل ويشرب، يأخذ من الدنيا ما يخوله أن يعيش فيها، ويدخر نتاج عمله للآخرة، لأنه يدرك أن المستقر سيكون في الآخرة. إذن يأخذ الحاجة الضرورية للحياة، ثم يهيئ نفسه بعد ذلك للانتقال إلى الآخرة، وهو تشبيه رائع ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. شبه بين الإنسان الذي ترك وطنه وذهب إلى بلاد الغربة، كيف يتعلق بوطنه وكيف يسعى في بلاد الغربة من أجل الإعداد لما ينفعه في وطنه، ويبين لك أيها الإنسان أن وطنك، أن مستقرك، أن حياتك الدائمة الباقية الخالدة في الآخرة، وأنت الآن مسافر من الدنيا إلى الآخرة. فاعمل في الدنيا لحاجتك الضرورية، واعمل لما ينفعك في حياة الخلد والاستقرار في الآخرة. إذن وطن المؤمن في الجنة، لا بد أن يعمل للوصول إليه، وهذا لا يعني أن لا ينتمي إلى وطنه في الدنيا، ينتمي إلى وطنه في الدنيا بمقدار ما سيعيش في الدنيا، ويعمل لوطنه في الآخرة بمقدار ما سيعيش في الآخرة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: كما ذكرت أخذ بمنكب
0: عبد الله بن عمر
1: رضي الله عنه وأرضاه، وأوصاه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. منذ سمع عبد الله بن عمر هذا الحديث ظل يردد ويقول دائما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، منذ سمع هذه الوصية من رسول الله، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هو يريد أن يقول أنني إذا كنت غريبا في هذه الدنيا، إذا كنت عابر سبيل فيها، فأنا لا أدري متى أنتقل إلى غيرها. فلذلك إذا أصبحت قد أموت قبل أن أمسي، فلماذا أنتظر المساء؟ إذا أمسيت قد أموت قبل أن أصبح، فلماذا أنتظر الصباح؟ إذا أصبحت أتوكل على الله وأستغفر وأدعو الله عز وجل أن يغفر لي، ثم أمشي في الدنيا. إذا أمسيت أحاسب نفسي، أستغفر ربي، ثم أنام، لأنني قد أنتقل إلى الدار الآخرة.
0: ويسألك أحدهم لماذا كل هذا التشاؤم؟
1: هذا ليس تشاؤما، إنما هو من باب الذكاء كما ذكرت سابقا، من باب التيقظ. لأن الإنسان عندما يشاهد بأم عينيه، كم من شاب مات في أول شبابه، كم من رجل شاخ وبلغ السنوات الطويلة وظل قويا شديدا، يشاهد الطبيب يقع في مرض لا يستطيع أن يبرئ نفسه منه وهو يداوي الناس، يشاهد الأعمى يمشي بين الحفر ولا يقع فيها، ويشاهد البصير يمشي بين الحفر فيقع فيها. عندما يشاهد الإنسان تقلبات الدنيا، أحوال الدنيا، كيف يطمئن؟ كيف يأمن؟ كيف ينتقل عن دائرة الخوف من الله عز وجل إلى دائرة الأمان والاطمئنان والاستقرار؟ أبدا، هذا ليس تشاؤما، لأنك عندما تنام وضميرك في راحة، لم تظلم أحدا، أديت الواجبات لله عز وجل، تنام مطمئنا وإن توفاك الله. أما عندما تنام وقد قصرت في حقوق الله وقد ظلمت الناس، فكيف تنام؟ لن تنام، سيبقى الخوف يطاردك في الليل وفي النهار. المؤمن مطمئن، المؤمن لا يتشاؤم، التشاؤم ليس من الدين. المؤمن في الصباح إذا قلت أنه لا ينتظر المساء، هذا يعني أنه عليه أن يكون مستعدا للموت في هذه اللحظة. لذلك أنا كنت أقول دائما لشخص يسألني عن هذه الأمور، كنت أقول: هل أنت الآن على استعداد أن تلقى الله؟ اسأل نفسك، حاسب نفسك.
0: على المرء أن يكون دائما على استعداد لملقاة الله سبحانه
1: أبداً
0: وتعالى،
1: دائما عليه أن يسأل نفسه في كل ساعة: هل إذا مت الآن أنا على استعداد أن يحاسبني ربي وأعمالي تخولني أن أدخل إلى الجنة؟ إذا كنت تموت في أي ساعة؟
0: ولكن غرور نفسه يحدثه بأنه سيطول عمره وسيعمل لاحقا لما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهكذا حديث النفس
1: يبقى الإنسان.
0: نعم.
1: لازلت شابا،
0: نعم،
1: لازال العمر أمامي، غدا أعمل، غدا أعد، غدا أعمل، وهكذا حتى يأتيه الموت فجأة. أبدا، عليك أن تكون على استعداد دائم للقاء الله عز وجل في الصباح وفي المساء وفي كل وقت. والصالحون دائما كانوا يقولون: عليك أن تتوب إلى الله تعالى قبل موتك بلحظة أو بساعة. فيقولون: كيف هذا؟ متى يدرك الإنسان متى يموت حتى يتوب قبل أن يموت؟ يقولون: قد تموت في كل ساعة، فاجعل في كل ساعة توبة لله عز وجل. إذن اجعل توبة لله في الصباح، واجعل توبة لله في المساء. هذا يعني أن تكون مستعدا دائما للقاء الله وللحساب، وهذا هو التيقظ، وهذا هو الذكاء. إذا مات فجأة فكان في النار، يقول: كنت غبيا في الدنيا، لو كنت ذكيا لأعددت نفسي من البداية حتى أدخل الجنة إذا مت فجأة. إذن سيدنا ابن عمر يقول: خذ من صحتك لمرضك. أنت الآن معافى، عليك أن تستغل هذه العافية من أجل السعي لما ينفعك في الآخرة، أن تحصل الأجر، أن تحصل الدرجات العليا في الآخرة، لأنك قد تنتقل من العافية إلى المرض فلا تستطيع أن تفعل شيئا. ويقول خذ من حياتك لموتك، أنت في الحياة فهيئ لما بعد الموت. وأكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بحديث آخر قال فيه: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. انظر إلى هذا التشبيه الدقيق الذي يبين بوضوح معنى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى.
0: لا يتعلق بشيء منها، استظل وغادرها وتركها ومشى.
1: هو يقول أنا في الدنيا كراكب، أي كمسافر.
0: نعم.
1: إذن استظل في ظل شجرة، الظل تميل إليه النفس، إذن نفهم من هذا أن الطريق شاق فيه مشقة، وأن النفس تميل إلى الراحة. ونفهم من هذا أن الدنيا شبهها النبي بظل شجرة، والظل الإنسان عندما يكون في صحراء تميل نفسه إلى أن يجلس في ظل شجرة. فالدنيا فيها شهوة، فيها راحة تميل إليها النفوس، إذن الطريق شاق. والنبي شبه الدنيا بظل شجرة، وظل الشجرة تهواه النفس، فعليك أن لا تنسى بأنه عليك أن تنتقل بعد ذلك من تحت الشجرة لتتابع المسير من أجل الوصول إلى دار الاستقرار والأمان. ووقف عليه الصلاة والسلام يوما على المنبر خطيبا، انظر ماذا قال، كان مما قال: فليأخذ العبد لنفسه من نفسه. كيف يأخذ لنفسه من نفسه؟ ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. إذن عليه الصلاة والسلام يقول لك: خذ من نفسك لنفسك، أي من راحة نفسك في الدنيا لراحة نفسك في الآخرة. خذ جزءا من راحة نفسك في الدنيا وألزمها الطاعة والعبادة والسعي لما يرضي الله من أجل راحة نفسك في الآخرة. وخذ من دنياك لآخرتك، أي خذ جزءا من وقتك في الدنيا من أجل أن تكون آمنا في الآخرة. ويقول: خذ من الشبيبة قبل الكبر، عليك أن تستثمر الشباب في الطاعة قبل أن تصل إلى الكبر، لأن الإنسان عليه أن يفهم تماما أن أجر الأعمال وهو في حالة الشباب تفوق كثيرا أجرها وهو في حالة الكبر، وإن كانت هذه الأعمال هي نفسها. العمل نفسه إن قام به وهو في حالة الشباب أجر عليه أكثر بكثير من قيامه به وهو في حالة الشيخوخة. إذن عليك أن تستثمر الشباب في طاعة الله عز وجل وفي السعي لمرضاته ولإقامة شرعه، وأن تعلم أن هذا الوقت الذي هو وقت الشباب أثمر الأوقات وأكثر الأجر الذي تحصله في الآخرة هو ما تفعله في وقت شبابك، لأنه في حالة الشباب يكون الصراع بين شهوة النفس وبين السعي لما يرضي الله. أما إذا صار كبيرا زالت عنه شهوة النفس فمن السهل أن يسعى للآخرة. إذن الجهاد، أي جهاد النفس، يكون في فترة الشباب. بعد ذلك قال: عليك أن تأخذ من الحياة قبل أن تموت، أي أن تأخذ من الحياة ما ينفعك في الآخرة قبل أن تموت. لماذا؟ لأنك إذا مت، إذا انتقلت من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة لن تعود إلى الدنيا مرة أخرى. مهما طلبت، مهما سعيت في أن تعود ساعة حتى تستغفر فيها، حتى تتوب فيها، لن تعود إلى الدنيا أبدا. ثم يبين لك: كن على يقين، أقسم والذي نفس محمد بيده، كن على يقين أنك لن تنتقل من هذه الدنيا إلا إلى الجنة أو إلى النار. فانظر إلى هذا الخطاب الذي يوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل إنسان في الدنيا، كيف يستثمر الشباب، كيف يستثمر الدنيا، كيف يستثمر راحة النفس. ونجد سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وقف على المنبر في صلاة الجمعة خطيبا، وكان مما قال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا، لم تخلقوا عبثا. هل خلق الإنسان هكذا؟ هل خلق في الدنيا ليأكل ويشرب وينام ويموت؟ إذا جلس الإنسان مع نفسه يتفكر: هل خلقت عبثا، لا لهدف ولا لغاية، هكذا؟ لم يخلق عبثا، خلق لهدف، خلق لغاية عظيمة نبيلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق في الدنيا لينتقل إلى الآخرة، خلق لإقامة شرع الله عز وجل، خلق لإقامة العبادة في الأرض. فالله عز وجل يعبد في الأرض ويعبد في السماء، أنزل الإنسان إلى الأرض لإقامة العبادة، لإقامة الشرع، لعمارة الأرض بما يرضيه جل جلاله. أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى. إذن أنتم لم تخلقوا عبثا وأيضا لن تتركوا سدى،
0: هكذا بدون ثواب أو عقاب، نعم،
1: بدون حساب. لابد أن يقتص للمظلوم، لابد أن يعاقب الظالم، لابد أن يرفع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد أن يعذب الله عز وجل الذين ظلموا وأنكروا الآيات في الدنيا. وإن لكم موعدا، إذن لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم موعدا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم. فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السماوات والأرض. إذن عندما يصل العبد إلى الآخرة خاب وشقي إذا أخرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء، إذا أخرجه من جنته التي عرضها السماوات والأرض، وكب في النار بكامله يصرخ وينادي ويستغيث، ولكن من يجيب؟ من يجيب؟ لو صرخ في الدنيا لأجابه الله، لو استغاث في الدنيا لأغاثه الله، لو استنجد في الدنيا لوجد أن الله عز وجل يرحمه، يغفر له. رحمة الله سبقت غضبه، رحمة الله وسعت كل شيء. فالعبد في الدنيا باستطاعته مهما فعل من الذنوب، مهما قصر، إذا نادى ربه طالبا الرحمة حلت عليه الرحمة وأتته الأنوار حتى تنقله من دائرة العصيان إلى دائرة الالتزام والإيمان والتقوى والورع. ونجد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا دار من لا دار له، ولها يعمل من لا عقل له. يقصد بهذا العمل ما كان على غير هدى، أي الإنسان الذي يقوم بأعماله في الدنيا على غير هدى، يعني من غير مراعاة لحدود الشرع، لحدود الحلال والحرام، لا عقل له. كيف؟ سواء كانت هذه الأعمال من المحرمات أهلكته، وإن كانت هذه الأعمال من المباحات أو من أداء الواجبات من غير هدى، من غير مراعاة لحدود الشرع، لا تقبل منه. إذا الذي يعمل من غير هدى، من غير التماس لأحكام الشرع، لا عقل له. وفي النهاية لا بد أن يدرك الإنسان تماما أنه عليه أن يفضل ما يبقى على ما يفنى، فالدنيا تفنى والآخرة هي الباقية. وعندما يقرأ ويتدبر كيف سيكون في الجنة، كيف تدخل الملائكة عليه من كل باب، كيف يرتقي في درجات الجنة، كيف يجالس الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء، وينظر إلى هذه الدنيا يدرك تماما أن الخير أن ينتقل إلى جنات الله تعالى، لا أن يبقى في الدنيا مخمولا بعصيانه وشهوات نفسه ثم ينتقل في الآخرة إلى نار الله.
0: نسأل الله عز وجل رحمة من عنده ومغفرة تامة. فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أشكركم على هذا الشرح والتعليق لقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا تركن للدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. أشكر الإخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. نجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. حتى ذلك الحين لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحادي، حاوره زياد دندن.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقلنا ان المرحلة الاولى من السورة عالجت وحدة الانسان ابا ووحدته امه، وعالجت أن الله بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وعالجت ما يطرأ على ما جرى به قدر الله في بعض خلقه أن يتركوا أيتاما ضعافا لأنه يريد أن يستبقي الحياة الكريمة للنفس الإنسانية، فطلب أن نصنع معهم كذا وكذا وكذا، وأن نكون عليهم أوصياء قائمين بالعدالة والإدارة الحسنة النزيهة العفيفة لأموالهم إلى أن يبلغوا سن الرشد فيتسلموها. وقلنا إنه عالج أمرا آخر أيضا في استبقاء الحياة الكريمة، وهو أن العرب كانوا يمنعون النساء من الميراث، ويمنعون من لم يطعم برمح ولم يضرب بخنجر أو سيف ولم يشترك في رد عدوان عن الميراث. فأراد الله سبحانه لهذه الفئة الذليلة المضطهدة أن يعطي حقها ليعيش العنصران في كرامة ويستبقي الحياة في عزة وفي همة وفي قوة، فشرع أن يكون للنساء نصيب زي الرجال ما لهم نصيب مما قل أو كثر. وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن الحقوق بآيات المواريث، وبين أن المرحلة الأولى بين حدود الله فيها، فمن كان يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيما حد من حدود، ومن استغنى عن هذه فليعص الله إن أراد أن يكون خالدا في النار. إذن الحياة الإنسانية هبة من الله لهذا الخلق، وهبة سبقها أي سبق إيجادها ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم. فوفد الإنسان على الخير، ولم يفد الخير على الإنسان، مش خلق الإنسان وبعدين عمل له الشمس والقمر والأرض والعناصر، ده خلقها أولا، أعدها لاستقبال الطارق الجديد اللي هيبقى خليفة في الأرض. يبقى إذن الخير في الأرض الذي نستبقي به الحياة سبق وجود الإيه؟ الإنسان. دي عناية ولا مش عناية؟ عناية. مدام سبق وجود الإنسان، والإنسان جعل الله له وسيلة للتكاثر، وقلنا وسيلة التكاثر في الإنسان مربوطة بعملية الإمتاع، لكن وسيلة التكاثر في الزروع وفي الحيوانات بس لحفظ الايه؟ النوع بس، لكن الامتاع لأن المشقات التي يتطلبها النسل كثيرة، فلا بد أن يجعل الله فيها متعة تغري الإنسان بالايه؟ العملية. وأراد الحق سبحانه بذلك أن يأتي للضعاف ليجعل منهم حياة قوية، يمكن واحد يقول طيب مدام بيوصينا عليهم عشان ننشئ من اليتيم كذا ويبلغ الرشد مش عارف ايه والنساء كذا، طب عمل العملية دي ليه وموت ابوه؟ ها؟ موت ابوه ليه؟
2: مفهوم الكلام؟
1: نقول له حتى لا تكون الحياة ضربة لازب على الله،
2: مش يخلقك عشان تقعد قد كده،
1: لا، قال لك انت تختبر، تموت جنينا وتموت طفلا وتموت صبيا وتموت رجل وتموت هل، بل يجي واحد خرم يعيش وحفيد حفيده يموت ليه؟ ام قال لك لان الله اراد ان يستر قضية الموت على الناس فلا عمر لها، يعني ما في سن له خلاص، ولا زمان لها ولا سن لها ولا سبب لها، حتى يكون الإنسان منا دائما على استعداد أن يموت في أي لحظة. وما دام الإنسان هيعيش على استعداد أن يموت في أي لحظة يستحي أن يلقى الله على معصية، وأيضا فلنعلم أن المنهج الإيماني منهج يجعل من المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فإذا مات واحد كده بأبوه وهو يتيم صغير ثم يجد آباء من المجتمع يبقى المنهج الإيماني إيه؟ وحتى لا يفتن أحد في أبيه، محدش ينفتن في أسبابه، نبقى مربوطين كلنا بمين؟ وما دام استبقاء الحياة ربنا عملها كده علشان نستبقي الحياة، قال لك فيه بعد كده حاجة تانية اسمها استبقاء النوع. استبقاء ايه؟ النوع. ولما جه عشان استبقاء الحياة الكريمة جعل من حركة الأصل ما يعود على الفرع، يعني لم يغر الله الإنسان وحده بالحركة لنفسه، ولكن أغراه أن يتحرك في الحياة ليقول له إن حركتك ستنفع أولادك، الأولاد دي غريزة الحنان والحب وإلى آخره متمكنة من النفوس، فالواحد يقعد يسعى في الحياة يقول لك برضو أنت هتستفيد ومين؟ ولذلك الذي يتحرك حركة واسعة في الحياة، قلنا ان تحرك 10 سنين يحط رجل على رجل بقيت عمره، ان تحرك بهمة واخلاص يرتاح، ان تحرك 20 سنة يضمن ان ولاده يحط رجل على رجل كمان، ان تحرك عمر اطول كده يضمن لاحفاده. يبقى لما تيجي تقول الاولاد والاحفاد اخدوا كده بدون تعب وجالهم من ابوهم، قل له ما ابوهم يتحرك حركة تسعهم جميعا والمجتمع استفاد من حركته، وفتت الله الثروة بأن نده شوية وده شوية وده شوية عشان تتفتت، ولما تتفتت تشيع أكثر ولا لا؟ تبقى تشيع أكثر. يبقى شجعنا على أن نعمل لنعول أنفسنا ولنعول من مين، ونضمن لهم أنهم حيبقى عندهم مثلا كذا. وبعدين فتتها ولا ما فتتهاش؟ ذلك هو التفتيت، اسمه التفتيت الانسيابي. تفتيت ايه؟ انسياب. واحد عنده 100 فدان وعنده كم ولد، ده هياخد له 120 والبنت هتاخد لها 10، وبعدين الولد بعدين يبقى له ايه؟ هتتفتت ولا ما تتفتتش؟ برضو وزع الملكية ولا ما وزعهاش؟ انما وزعها توزيع ايه؟ انسيابي، مش توزيع قهري ينشئ بقى الحقد وينشئ الضغط وينشئ العداوة. ولذلك شوفوا الحق بيقول ايه، بده يحترم حركة المتحرك يضمن ان حركته دي هتعود له ولمن ايه، ولمن يعوله. قال انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. ما يقولش المال اللي انت خدته دي عدو ده بتاعي. انا قلت لكم زمان لما بيحنن واحد على واحد بيقول له اقرض ربك، اقرض ايه؟ بيحترم حركته، يحترم انه مالك بعرقه، وما دام احترم انه ملك بعرقه يوم يقول له ده اخوك عايز كذا فيقرضني انا. طب وش معنى يقرضه وما يقرضش؟ ما قالش ليه يقرض زميلك، قال لك لا، لان الله هو اللي استدعى الخلق الى الوجود، واللي يستدعي الخلق الى الوجود لازم يتكفل برزقهم يا اخي.
2: هو حد جاب نفسه في الوجود؟
1: ربنا استدعى الخلق للوجود والكافر الراخر استدعاه للوجود، يبقى لازم يضمن له رزق ولا لا؟ قال لها يا ارض ويا اسباب استجيبي حتى للكافر، لانه هو الذي استدعاه لمين؟ هو الذي استدعاه للايه؟ للوجود. فيعمل التوريث ده يروح عامل تفتيت ملكيه ايه؟ انسيابي. ايه يعني انسيابي؟ عشان ما يجيش التفتيت القذري. تفتيت القصر دي عيال بينشأوا يلاقوا أبوهم

0: يسألكموها يحفكم تبخلوا. يعني يلح عليكم بسؤال يقول لك طلع الفلوس دي تبخلوا بها لأنك انت عرقان انك انت تعبت مش كده. ايه الفرق بينك وبين انك انت صرفت مصرفا من دخلك مصرفا معتدلا ثم ابقيت شيئا لاولادك، وبين الذي جاء بدخله كله وقعد يفرتكه على القهوه في المخدرات وفي البتاع؟ ايه الفرق بينك وبينه؟ مش لازم تحترم اثار الحركه؟ لازم تحترم اثار الحركه. قال انا مش هسالكم اموالكم، لانني ان سالتكم اموالكم وحفكم يعني ولح عليكم فيها تبخلوا بها لانها ايه صعب شويه. ويخرج أضغانكم. وإذا خرج الضغن في المجتمع فالويل للمجتمع كله، فالويل. ولذلك تجد كل حركة من هذه الحركات ينشأ منها بروز الضغن في المجتمع. ساعة ما برز الضغن في المجتمع انتهى كل شيء. فاستبقاء الحياة الكريمة ربنا عمل له الوسائل، الضعيف جاب له اللي يحميه، النساء ما بياخدوش لا ياخده، تركة بتتوزع، وبين قال هذه حدود الله، اوعوا تتعدوا الحدود دي. فإذا ما تعدينا هذه الحدود يبقى لازم نكون من أهل الإيه والعياذ بالله، اللي حيتعدها يبقى من أهل الإيه؟ من أهل النار. دي علشان استبقاء حياتك وحياة من تعود. قال لك فيه نوع تاني، استبقاء نوعك. لأن لك عمرا محدودا في الحياة وستنتهي، يبقى لازم تستبقي النوع في غيرك. تستبقي النوع في ايه؟ في غيرك. طب استبقاء النوع ده في غيرك ازاي؟ أم قال لك ما احنا بنتجوز عشان تيجي أولاد وتيجي مش عارف ايه وبنين وحفدة والسلسلة ايه؟ والسلسلة تبقى تمشي. يبقى اسمه استبقاء ايه؟ مش استبقاء حياة، استبقاء ايه؟
1: نوع.
0: واستبقاء نوع عايز يبقى كريم برضو ولا لا؟ قال لك اوعى تستبقي نوع الا حين تضمن له الوعاء الطاهر العفيف. اوعى تنشئ نوع، تستبقي نوع من وعاء خبيث نجس اختلط في الوعاء اماء اناس متعددين، فلا يدري احد لمن ينسب الولد فيصير مضيعا في الكون. لقيت. ام قال لك لا، احنا عايزين اوعيه نظيفه بقى عشان تستبقي الايه؟ تستبقي النوع. الاوعيه النظيفه دي راح شارع لها الايه؟ الزواج. ان كل واحد كده يروح لانثى يختارها والانثى ترضى بالزوج ومش عارف ايه ويكونوا الايه؟ الاسره امام اعين الناس جميعا. خلاص؟ يبقى معروف ان دي امرأة هذا وهذا زوجها، دخوله وخروجه غير ايه؟ غير منقود. خلاص؟ وبعد ذلك ما ينشأ من الذرية يبقى ايه؟ قطاع منسوب اليه. يخجلني ان يكون مهينا عريان ولا جعان ولا مريض ولا بعتنيش بيه، يخجلني في المجتمع ولا لا؟ يخجلني. يبقى لما يبقى محسوب عليا يبقى حاول اعمل ايه؟ احاول اعمل انه انسان ايه؟ انسان مستوفي كل حقوقنا عند من يربيه، وانسان كريم، انسان مرفع الراس، انسان مش مهين، لا يقدحه واحد يقول له شوف انت جاي منين او ابين ابوك، ما يقدحوش، فيعيش كثير الجناح طول عمره ويعيش مذلول. يوم حب يقول لك انا استبقي النوع بس بايه؟ بشيء على عين الجميع، انه يكون على الطريق الايه؟ الشرعي. ومن العجيب انك تجد هذه المسألة واثرها واضحة في الكون. الذي يرمي او التي ترمي اثر جريمتها في الشارع، ولما تكون عندها حنان قوي ما ترميهش في البحر ولا ما ترميهش في حاجة عشان تعرف انه مربوط بحنان، بس الحنان ما هو الشرعي. تقوم تيجي قدام مسجد قالوا ترميه ليه؟ قال عشان حد من الناس الطيبين، حد من الناس الايه؟ حتى الزاني عرفت ان مش هيجي هنا المكان ده الا راجل طيب يحن على هذا وياخده ويبقى كويس مأمون عليه. ما جابتوش عند خمارة وحدفته ولا عند سيما ولا لا لا، عند ايه؟ دائما في ابواب المساجد. برضو الحنان عامل ايه؟ بقى كونه غير شرعي خلاها ما تخليش

0: عشان ما يجيبلهاش فضيحه. وكونه حنان وحته منه صعب عليه، لفته ويمكن لبسته كويس، ويمكن ان كانت غنيه حطت وياه شويه ايه شويه فلوس، وتيجي عند باب جامع وتحطه. دي ايه؟ دي بضعه الحنان، بضعه وديكها حياء الذنب، فرمت حياء من الذنب مش كده، واحتاطت في ان ترميه في مكان يغشاه الناس الطيبين علشان تبقى ضامنه ان اللي هيلاقيه يبقى راجل طيب. الله. اذا حتى الفاسق عن دين الله بيحتمي في دين الله. الفاسق عن دين الله اللي انحرف ونفسه غلبته برضه بيحتمي في مين؟ بيحتمي في دين الله، يروح عند المسجد ويرمي، يحتمي في دين الله. شيء عجيب. طب تعالى بقى شوف بقى المسألة، ربنا عايز يبني بقاء النوع ده على النظافة ازاي. عايز نظافة، عايز طهر، عايز عفاف، مش عايز جراثيم المفاسد تيجي في البيوت. يقوم يشرعها بأنها لازم تبقى ايه؟ زواج على عين الناس، وتاخدها بكلمة الله، بكلمة. ولذلك أنا قلت زمان لو أن لك مكان بيتك يعني ملأ في شارع، يعني مش متداري كده في حتة، وبعد ذلك عندك بنت وسيمة شوية ولا بتاع، والشبان عمالين ايه بالله لو أنك عرفت شابا يجيء ويتعمد عشان ينظر لمحارمك، ماذا يكون موقفك منه؟ ده إن لم يتعدى الأمر أنك تسلط عليه واحد يضربه ظرف ولا يموته، وبتغلي ولا ما بتغليش؟ طيب خليك قاعد في الجنينة ولا في البيت، وبعدين الباب خبط، وبعدين طلعت فتحت فلقيت ناس طيبين، يا ابو فلان والله عايزين بنتك لابنني، ماذا يكون الموقف؟ المسألة هي هي يعني ماذا يكون موقفك؟ قال انت تفرح وتروح للست تقول لها مبروك، وللبنت تقول لها مبروك، وتجيب الشربات وتجيب قرايبك وتدعي الناس وتعمل. طب ايه الفرق بين الحكايتين الاثنين؟ شويه لما راح دوك عشان يتلصص وياخدها بغير حق الله دمك غلي، ولما جه ياخدها بحق الله بكلمه الله بقت ايه على نفسك؟ بردا وسلاما. وبعد ذلك تتسامى، ويمكن لما تروح كده تزورها الصبح كده تقوم يعني كده بدك تشوف ايه الحكايه، وايه البنت مبسوطه ولا مش مبسوطه. الله، ما الفرق بين هذه؟ ما قاله الرسول، ما قاله الرسول؟ قال انكم انتم ملكتوهم بكلمه الله، وما دام الله الذي خلقنا وخلقها وشرع اننا نجتمع، تبقى الكلمه بتاعت عايز اتجوزها بردا وسلاما على القلب، بردا وسلاما على القلب. ويبقى جاي بقى وجايب الزفه والطبل الكبير والدنيا كلها. ايه المساله دي؟ لان دي مساله ايه؟ عفاف. مساله ايه؟ اهو يريد الله بالايات التي تاتي ان يجعل استبقاء النوع الانساني استبقاء نظيفا لا يخجل منه من تجيء منه ولاده، خلاص، ولا يخجل منه المولود نفسه، ولا يزن بها في المجتمع ابدا. اذا استبقينا النوع بهذا الشكل يبقى هو ده النوع الجميل. يبقى اذن استبقاء النوع ده هو اللي هيجي من اجل العمليه الجنسيه. عمليه الجنسيه دي ربنا قال احنا عايزينها تبقى ايه؟ على عين منا، احنا اللي نقول تبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا والكل يشهدها طبعا الاول. ولذلك واحد مره بيقول بقى، مره بيسالني فوت في الجزائر وبيسالني بيقول لي بقى يا اخي العلاقه اللي بين الرجل والمراه، وبعد ذلك على شويه كلام ومش عارف ايه، وبعدين يقول لها انت طالق كده تروح كده كلمه والعشر. لا، طب انت طالق دي كم كلمه؟ كم كلمه؟ ما هي كلمتين مش كده؟ طب ما هي زوجني، زوجني كلمتين، ما هي كلمتين. اشمعنى استبحت لنفسك ان تملك بضعها بكلمتين، واستكثرت ان تخرج من ملكك بكلمتين؟ طب ما هي زي ما جت بكلمه بتروح بايه؟ بتروح بكلمه ولا لا؟ بتروح بكلمة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر التي تقدمت يريد أن يستبقي النوع بالعناصر التي تأتي. قال لك كل حاجة تتكاثر لابد فيها من إخصاب. إخصاب يعني ميكروب الذكر يجي لإيه؟ وادة الأنثى عشان ينشأ تكاثر. خلاص؟ في غير الإنسان عملية قسرية قهرية. الأنثى ساعة ما يجي دور إخصابها والبويضة هتنزل، قبل البويضة ما تنزل الحيوان يجعر، البقرة تجعر حتى يقول الناس جميعا البقرة ايه؟ طلبة. البقرة صارف. الله، هي اللي تطلب. وبعد ذلك نوديها للفحل فيخصبه فتهدأ، ثم لا تمكن فحلا آخر منها بعد ذلك، لأنها جاية لحفظ ايه؟ حفظ النوم. كذلك الايه؟ النباتات. النباتات الأنوثة لما تحب تتخصب بذكورة، الذكورة دي بعيد يمكن في حتة تانية بيننا وبينها أمياء، لأنك أنت ما تعرفش الذكر من كل نبات هو إيه، هو أنت تعرفه ولا إيه؟ في كتير تعرف ذكره زي النخلة، فيه ذكر نخل مش كده، وزي الجمازة، إنما كتير ما تعرفوش لأنه قد يختلط بعضه. مثلا عود الذرة، الذكورة والأنوثة في عود واحد، الأنوثة بتيجي في الشراشيب بتاعة الكوز، وعناصر الذكورة بتيجي من السنبلة اللي الهواء بيدعملها كده عشان تروح نازلة من الدقلجة على البتاع وتروح عند البتاع في الأقل. كذلك حباء القمح، في حاجات انت ما تعرفش ذكورتها أبدا. أنواع الزهور الشتى المتعددة، أنواع كثير من الحيوانات ما تقدرش تعرف طب بالله حد عنده ذكر مانجي؟ ها؟ في ذكر برتقان؟ في ذكر يوسفندي؟ قال لا، في حاجات كتير ما نعرفهاش، انما لابد من تلقيحها اخصاب، لازم يجي لها من الذكور. يوم ربنا يقول اطمنهم عشان المساله دي مش هتعرفها، انا اجعل ارسلت الرياح لواقح، يروح الرياح حافف كده واخد شويه اللواقح يروح حاططها، والحاجه اللي تبقى تحت مستوى الريح يقول ده انا هسخر لها حشرات، الحشرات دي غذائها يبقى في مكان مخصوص وله لون يجذبها، حشره يجذبها اللون الاحمر، وحشره يجذبها اللون الابيض، وحشره يجذبها اللون البني، عشان الحشره راحت على الذكوره فعلق بها حيوان الذكوره، تروح على الانثى اللي هي متبرجه بالزينه، ما الانثى دي تملي اللي متبرجه، الانثى هي اللي تملي ايه؟ متبرجه، عشان تجيب مين؟ عشان تجيب الحشره اللي حامله ايه؟ اللي حامله التلقيح. الله، بتحصل الحكايات دي ولا احنا داريين ايه اللي بيلاقح ايه والدنيا ايه هيصل مين؟ انه قيوم، انه لا تأخذه سنة ولا ايه، فاستبقى لنا الانواع غريزيا وقسريا وكثير منها بدون ان نعرف عنها شيئا. حتى المطر ما يمكنش يجي مطرا لما يجي تلقيح، ولذلك ارسلنا الرياح على واقع فانزلنا من السماء ماء تتلقح ضروري عشان ينزل مية. من دون أن ما أعرف. الله، إذن استبقى لك أنواع مقومات حياتك بما لا تدري، وجعل هذه المسائل قسرية بحيث يؤدي كل واحد وظيفته وانتهت المسألة. لكن لما كان لك اختيار انت بقى ومشقات الإنجاب وحفظ النوع هتبقى كتيرة، قرن حفظ النوع بالمتعة، قرن حفظ النوع بالمتعة. قال لك إياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة، فإن خدت المتعة وحده تبقى خدت الشيء وسبت الأصل. يبقى لازم تعملها لحفظ إيه؟ لحفظ النوع اللي محسوب عليك. إذن اوعى ترمي ميكروبك إلا في مين؟ في وعاء نظيف محسوب لك أنت لوحدك، عشان ما تنشأش أمراض خبيثة تفتك، وعشان ما ينشأش جيل دنس، وعلشان ما يكونش مهين ولا مدنس في حياته. فالحق سبحانه وتعالى قال إياكم أن تأخذوا قضية حفظ النوع مع المتعة فيها، إياكم أن تأخذوها منفصلة. خد المتعة مع ايه؟ حفظ النوع. ولذلك هيتكلم بقى عن المرأة تكتفي بالمرأة للمتعة. مفهوم كلامي اظن؟ المرأة تكتفي بالمرأة عشان المتعة بس، او الرجل يكتفي بالرجل علشان المتعة، او رجل ينتفع بالمرأة على غير ما شرط الله. يبقى لما تنتفع بالمرأة مع امرأة وينتفع بالاستمتاع، نقول له انت خدت المتعة وتركت ايه؟ حفظ النوع. وانت يا راجل خدت المتعة وتركت ايه؟ وتركت حفظ النوع. طب عايزين ناخد المتعة وحفظ النوع، نقول لك لازم بقى يكون بمنهج مين؟ بمنهج الحق سبحانه وتعالى. اسمعوا اذا قول الله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. مدام اللاتي دي اسم وصول لجماعة الإناث ولا لا؟ أنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة بالمرأة. اكتفاء المرأة بالمرأة. طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا، أوه، إيه استشهدوا أربعة؟ أم قال لك إيه؟ لأن دي مسألة أعراض، مش كل واحد بقى يولد في أعراض التاني، لازم يعمل لها احتياط. إيه؟ لأن الأعراض هتنجرح. طب وش معنى أربعة؟ أم قال لك لأن في الشهادة بيبقوا اتنين، وما دام هيبقوا اتنين مستمتعين ببعض يبقى دي اتنين وده اتنين، يبقى أربعة ولا لأ؟ يبقى أربعة. طب إذا حدث هذا وشفنا وعرفنا وتأكدنا، يبقى العمل إيه؟ قال أمسكوهن في البيوت، احجزوه، احبسوهم عن الحركة، تخليهمش يلتقوا ببعض، تخليهمش يلتقوا إيه؟ لبعض، إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أو يجعل الله لهن، وقد جعل الله. الذين يقولون أن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة، نقول له بس كلمة ولاتي دي، كلمة ولاتي ده اسم موصول لجماعة مين؟ لجماعة الإناث. أنا نقول له هي دي. وأيضا إذا كان هذا في في في في في, في شاب وشابة أو رجل وامرأة، هنا بيقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان يعني ايه؟ اثنين ايه؟ رجال يعني. يبقى اكتفى رجل بأي مع رجل. يبقى المسألة الأولية لازم تكتفي امرأة بعم ايه؟ مع ايه؟ مع امرأة. مفهوم؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. ليه؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن يحاصر، يجب أن يحاصر. لأن هذا الشر إن استشرع يبقى معناها إيه؟ المرأة مع المرأة مش محجوبة، مش كده؟ تبقى المسألة تهيص ولا ما تهيصش؟ يعني مع الرجل محجوبة، يعني بنقول لا اختلاط لا بلا، إنما المرأة مع المرأة تيجي إزاي؟ أم قال لك احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، لأنها لأن تموت خير من إيه؟ من إنها تعين على الفاحشة. وبعد ذلك حين تعين على الفاحشة، إحنا مش عارفين إيه اللي يحصل من الأضرار، العلم لا يزال قاصر. يبقى ده يدلنا على أن الذي خلق وبعد ذلك شرع أن يلتقي رجل بامرأة بزوجني وزوجتك ومهر وشهود، تستبعد ليه انه يروح معدل ديا للاستقبال وده للارسال ويبقى كلام طبيعي؟ فان دخل ارسال على استقبال تاني يقول له ما فسدت، حصل تشويش ولا ما يحصلش؟ يحصل تشويش. فاذا ما كانتش على الطريقة الشرعية اللي خلقنا عاملها، ده احنا لما بنجيب شوية كهرباء وبعد ذلك يحصل حريقة نقول حصل ماس. ماس يعني ايه؟ يعني احنا جبنا توصيلة غلط. طب وليه التوصيلة الغلط دي ما تجيش بقى؟ تيجي التوصيلة الغلط في شوية سلوك، ولا تجيش التوصيلة الغلط في شوية ناس؟ لازم تيجي التوصيلة غلط. وبعدين يحصل منها اللي يحصل ولا لا. وانا بقول هذا الكلام ليسجل بان العلم سيكشفه ان متأخرا او متقدما ان لله سرا حين يتخصص رجل بامرأة بمنهج الله. زوجني زوجتك، ما الذي يحدثه الله في التكوينين؟ يقول ده ارسال ده وده استقبال ده. ان حصل خلاف في ده هيحصل ماس، هيحصل صاعقة، هيحصل وبعد ذلك تشوف الحكمة. ولذلك لما يكون امرأة متجوزة واحد وتركب من الخالق بقى الاعلى، انا بقول كده عشان هيجي في اليوم، هيجي اليوم اللي يبان ده كله علميا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنوريه لهم. أنا بقول علشان العصور التي تأتي بعد تقول والله الناس برضو اللي كانوا قبلني برضو اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله وقالوا الكلام ده. مش حاجة تفاجئ المجتمع بدون علماء المنسوبين لله أو للدين ما يكونوا يقولك لا ده. لأن ما دام احنا زي ما قلت لكم احفظوها، سلك بسلك يجي الكهرباء ماشي، حصل غلط ايه اللي يحصل؟ ماس، يحصل من الماس ايه؟ حرائق. كذلك دي وهي المسألة موجب وسالب، ذكورة وأنوثة ولا لا، ما هي ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا ايه. فاذا كان اللي بيعمله البشر لما بيجي الاتصال سليم بيحصل النور الجميل، ولما يجي الاتصال غلط بيحصل ايه؟ المصائب دي كلها. يبقى بقى في الانسان ما تحصلش الحكايه دي، بقى في خدمه اللي بيخدم الانسان تحصل فيه والانسان ما تحصلش فيه، يبقى لازم. ولذلك احنا لما كنا في بعض رحلاتنا في الخارج وبعد ذلك سئلنا انتوا كما عددتم للرجل نساء ما عددتوش له للمراه رجال. شوف الكلام، بدهم يحفظوا الايه؟ يحفظوا المرأة على دين الله. شوف الدين هو عدد للراجل أزواج، إنما خلاك إيه طبعا. علشان إيه؟ المرأة الغر بقى تقول ده مفيش عدالة مفيش إيه. فسألتهم هذا السؤال، قلت للمترجم اسأله قل له أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا؟ فكان الجواب نعم، في بعض الولايات فيه. فماذا احتطتم لصحة الناس؟ احتطتوا ازاي؟ عملتوا ايه لصحة الناس؟ قال بالكشف الطبي الدوري وبالكشف الطبي المفاجئ. ليه؟ علشان نعزل اللي فيها امراض. فقلت له سله اصنع ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين؟ بيكشفوا عليها طب يعني فقال لي لا. قلت له ليه؟ فسكت ولم يأتي. قلت له لأن الواقع أنهم وجدوا إن الحياة الرتيبة مع رجل ووعاء واحد لا ينشأ منها أمراض، إنما وجدوا المرض ينشأ حين يتعدد ماء الرجال في المكان الواحد. إذن الحق سبحانه وتعالى عايز يبكي النوع إيه؟ بقاء نظيف. فقال إيه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. من نسائكم يعني المسلمات، لأن احنا ما نقعدش نشرع للأجانب لأنهم مش هيسمعوا كلام ربنا لأنهم مش مؤمنين بربنا. ده يبقى بيتكلم عن مين؟ ونستشهد مين؟ أربعة منا، لأن عنده الأعراض وعنده العدالة وعنده كذا وعنده كذا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، امنعوا الجرثومة دي من الناس. وإحنا بنعمل العملية دي في العزل الصحي ولا لا؟ واحد لما بيكون عنده مرض معدي، فيه مرض معدي وفيه عطب، بس ده مرض معدي وفيه عطب وفضيحة. فاذا كنت بتعزل في المرض المعطب بس اللي ما بيش فيه فضيحة، يعني واحد انعدم من واحد ده مرض، دي فضيحة ولا بس معطب؟ معطب. انما الحكاية التانية معطب وايه؟ تقوم نيجي لما ما نعزلش؟ لا، لازم ده ينعزل اوس، لازم ينعزل أول. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طبعا لما أقولك يتوفاهن الموت هو أصل يتوفى معنى يموت، يقول إيه حتى يتوفاهن يعني يميتهن الموت،
1: لا يتوفاهن أي إيه؟ يعني يأتي إيتاء لهم بالموت بالملك يتوفاهن ملك الموت. مفهوم ولا؟

0: أو يجعل الله لهن سبيلا. حدثتنا كتب التشريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمل الآية إنها تقع بين رجل وامرأة مش بين المرأتين، مفهوم؟ أن النبي استيقظ قال وقال قد جعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن إيه؟ البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد جلد ورجم. ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد والسيب بالسيب إيه؟ رجل، والسيب بالسيب رجل. جم بقى بعض الناس يقول لك يا أخي ده الرجم ما وراش في القرآن. قل له ومن قال إن التشريع بس من القرآن؟ القرآن جاء كتاب معجزة ومنهج في الأصول، وزي ما قلنا ما آتاكم الرسول فإيه فخذوه. وبعد ذلك نمسك المسألة حين يوجد نص ملزما بحكم. قد نفهم الحكم من النص أو لا نفهم، فإذا فهمنا يبقى له تطبيق عملي وواقعي ولا لا، مش كده؟ فإذا كان الرسول المشرع نفسه مش جاب النص، ده جاب العمل نفسه ورجم ماعز والغامدية، يبقى أنت تحتج بالفعل ولا لا؟ احتجنا بالفعل، يبقى الفعل أقوى من مين؟ أقوى من النص، لأن النص يمكن يوجد ولا يطبقش، إنما الفعل. يبقى الرسول رجم ولا ما رجمش؟ رجم ماعز والغامدية، ورجم اليهودية واليهودي ولا لا؟ لما جم يأكل الحكم على الحكم من عندنا كذا فرجموهما، يبقى الرسول فعل ذلك، يبقى الفعل من الرسول، يبقى أقوى من النص ولا مش أقوى من النص؟ وخصوصا إذا كان الفاعل مشرعا، إذا كان الفاعل إيه مشرع. جه بقى جماعة لنا مرة وإحنا قاعدين وقالوا لا ده بنص القرآن، طيب الرجم ده يبقى لمين؟ للي متجوزين. طب افرض واحد متجوز وواحده مش متجوزه لسه بنت، قال دي تنجلد وده يترجم، دي تنجلد وده ايه؟ طب العكس ده واحد لسه ما مش محصن وراح لواحده محصنه، نقوم نقول ده نجلده وده كان ايه؟ ان اتفقوا يبقى لحكم واحد، ان اختلفوا يبقى كل واحد ياخد ايه؟ ياخد حكم. ام قال لكن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحد في الاماء المملوكات قال ايه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتوا فاهمين الايه؟ ده يثبت ان بس جلد بس، لانه لو رجم كيف ننصفه؟ انتوا فهمتوا الاعتراض؟ فعليهن نصف ما على الايه؟ ما على المحصنات، بيتكلم في حد الإماء، يعني جائمة بتاخد الحد نصف المين؟ نصف الحرة، بتاخد في الحد نصف الايه؟ الحرة بتاخد 100 جلدة، دي تاخد ايه؟ 50. طيب مدام عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى لا يأتي حد إلا فيما ينصف. لكن الرجم حننصفه ازاي؟ نعمل نصف رجم ازاي يعني؟ الشبهة قوية ولا لا؟ الشبهة ايه؟ قوية. بقى احنا قلنا ان الدليل صفي نهائيا من فعل رسول الله وهو مشرع مش مستنبط من القرآن، ده مشرع، يبقى عمله ايه؟ تشريع. رجم ولا ما رجمش؟ رجم. كويس. طب ليه ما في نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى نعمل فيها ايه دي؟ طب اولا نبحث لماذا كانت الامة نصف الحرة. طب بتاخد ليه دي 100 ودي 50؟ ما هي العملية واحدة. قال لك لان عادة الاماء مهدورات الكرامة، انما الحرائر، ولذلك هند مراتها وسفيان قالت ايه لما جه يتكلم؟ قال اوتزن الحرة هند اللي في عنف جاهليتها موقفها من الاسلام معروف، قالت اوتزن الحرة؟ يعني دي مش شغلة الاحرار، ما يمكنش ما تزناش الا مين؟ فكأنها مهدورة الكرامة، فنظرا لانها مهدورة ومجترأ عليها لانها مش عرض حد، مجترأ عليها تبقى غلبان، مسكها وابن واحد كده مع الله فخلها نصف ما على الايه المحصنات. قاموا لما قالوا ما دام نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى مساله الرجم دي شوفوا لنا فيها صرفه، تترجم ولا ما تترجمش؟ طب هي سيب متجوزه، اما متجوزه وحصل لها كده نعمل فيها ايه؟ ان كان نصف ما على المحصنات من العذاب الرجم مفيش تنصيف، نقول له افتنوا يا قوم ما هو العذاب اولا؟ العذاب ايلام حي، والرجم فقد للحياة فلا إيلام معه. يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يؤلم، أما الأمر الآخر الذي ليس فيه عذاب فهي شركة مع الحرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

حرام عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد

إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد

له قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، مما يلفت النظر في خلق السماوات والأرض أن هناك عدد لا يحصى من القوانين مضطردة، يعني ثابتة واقعة في كل زمان ومكان، إلا أن الله سبحانه وتعالى حرك شيئين ليسا ثابتين، قضية الرزق وقضية الصحة. أما دورة الأفلاك ثابتة، يمكن أن تعلم بعد 1800 عام في أي دقيقة تشرق الشمس، فدورة الأفلاك بشكل دقيق إلى درجة لا تصدق، بل إن هذه الساعة التي يتحدث الناس عنها ساعة لندن تضبط على نجم، فقد تقصر في العام ثانيتين أو أكثر. ما الذي يضبط تأخرها أو تقدمها؟ حركة نجم. فحركة الأفلاك في الكون ثبات عجيب، ثبات القوانين عجيب، ثبات خصائص البذور عجيب، كل شيء مقنن وثابت في هذه الحياة، إلا أن الرزق يتبدل، قد تأتي أمطار وقد لا تأتي، وقد تكون صحة وقد لا تكون. فالذي ثبته الله عز وجل من أجل استقرار الحياة، والذي حركه من أجل تربيتنا. فالله سبحانه وتعالى حرك الصحة وحرك الرزق من أجل أن تكونا وسيلتين لتربيتنا. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة وقد أصابتها حمى، قال: ما لك يا بنيتي؟ قالت: حمى لعنها الله. قال: لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده ما تدع المؤمن وعليه من ذنب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها. شوكة تكفير لذنبه. المؤمن بالذات جميع أنواع المصائب هي تكفير لخطاياه وتقريب من الله عز وجل. الحديث القدسي أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. عواده زواره، عاد مريضا فهو عائد، جمعه عواد. إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. حدثني أخ طبيب بمستشفى قال: جاءهم مريض مصاب بورم خبيث في أمعائه، وآلام الورم الخبيث في الأمعاء لا تحتمل، قد يعطى أشد أنواع المسكنات، ومع ذلك يصيح صياحا يسمعه من حوله 200 متر من شدة الألم. جاءهم مريض مصاب بورم خبيث في الأمعاء، لكن هذا المريض له حال عجيب، يعني كلما دخل عليه زائر أو ممرض أو طبيب استقبله بوجه باش وقال: يا ربي لك الحمد على قضائك وقدرك، اشهد أيها الأخ الكريم أنني راض عن الله. ما إن يقرع الجرس حتى يتدافع الممرضون لخدمته، والأطباء لا يتركونه أبدا. ومن دخل إلى هذه الغرفة شعر براحة عجيبة، وهذا المريض لا يفتأ يقول: يا ربي لك الحمد أنا راض عنك. وإذا جاءه عائد يقول له: اشهد أنني راض عن الله. بعد أيام توفاه الله عز وجل. لحكمة بالغة، ولأن الله يريد أن يعلم عباده، جاء مريض آخر مصاب بالمرض نفسه وجلس في الغرفة نفسها ولم يدع نبيا إلا سبه، وكفره في الدقيقة 10 مرات، وله رائحة لا تقابل، والموظفون في المستشفى يتهربون من خدمته إلى أن فطس. فسبحان الله، مرض واحد في مستشفى واحد، في غرفة واحدة، في فريق عمل واحد، رأوا بونا شاسعا بين مرض المؤمن ومرض الكافر. المؤمن يرقى بالمرض، لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. إذا عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. إن لم تصبر ماذا تفعل؟ الصبر أيها الإخوة عند الصدمة الأولى. الذي لم يصبر ويتكلم كلاما فيه سوء أدب مع الله عز وجل، بعد حين يضطر أن يصبر لأن هذا قدر الله عز وجل، لكن خسر الأجر. أما الذي يقول الحمد لله على كل حال، وهذا شعار المؤمن، قد تأتيه المصيبة فيحمد الله عليها. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. وقد أخرج ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، يعني من مرض كان به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. خفيفة الحمى أمام جهنم، خفيفة جدا. فإذا أصابته حمى وارتفعت حرارته إلى 40، هذا حظه من نار جهنم. فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. أنت حينما تؤمن لا يقضي الله لك إلا بالخير، ليس في الإمكان أبدع مما كان. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. الآن أبلغ من المرض، إنسان مرض ابنه وتوفي ابنه، فمما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك يا رب واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع، هذا اشتقاق من نوع خاص، كأن تقول استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كبر، قال: الله أكبر. هلل، قال: لا إله إلا الله. حوقل، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. دمعز، قال: أدان الله عزك. فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذلك شعار المؤمن: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على وجود الله، والحمد لله على قضاء الله وقدره. كلمة دقيقة جدا: لا يمكن أن يقضي الله لعبد مؤمن إلا بالخير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليس من إنسان إلا ويبتليه الله عز وجل، لكن أنواع البلاء كثيرة جدا. أيها الإخوة، بين أن تنجح فتكبر في عين الله وبين أن تسقط فتسقط من عين الله، أن تقول الحمد لله، وهناك من لا يقول الحمد لله. شو عاملين له؟ هيك بيحكي، يعترض على قضاء الله وقدره. يعني واحد عنده زوجة توفيت، لها أخت معمرة وبلا زوج، قال له: كنت خذ هديك. هناك من يعترض على قضاء الله وقدره. أيها الإخوة، المؤمن راض عن الله، قال له: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، إنسان يطوف حول البيت، قال: يا ربي هل أنت راض عني؟ فقال له الإمام الشافعي: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، من أنت؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ ما غير معقول الكلام. قال له: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. يعني أنا أصدقكم أن بعض الصحابة الكرام كان إذا مات ابنه يتزين ليشعر من حوله أنه راض عن الله. والبطولة أن ترضى بمكروه القضاء، لكن كل الناس إذا جاءهم المال وفيرا الله نفوضه. أقل الناس إيمانا أبعدهم عن الله إذا جاءتهم النعم يشكرون، لكن المؤمن وحده إذا جاءته المكاره يشكر بالمكاره. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الأحقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي. الصوت

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أينما كنتم. نسعد بلقائكم دائما، ويتجدد هذا اللقاء في برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

معكم وبرفقتكم بإذن الله من الآن وإلى ما قبل أذان الظهر، حيث نترافق معكم في متفرقاتنا الصباحية، متفرقات في الدين والحياة.

ونبدأ على بركة الله برنامج هذا اليوم مع هذه الأجواء مع الأناشيد التي تصاحب البرنامج والتي أيضا تشعرنا بأجواء الحج. نحن طبعا في شهر ذي الحجة ومع هذه الأيام المباركة من أيام الله التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، أيام عظيمة وليال عظيمة أيضا، وبإذن الله بانتظار اليوم الموعود يوم عرفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء.
1: على شمس الأمم ينظر للكعبة يا محلى.
0: اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا.
1: كعبة شعت بالطهر أنهار من غير ضفاف.
0: استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي، وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

التكبير في عشر ذي الحجة ليس مجرد تبريكات باللسان، بل هو إعلان صريح بمركزية الوحي في حياتنا. عندما تهتف الله أكبر، فأنت تعلن أن الله أكبر من طغيان الواقع، وأكبر من همومك، وأكبر من كل عائق يحول بينك وبين النهوض.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما عن ابن أبي شيبة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه وابن أبي شيبة وابن المنذر: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد.

وجاء عن ابن المنذر والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

تكبرا. وجاء في سنن البيهقي عن سلمان رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذا ما صح من صيغ التكبير عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

في هذه العشرة. أهم ما يعينك على أن تجد لذة وحلاوة الذكر.

0: اشغل قلبك بالتفكر في نعم الله عليك وعطاياه وآلائه. وقد كان الصالحون يتذاكرون نعم الله مذاكرة لعظم أثر هذا على القلب، فإن الذي يحاول ذلك سترى عيناه أن نعم الله أينما التفت تغمره، فلا يملك إلا أن ينطق لسانه بالحمد لله.
1: في المشاعر وتحضرني في الطواف المشاعر.
0: وهنا سيكون لحمده طعم مختلف أشد الاختلاف عمن يقولها بلسانه دون أن يشعر لبه بفيض الحب العذب. وإن زدت فقرنت ذاك بتذكر ذنوبك، فلا بد أن ينطق لسانك بأستغفر الله العظيم. كثيرون هم المستغفرون، لكن من ذاق طعم الاستغفار بعد تذكر الذنب وحرقته؟ اجلس لتذكر الذنوب كما تجلس للمهم من شأنك، فإن هذا من مهمات شأنك. ستذوق بعدها طعوم كلمات سيد الاستغفار متمايزة متغايرة تتداعى لكل جملة فيه، صور من المعاني الجليلة الرقيقة، ولن يجتمع هذان الوصفان في غير مقام أوبتك إلى مولاك. ستعرف بعدها معنى أن لك ربا تعصيه، ثم لا تجد غيره يزيل مرارة المعصية وذلها عن كاهلك. تعصيه ثم لا تجد غيره تفيء إليه، تعصيه وحين تفيء إليه تجد فيئا لا يشوبه مر الفيء إلى البشر، تجد مأوى. وما عرف طعم المأوى إلا المستغفر الذي سبق استغفاره تذكره لذنوبه، وما عرف طعم المأوى إلا الذي جلس وتأمل كيف كان ربه ينظر إليه حينها ويرخي عليه ستره. يا أيها المستغفرون، شتان بين هذا الاستغفار وذاك، وفي كل خير. تدبر كلام الله إليك. يا من تشتهي أن يكلمك فلان وفلان، مهما بلغوا من الشأن قل لنفسك: إن ربي ملك الملوك له كلام يكلمني به أنا. قل لنفسك: ليس هنا العجب، بل العجب أن الخلق مشغولون عني معرضون، وربي ملك الملوك يدعوني أن أكلمه ثم يثيبني على ذلك. ويحب مني ربي أن أخلص له فكري بترك استعراض كلام البشر في ذهني، لأتفرغ للاشتغال بكلامه تكرارا وفهما وتدبرا وطلبا لهداه وذكره وشفائه. هذا بالإضافة إلى أن قراءة القرآن ذكر، فتحظى بها بهذا الشرف، بشرف مواطأة القلب للسان في ذكر الرب العظيم سبحانه.

أكثروا من الذكر في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام من عشر ذي الحجة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

اعلم أخي المستمع أن ذكر الله عبادة دائمة ولها خصوصية وأجور مضاعفة في الأيام المعلومات، وهذه من نفحات رحمة الرحمن بالعباد، فاللهم لك الحمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

في هذه الأيام من شهر ذي الحجة، في هذه الأيام المعلومات، تذكر أخي المستمع بصدق التوجه أن يلتفت القلب بكليته إلى الله، أن يلتفت القلب بكليته إلى الله مغلقا الأبواب خلفه عن كل ما سواه. ليس السباق في هذه الأيام بكثرة الحركة والرقد البادئ على الجوارح بحسب، بل بعمق التوجه وصدق النية، ركعتان خفيفتان في جوف الليل،

اللهم إنك تعلم أن ما عصيناك استخفافا بمقامك وعظمتك، ولكن سولت لنا نفوسنا الأمارة وغرتنا سترك الملقى علينا، غرنا هذا الستر الملقى علينا وطمعنا في واسع عفوك، وأنت أعلم بنا منا. اللهم اغفر لنا ما علمت، ولا تهتك ما سترت، واعف عنا ما أخطأنا فيه وإسرافنا في أمرنا يا الله.

0: بداية لا شك بأنه نقدم التعازي للذين ارتقوا شهداء في المسجد في أمريكا والمجزرة التي كانت هناك. سوف نتوقف مع هذه القصة أو هذا التقرير عن قصة الحارس، حارس المسجد الذي منع مجزرة للأطفال بكاليفورنيا.
1: الرحمن في شغف والتلبية على أفواههم ترده.
0: كان يتمنى حسن الخاتمة.

قصة حارس المسجد الذي منع مجزرة للأطفال بكاليفورنيا. أنت الواحد الأحد لمن سكنوا فيها ومن وفدوا. منذ إماطة اللثام عن تفاصيل الهجوم الذي تعرض له المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم أمس الأول، لم تتوقف الإشادات بالدور البطولي لحارس المسجد الذي فدى أطفال المدرسة الإسلامية من الرصاص بجسده. وكانت شرطة سان دييغو قد أعلنت مقتل 5 أشخاص في الهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي بالمدينة، من بينهم المهاجمان اللذان وصفتهما بالمراهقين وحارس المركز الإسلامي. وتشير التقارير وبيان أصدرته الشرطة في وقت لاحق إلى أن الهجوم الذي وقع في الساعة 11:45 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما كان الطلاب في وقت فسحتهم يلعبون في ساحة المدرسة الإسلامية التابعة للمسجد، كان يمكن أن يتسبب في مجزرة مروعة لولا تصدي الحارس أمين عبد الله للمهاجمين. فكيف تمكن أمين من منع المهاجمين من الوصول إلى أطفال المدرسة وكيف قتل؟ ماذا نعرف عن الحارس؟ وفق ما نشره أئمة عدة من بينهم الإمام عمر سليمان، فإن أمين عبد الله أمريكي اعتنق الإسلام وعمل حارسا للمسجد في سان دييغو لسنوات طويلة، ويشهد له بأنه شهد له إمام آخر، يعني آخر كمان، هو الشيخ عثمان بالاستقامة، قائلا إنه كان صديقا له منذ أكثر من 20 عاما وقد أدى معه العمرة في عام سابق. وتشير تقارير في الصحافة الأمريكية إلى أن أمين لاحظ المهاجمين قبل وصولهما إلى بوابة المركز الإسلامي، فوجه بإغلاق بوابات المركز وتصدى لهما حتى قتل. ووفق شهود عيان، فقد كان أطفال المدرسة الإسلامية يلعبون في ساحتها العامة عندما بدأ الهجوم، وخلال اشتباك أمين مع المهاجمين تمكن طاقم المدرسة من إدخال الطلاب إلى المباني للاحتماء بها والنجاة بحياتهم. يشير شهود عيان إلى أن حارس المسجد سقط قتيلا خارج المدخل الرئيسي للمركز الإسلامي مباشرة، ووجدت الشرطة جثته هناك عند وصولها. وعن تفاصيل إصابته تقول: جارة للمسجد تدعى فانيسا تشافيز، شاهدت لحظة إصابته بالرصاص من نافذة منزلها، هو أصيب برصاصتين على الأقل. وأكدت الشرطة أن تحركه وتصديه للمهاجمين أنقذا أرواح كثيرة من دون شك، ومنع حدوث مجزرة أوسع في المركز الإسلامي، كما قال الإمام عمر سليمان في تغريدة على منصة إكس: إن أمين قام بدور جوهري في منع المهاجمين من الوصول إلى أطفال المدرسة. وقد وصفه قائد شرطة سان دييغو سكوت وول بأنه بطل، مؤكدا أن أفعاله كانت بطولية، كما وصفته شخصيات وازنة من الجالية المسلمة في المدينة بالبطولة والشهامة، كما قوبل عمله بإشادة حارة من سكان الحي الشاهدين على الواقع، إذ صرحت جارة المركز بأن ما فعله يثبت أنه كان شجاعا للغاية. أطلق ناشطون حملة لجمع التبرعات لعائلة أمين وفاء له وامتنانا لعمله البطولي الذي حمى أطفال المدرسة والمركز الإسلامي. كما أعلن المركز الإسلامي في سان دييغو تأسيس صندوق رسمي لدعم عائلات ضحايا الهجوم الذي تعرض له المركز، ومن ضمنهم عائلة أمين. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر عديد من متابعي صفحة أمين على فيسبوك آخر تدوين له، إذ تمنى فيها حسن الخاتمة وأن يلقى الله بلا ذنوب كما ولدته أمه، وهذا ما قاله:
بالترجمة: ما النجاح؟ بالنسبة لكثير من الناس النجاح هو الاستقرار المالي والسمعة الطيبة والجمال، أما بالنسبة لي فوالله ثم والله إن النجاح هو العودة إلى الله خالقنا بنفس الروح النقية التي أعارني إياها عند الولادة، وأن تقول لي ملائكة الله تعالى: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، آمين. رحمة الله عليه وعلى جميع من سقطوا معه من المسلمين.

صعباء الحرب لم تمنع اللبنانيين من الحج. في ساحة انتظار مكتظة بالحجاج تختلط مشاعر البهجة بالرهبة على الوجوه. حقائب السفر مصطفة قرب الحافلات التي ستقلهم إلى مطار بيروت، فيما تتعالى همسات الدعاء بين العائلات ليبدو موسم الحج هذا العام رحلة مثقلة بالقلق في ظل الحرب المستمرة في لبنان وارتفاع تكاليف المعيشة والسفر. يقف الحاج شحادي فلاح إلى جانب حقيبته الصغيرة محاولا إخفاء قلقه خلف ابتسامة لا تفارق وجهه، وقال إنه يشعر بسعادة كبيرة لأنه سيؤدي هذه الفريضة بعدما انتظر هذه اللحظة طويلا، لكن فرحته تبقى منقوصة بسبب خوفه على أسرته التي تركها في لبنان وسط الظروف الأمنية المتوترة. ولا يغيب بعد الرحلة الروحي العميق بالنسبة لكثير من الحجاج ممن يرون في هذه الفريضة مساحة للسكينة وسط الفوضى التي يعيشها لبنان منذ أشهر. أولى رحلات الحجيج اللبنانيين انطلقت في 16 من شهر مايو أيار الحالي. سمر أيوب أكدت في مشاعرها أنها لا توصف، وصرحت بأن زيارة الأراضي المقدسة والصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة تمثل بالنسبة لها رحلة العمر، رغم أنها سبق وأن أدت المناسك في سنوات سابقة، غير أن حج هذا العام يحمل لها معنى مختلفا إذ تؤديه نيابة عن ابنة خالتها الراحلة. وأكملت حديثها محاولة حبس دموعها: هذه السنة أؤدي الحج عنها رحمه الله، وأسأل الله أن يتقبل منها ويجعله في ميزان حسناتها. في زاوية أخرى من ساحة الانتظار تقف عائشة زيدان بين أفراد عائلتها تتابع تفاصيل السفر بلهفة واضحة، وأوضحت أنها انتظرت هذه اللحظة سنوات طويلة وأن فرحتها بالحج تتجاوز كل المخاوف المحيطة. ورغم القلق الأمني الذي يخيم على لبنان، ترى عائشة أن الخوف لم يعد يغير كثيرا في حياة الناس الذين اعتادوا التعايش مع التوتر اليومي، وقالت بهدوء: اللي كتب الله علينا سوف يحصل سواء هنا أو في أي مكان ثان. ويأتي موسم الحج هذا العام في وقت يواجه فيه اللبنانيون أوضاعا اقتصادية صعبة بعدما ارتفعت تكاليف السفر والإقامة بشكل كبير، ما جعل أداء هذه الفريضة حلما يؤجل للكثيرين. وبين غلاء الأسعار ومخاوف الحرب يحاول الحجاج التمسك بما تبقى من طمأنينة، حاملين دعواتهم وآمالهم إلى رحلة يرون فيها خلاصا روحيا من أعباء الواقع المثقل بالأزمات والصراعات. هواجس الحرب لا تغيب عن اللبنانيين حتى خلال أدائهم فريضة الحج. أنهى معظم الحجاج الإجراءات الصحية المطلوبة وفي مقدمتها لقاح السحايا، وجهزوا ثياب الإحرام والأمتعة استعدادا للسفر إلى البقاع المقدسة. وأشار الحاج بهاء البيلاني مدير حملة البيلاني للحج والعمرة إلى أن أولى الرحلات انطلقت يوم السبت 16 من مايو أيار الجاري، على أن تغادر آخر طائرة تقل الحجاج من لبنان يوم الخميس 21 من الشهر نفسه. وأضاف أن موسم الحج هذا العام يتأثر بشكل واضح بالأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف السفر. ورغم الغلاء والضغوط المعيشية، أكد البيلاني أن كثيرين ما زالوا يتمسكون بأداء هذه الفريضة، معتبرا أن من عقد النية على الحج يتمسك بها مهما ارتفعت التكاليف. ولفت إلى أن بعض الحجاج مستعدون لتحمل أعباء مالية كبيرة وحتى التخلي عن كثير من أساسيات الحياة في سبيل الوصول إلى مكة المكرمة وأداء المناسك.
من جهته قال الشيخ علي اليوسف مدير حملة رواب القدس للحج والعمرة إن لبنان كغيره من دول المنطقة يعيش موسم حج استثنائيا هذا العام في ظل الحرب والتوترات الأمنية المتصاعدة، مشيرا إلى أن هذه الظروف انعكست مباشرة على أعداد الحجاج وقدرتهم على السفر. وأكد أن الحجاج في البلاد يواجهون تحديين أساسيين: اقتصادي، حيث ارتفعت كلفة الحج لتتراوح بين 5000 و6000 دولار أمريكي، وقد تزيد بحسب نوع الخدمات والحملات، ما جعل أداء الفريضة أمرا صعبا وبالغ الصعوبة بالنسبة إلى كثيرين. أيضا تحد أمني، إذ يخيم القلق الأمني على الناس في ظل الخوف من اتساع الحرب أو إغلاق المطارات أو عدم الاطمئنان إلى أوضاع عائلاتهم خلال فترة الغياب. يبقى الحج بالنسبة للبنانيين رحلة العمر رغم ارتفاع التكاليف وتداعيات الحرب وغلاء المعيشة. وبحسب الشيخ اليوسف فإن عدد الحجاج اللبنانيين كان يبلغ في السنوات السابقة نحو 23,000، فيما يعد خروج 6,000 حاج هذا العام رقما مقبولا قياسيا بالواقع الحالي، وهو ما يعكس حجم التراجع الكبير في أعداد الراغبين والقادرين على أداء المناسك، كما تحدث عن تغيرات إدارية أثرت بدورها على الموسم، موضحا أن تأشيرات المجاملات التي كانت معتمدة في السابق استبدلت بنظام الباقات المعتمد في السعودية، ما فرض أعباء مالية إضافية على الحجاج، إذ باتوا يدفعون مبالغ مرتفعة للباقات إلى جانب كلفة الحملات، الأمر الذي أدى إلى تراجع هذا النوع من التأشيرات بشكل ملحوظ. كما لفت إلى أن الطائفة الشيعية في لبنان تأثرت بشكل كبير نتيجة الدمار الواسع الذي طال عشرات قرى جنوب لبنان بفعل العدوان الإسرائيلي، ما جعل ظروف الحج أكثر تعقيدا بالنسبة إلى كثير من العائلات المتضررة. وتبلغ الحصة الرسمية للبنان وفقا له بنحو 7,500 حاج موزعين بين 3,000 من الطائفة الشيعية و 3,000 من الطائفة السنية وقرابة 1,500 حاج فلسطيني. بدوره قال الحاج ماهر عويد مدير حملة رسالة الأقصى للحج والعمرة إن عدد الحجاج الفلسطينيين تراجع هذا العام من نحو 1,500 إلى قرابة 800 فقط نتيجة الظروف الأمنية والأوضاع الاقتصادية الصعبة. وبخصوص الطائفتين السنية والشيعية فأشار إلى وجود فائض كبير في الطلب، إذ إن عدد من الذين سجلوا أسماءهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات للحج. يعني بهالتقرير أعطينا لمحة عن رحلة الحج لهذا العام بالنسبة لمن نووا إليها من اللبنانيين، والذين يعني في غالبيتهم توجهوا إلى الأراضي المقدسة مع الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان واللبنانيين. ولا شك بأنه الغالبية يحملون أيضا وهم متوجهون إلى ديار إلى بيت الله الحرام، لكن في قلوبهم أيضا غصة وقلق على أهاليهم وكيف سوف يتركونهم، لكن دائما الكل بيد الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء.

0: ولا زلنا في لبنان وأضحى بلا أضاحي كيف خنق الغلاء والعدوان أسواق اللحوم في لبنان.
1: وبدا له من كل قلب متاسع من زاره.
0: مع اقتراب عيد الأضحى تبدو أسواق اللحوم في لبنان مثقلة بأعباء الحرب والأزمة الاقتصادية، بعدما تحولت الأضاحي من طقس ديني واجتماعي معتاد إلى عبء مالي يفوق قدرة شرائح واسعة من اللبنانيين في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بصورة حادة. الصحفي محمد الجنون رصد مشاهد الحركة في أسواق القصابين ومزارع الأغنام، حيث تتقاطع معاناة المواطنين مع تداعيات العدوان الإسرائيلي والأزمة المالية المستمرة منذ سنوات وسط مخاوف من موسم عيد باهت تغيب عنه الأضاحي لدى كثير من العائلات اللبنانية المسلمة.

في الأسواق اللبنانية يواصل القصابون عملهم رغم ارتفاع أسعار المواشي واللحوم، بينما ينعكس الغلاء مباشرة على حجم المبيعات وقدرة الناس على شراء احتياجاتهم، خصوصا مع تراجع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة متسارعة خلال الأشهر الماضية. يقول القصاب عبد القادر حمية إن البلاد تمر بأزمات صعبة للغاية، موضحا أن أسعار اللحوم والمواشي ارتفعت بشكل كبير ما انعكس على حركة البيع والشراء، رغم محاولات القصابين مراعاة الظروف المعيشية للناس والنازحين في مناطقهم. ويشير حمية إلى أن الطلب على الأضاحي كان أكثر نشاطا في السنوات الماضية، حيث كانت الحجوزات تبدأ قبل العيد بأسابيع، إلا أن الإقبال هذا العام تراجع بصورة واضحة بفعل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ولا يقتصر تأثير الأزمة على القصابين وحدهم، بل يمتد إلى المواطنين الذين باتوا يواجهون تقلبات يومية في أسعار المواد الغذائية وسط أجواء حرب وتدهور اقتصادي يضاعف من القلق والمعاناة الاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية. تقول المواطنة صبحي ركان إن الأسعار تتغير بشكل يومي، مؤكدة أن الأعياد تمر على اللبنانيين في أجواء قهر وحزن، بينما يبقى الفقراء والمحتاجون الفئة الأكثر تضررا من الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

تضيف صبحي أن اللبنانيين باتوا يتفاجؤون يوميا بارتفاعات جديدة في الأسعار، معتبرة أن الحرب والأزمة الاقتصادية فرضتا واقعا قاسيا دفع كثيرين إلى الاكتفاء بالصبر وانتظار انفراج يخفف من الأعباء المتراكمة على حياتهم اليومية. بدورها تؤكد المواطنة أم سالم دمج أن الوضع الاقتصادي في لبنان أصبح غير محتمل، مشيرة إلى أن الغلاء طال مختلف المناطق والفئات الاجتماعية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر اللبنانية. وفي ظل النزوح الواسع الناتج عن الحرب، يوضح القصاب محمد غازي رمضان أن حركة البيع لا تزال مستمرة نسبيا بسبب وجود نازحين في بعض المناطق رغم الضائقة الاقتصادية التي دفعت كثيرين إلى تقليص استهلاك اللحوم والإنفاق بشكل عام. ويشير رمضان إلى أن الطلب على الأضاحي ما زال قائما بدرجات متفاوتة، لكنه يتوقع ارتفاع أسعار الأغنام خلال فترة العيد نتيجة زيادة الطلب، لافتا إلى أن الحرب وتداعياتها قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل لبنان مواجهة أزمة مالية بدأت في عام 2019 أدت إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية وفقدانها معظم قدرتها الشرائية، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار المواد الأساسية ومستوى معيشة المواطنين. ومن بين الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة يبرز أصحاب المعاشات التقاعدية الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة كبيرة بعدما باتت رواتبهم عاجزة عن تغطية الاحتياجات الأساسية في ظل موجة الغلاء المستمرة والمتصاعدة في الأسواق اللبنانية. يقول المواطن باسم المعوش إنه لجأ إلى تربية الأغنام بعد التقاعد لتأمين مصدر دخل يساعده على مواجهة الظروف المعيشية، موضحا أن الأسعار المرتفعة باتت تدفع كثير من الزبائن إلى التراجع عن شراء الأضاحي هذا العام. ويضيف لمعوش أن سعر كيلو لحم الغنم وصل إلى نحو 7.25 دولار، وهو ما يجعل شراء الأضحية أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة لكثير من العائلات، خصوصا مع تراجع الدخل وارتفاع مختلف تكاليف الحياة اليومية بصورة متواصلة. ويرى لمعوش أن نسبة الإقبال على الأضاحي هذا العام أقل من السنوات السابقة، موضحا أن كثيرا من المواطنين باتوا يعتبرون الأضحية عبئا ماليا لا يمكنهم تحمله في ظل أوضاع اقتصادية وصفها بأنها متعبة للغاية. وفي مقابل هذا الواقع تتصاعد المخاوف من أن يفقد عيد الأضحى جزءا من مظاهره الاجتماعية المعتادة في لبنان بعدما فرضت الحرب والأزمة الاقتصادية معادلات جديدة غيرت أولويات الناس ودفعتهم للتركيز على تأمين أساسيات

ومن الحديث عن الأضاحي في لبنان إلى الأسواق الخاوية في غزة للعام الثالث، أسعار الأضاحي بغزة تتجاوز 5,000 دولار. 5,000 دولار يعني ما يعادل تقريبا يعني أقل من 8,000 دولار أسترالي بهالحدود، هيدا شيء بسيط يعني. تصوروا أضحية واحدة بيوصل ثمنها بالدولار الأسترالي إلى ما يقارب 8,000 دولار.

0: بين ركام المنازل وأطلال الحظائر المدمرة في شمال قطاع غزة، يطل عيد الأضحى المبارك هذا العام بوجه شاحب، حيث تحولت شعيرة الأضحية من طقس ديني واجتماعي إلى حلم بعيد المنال في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة. وفي مشهد يختصر المأساة للعام الثالث تواليا، قفزت أسعار المواشي إلى مستويات فلكية غير مسبوقة وسط انعدام شبه كامل للمراعي الطبيعية وندرة الأعلاف ومنع الاستيراد الخارجي. ومنذ الحرب الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول 2023 تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواشي إلى غزة بشكل كامل، مما أدى إلى تدهور قطاع الثروة الحيوانية. وفي حظيرة متواضعة أقيمت مما استخرج من تحت الأنقاض، يقف المزارع والمختار أبو محمد الزرقة شاهدا على واقع مرير، حيث تجاوز سعر الأضحية الواحدة 5,000 دولار أمريكي. يعود هذا الارتفاع الجنوني إلى إغلاق الاحتلال المحكم للمعابر ومنع دخول المواشي الحية، وفق حديث الزرقاء لمراسل قناة الجزيرة مباشر معاذ العمور، مما جعل سعر الكيلو الواحد من اللحم القائم يتراوح بين 80 و115 دولار. سعر الكيلو الواحد من اللحم في غزة من 80 إلى 115 دولار أمريكي، وهو ما يفوق قدرة الغالبية الساحقة من السكان الذين يعيشون بطالة كاملة. وكذلك لم تكن الحرب قاسية على البشر فحسب، بل طالت الثروة الحيوانية التي تعرضت لإبادة ممنهجة. ويروي أبو محمد الذي فقد منزله وأبنائه و200 رأس من الأغنام في القصف، كيف يصارع للحفاظ على ما تبقى من قطعان استجلبها من جنوب القطاع. وفي ظل تدمير المساحات الخضراء وانعدام الأعلاف، يضطر المربون لإطعام المواشي من مواد الإغاثة المخصصة للبشر مثل العدس المجروش والحب، في مفارقة تعكس عمق المجاعة التي تضرب مناطق الشمال. وكذلك صار إيواء المواشي عبئا ثقيلا، إذ قد يكلف بناء حظيرة بسيطة من صفيح الزينكو المستعمل والخشب المتهالك 5,000 دولار بسبب الندرة الحادة من مواد البناء. يقول مواطنون إن هذا التراجع الحاد في أعداد الأضاحي وغياب اللحوم الطازجة على مائدة الغزيين منذ أشهر ليس إلا وجها آخر لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. ومع عجز المواطنين عن الشراء، تبقى الجمعيات الخيرية هي النافذة الوحيدة المتبقية لإحياء هذه الشعيرة وسط مطالبات دولية بفتح المعابر فورا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المنظومة الغذائية المنهارة في القطاع المحاصر. حقيقة مستمعينا اللي سمع يعني هذه القراءة لهذا المقال فيما يتعلق بموضوع الأضاحي بيشعر وبيفهم أهمية موضوع أنه إرسال الأضاحي إلى غزة، وأيضا تعليب الأضاحي لكي تصل إلى غزة. قديش مهم هذا العمل اليوم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي اللي ما بيمكن العائلات من إنها تشتري أضحية. مين بده يشتري أضحية ب$5,000 ثمن سيارة؟ يعني الأسعار جنونية فلكية فعلا بما تعنيه الكلمة من جنون كبير أصبح في هذه الأيام التي حلت على شعبنا أهلنا في فلسطين المحتلة وأهل غزة. من الصعب جدا الحصول على لحوم الأضاحي. من هون لما عم بحكي عننا كموجودين بأستراليا وإرسال الأضاحي، أيا كان يعني المؤسسات يلي عم ترسلوا من خلالها، أكيد في نفع كبير لأهلنا في غزة لعدم استطاعتهم لتحقيق تذوق اللحوم، يعني مش موضوع بس الأضحية كأضحية. طبعا نحن يعني المضحي له الأجر والثواب في هذا الأمر، لكن اليوم كمان والله أعلم الأجر مضاعف، لأنك عم تدخل فرحتين، غير فرحة أنه الأضحية أنه وصلتهم، يعني فرحة أنه يذوقوا اللحم يلي أصبح لهم فترة طويلة لم يذوقوه. يمكن نحن دائما بنحكي عن هيئة الأعمال الخيرية، خاصة إنه هذه المؤسسة يعني فعلا لها أعوام طويلة ولها مكتب أساسي في غزة. هالشي هيدا بيمنحهم أكيد يعني تواصل أكبر مع الغزيين، لأنهم هن من البيئة الغزية نفسها الذين يعني يعملون في هذه المكاتب ويعرفون المحيط الذي يعيشون فيه والحاجة الملحة لهذا الأمر. إضافي لأنه موضوع تعليب الأضحية يعني هذا كمان موضوع مهم في ظل الوضع الحالي، ما في كهرباء، ما في برادات، ما في أي وسائل لحفظ هذه اللحوم. فتأتي فكرة أنه تعليب اللحوم وتوصل لهم معلبة وفيها يعني قطع من اللحوم بيقدروا يستخدموها أي وقت إن كان بإدخالها يعني للأطباق اللي بيعدوها أو أكلة مباشرة من الكان، يعني من علبة المعلبات اللي موجودة فيها، أيا كان لا شك بأنه طريقة يعني فعالة ومبتكرة وفيها فائدة مضاعفة للظروف التي يعيشها أهلنا في غزة أو حتى في أماكن أخرى من العالم اللي بتوصلهم مثلا أضاحي معلبة، لأنه حسب الظروف التي يعيشون فيها والأماكن. أكيد إن شاء الله لكم الأجر والثواب بالعمل لمساعدة أهلنا في غزة. وأيضا يعني اليوم المعاناة كبيرة، اليوم سمعنا اللقاء اللي أجرى الأخ عصام والتحدث عن الحال والوضع اللي المأساة التي يعيشها أيضا أهلنا في السودان، كمان ما بننسى أهلنا في لبنان كما ذكرنا الآن بالتقرير، باليمن، بأماكن عدة من بقاع الأرض. ويمكن خلينا نكون يعني صريحين وواقعيين، كتار منا بيغلب عليهم العاطفي، يعني أحيانا كتيري اللبناني أكيد لأنه إله أهل في لبنان كثر، وخاصة بأنه من خلال هيئة الأعمال تصل إلى العائلات يعني اللي أنتوا بتختاروها فعليا. فهالشي هيدا كمان بيخلي أنه غالبية اللبنانيين مثلا أنه يوصلوا أضاحيهم إلى لبنان، ومع ذلك كثير منهم أيضا يخصصون جزءا منها لأهلنا في غزة، لأنه بيعتبروه كمان ليس عمل خيري فقط ولكن واجب يعني ديني تجاه أهلنا في غزة المرابطين الصابرين. اليوم كمان تأتي المأساة الكبرى لأهلنا في السودان اللي عم بيعانوا الأمرين، فبيشعر المسلم يعني أنه في ألم شديد أحيانا بأنه كيف بده يلبي طلب كل هذه المعاناة اللي عم بي يعني عم يقدر أنه هو يساعد فيها. سبحان الله اليوم هم منشوف قديش دورنا نحن كمغتربين مهم بالنسبة لأهلنا المتواجدين في بلادنا الأصلية، يعني هم يعيشون المعاناة، نحن يمكن قدر الله سبحانه وتعالى أن نكون بعيدين عن هذه المعاناة ونعيش الحمد لله عيشة مرتاحة، لكن بنفس الوقت علينا واجب تجاه أهلنا. ويمكن رب العالمين سخرنا نكون يعني الناس لبعضها، وناس بتكافئ ناس وناس بتعطي لناس. أنت هنا في المجتمع الاغترابي تعمل والله سبحانه وتعالى منعم عليك، فيصيد عليك من هذه النعم ويزيدك منها عندما أيضا أنت تقدم للآخرين منها من خلال الصدقات والأعمال الحسنة اللي بتقوم فيها.
1: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يجونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 97591013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماه بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال.
0: في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. أحباءنا، بإذن الله سوف نجري لقاء مباشر على الهواء إلى اليمن، ومعنا حاضرا الآن في الاستديو أخونا الأخ عصام شوق، مدير البرامج في هيئة الأعمال الخيرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واليوم نحن بدأنا بكير لأنه لفارق الوقت، بما أنه سوف ننتقل الآن إن شاء الله عبر الهاتف لنتحدث مع إخوان لنا في اليمن لنرصد الوضع الحالي في اليمن. أخونا عصام يسعد صباحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نشكركم على هذه الاستضافة في العشر الأوائل منذ الحجة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين في هذا اليوم وفي هذه الأيام ويتقبل صالح الطاعات بإذن
0: آمين.
4: الله
0: آمين آمين. مثل ما ذكرت هلأ، من يومين كان في حديث عن أهلنا في السودان والمعاناة التي يعانون، يعني الأيام صعبة حقيقة عم بتمر على الجميع. اليوم كمان أهلنا في اليمن معاناة كبيرة ومحزنة ومؤلمة جدا. حبينا بهالصباح هيدا كمان أنه يعني نلقي الضوء على هذه المعاناة من خلال إن شاء الله اتصال اليوم. الآن سوف يكون معنا أخونا من اليمن.
4: يعني بتعرفي أنت، أنا وياك حجراني دائما نعمل مقابلات بنحكي للناس عن الأوضاع الإنسانية في الدول اللي بتشتغل فيها Human Appeal أستراليا. حبيت خلال هذا الأسبوع أنه يعني نخلي أهل البلد نفسهم اللي موجودين متواجدين الآن في هذه الدول أن يتكلموا عن معاناة بلادهم من خلال مشاهداتهم، من خلال تجاربهم، من خلال يعني معيشتهم اليومية، معايشتهم لهذه الأحداث وهذه المأساة الإنسانية الحاصلة في هذه الدول. لذلك اليوم يعني معنا إن شاء الله تعالى من اليمن أخونا الفاضل الأخ الحبيب زهير الشرجبي، وهو هو رئيس جمعية بصمات، مؤسسة بصمات في اليمن. هي شركة Human Appeal أستراليا في اليمن، ونعمل معهم بفضل الله تعالى منذ سنوات. نعمل إخوة، زرناهم، عشنا معهم أيام من أجمل ذكريات العمر صراحة، لأنه